الواقع بيقول إن المستقبل غامض ومظلم، لكن الله هو ضامن المستقبل. في إنجيل متى 6:34: لا تهتموا بأمر الغد، فإن الغد يهتم بأمر نفسه، يكفي كل يوم ما فيه من سوء.

0: لازم أرن على راديو سما.
1: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا وبنبتدي موضوعنا كده مع بعض. والنهاردة كده جايين نحكي عن الشعرة اللي ما بين الصراحة والجانب السلبي فيها وما بين الكلام المعسول والجانب السلبي فيه. النهاردة كده مش عاملين مقارنة ما بين الصراحة والكلام المعسول لأن الاتنين ليهم جانب حلو وليهم جانب سلبي. امتى يكونوا حلوين وامتى يكونوا وحشين؟ ده اللي عايزين نكتشفه مع بعض النهاردة. ايه الفرق ما بينهم؟ مين هو الشخص الصريح ومين هو الشخص اللي كلامه معسول؟ يمكن ازاي افرق ما بين المواقف اللي محتاجة صراحة صرف وما بين المواقف اللي لا محتاجة كلام معسول ولسان حلو كده بيعرف يصيغ الكلام وينقي ايه يتقال وايه ما يتقالش؟ ايه اللي انا محتاجه عشان اقدر اتكلم بصراحة وايه اللي انا بحتاجه عشان اقدر اتكلم بلسان حلو او كلام معسول؟ تفاصيل كتيرة جدا هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة. فعشان كده مستنياكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الابليكيشن او من على الويب سايت او بتتابعونا من على الفيسبوك دلوقتي بتشوفونا صوت وصورة، او لو حتى بتتابعونا من على الساتلايت بنفكركم ان احنا كمان معاكم دلوقتي على الساتلايت. هتقدروا تكونوا بتتابعونا من على النايل سات واليوتل سات، وبنفكركم ان الترددات هتلاقوها موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتتابعونا من على اللايف هتلاقوا التردد دلوقتي في التعليقات. فاستناكم من كل مكان بتشاركونا من خلاله او بتسمعونا من خلاله ان انتوا تكونوا بتشاركونا برأيكم كده،

فينا كده يوصف نفسه. انا شايف نفسي شخص صريح، انا ما بعرفش الف وادور، انا ما بعرفش ازوق في الكلام، او انا ما بحبش، مش فكره انا ما بعرفش، انا ما بحبش اللف ودوران في الكلام، ما بحبش التزويق في الكلام. هقول لك الصراحه وهقول لك الحقيقه زي ما هي، او لا انا شخص كده لساني حلو وبعرف ازوق الكلام، بعرف الطف الحقائق، بعرف ان انا اكون بنتقي الكلمات، هقول لك ايه ومش هقول لك ايه، والدنيا حلوه ولذيذه كده. يعني النهارده مش جايين ننتقد جانب فيهم ونقول ان فيهم حاجه حلوه وحاجه وحشه، لا النهارده جايين نحلل الصفتين، لان الصفتين قد يكون اليوم جانب ايجابي وجانب سلبي. خلونا كده قبل ما نبدا كلامنا عايزه اروح للتعليقات عشان اصبح على الجميله ماجده هنري. يا ماجده صباح الخير. ماجده بتصبح علينا وبتقول صباح الخير على الجميع، بتقول بس بدا متاخر قوي، احنا للاسف النهارده كمان لايف الفيسبوك اتاخر شويه، حقك علينا يا ماجده. بس يمكن زي ما قلنا لكم قبل كده، التاخير اللي بيبقى فيه بس اللايف ده بيبقى مشاكل تقنيه خارجه عن ارادتنا، لكن بنفكركم اننا دايما هتلاقونا معاكم 24 ساعة في 24 ساعة على الابليكيشن وعلى الويب سايت. يعني لو لايف الفيسبوك اتأخر شوية هتلاقونا موجودين معاكم، البث مستمر على باقي المنصات، فيعني استحملونا شوية لو البس اتأخر على لايف الفيسبوك، بتكون أسباب تقنية خارجة عن إرادتنا. لكن يعني مبسوطين ان احنا تغلبنا على العقبات اخيرا وقدرنا ان احنا نكون موجودين معاكو على الميعاد، حتى يعني لو اتأخرنا شوية فسامحينا يا ماجدة. واستناكي كده تشاركينا وقوليلي كده، هل بتشوفي نفسك شخص صريح ولا الشخص اللي بيعرف يخلي كده ايه لسانه حلو، لسانه معسول في كلامه مع الناس اللي حواليه منه؟ شايفة نفسك الصريح ولا اللي كلامه معسول؟ وانهي بتفضلي في التعامل؟ في ناس تقولك لا انا مش عايزة اتعامل مع الشخص اللي هيلطف لي الحقائق، انا عايزة اللي يقول لي الحقيقة زي ما هي عشان اعرف اتعامل مع الموقف، او علشان اشوف كده انا هتدارك اللي حصل ازاي. في حد تاني يقولك لا ما تصدمنيش بالحقيقة، يعني واحدة واحدة كده مهدهالي نلطف الدنيا مع بعض. فأيهما تفضل في التعامل وأيهما تفضل أن تكون؟ كمان سؤال حلقتنا النهاردة لذيذ جدا، كلنا بنتحط في مواقف بنرد فيها، سواء هنرد بالصراحة أو هنرد بالكلام المعسول، لكن بنرد. فكل واحد كده يسترجع شريط ذكرياته وقولولي كده آخر موقف فاكرينه، مش لازم يكون آخر موقف آخر موقف يعني، لكن آخر موقف فاكرينه كده أو جاي على ذاكرتكم، لما اتكلمت بصراحة الدنيا باظت، ولما اتكلمت بكلام معسول الدنيا اتعكت أكتر، يعني الاتنين بوظوا الدنيا. فكر كده معايا. والسؤال دوت النهاردة يمكن علشان نأكد على فكرة انه الصراحة والكلام المعسول مش جانب حلو وجانب وحش، هما مش وجهين لعملة واحدة، لا هما عملتين كل عملة فيهم ليها جانب سلبي، وده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن ما تنسوش تقولولي كده كل حد النهاردة بيسمعنا، انت شايف نفسك شخص صريح ولا كلامك معسول؟ قبل ما نبدأ في موضوعنا اكتر عايز احكي لكم كده على كام خبر. وقولولي كده اصحاب الاخبار ديت كان ناقصهم ايه، او يعني ايه الغلطة اللي عملوها. اول خبر معانا النهاردة لزوج، مش بصوا خلينا متفقين الاخبار اللي معانا النهارده هي من جنسيات مختلفه، فمش هنقول جنسيات، هنسيب الموضوع مفتوح كده لانها مش مرتبطه بجنسيه. الفكره فكر انساني يعني، او فكره كده ممكن تخطر على بال اي انسان يعني. فخليني احكي لكم كده على اول خبر معانا النهارده عن زوج قرر كده ان هو يعمل تجربه اسمها الصراحه المطلقه، قال ان انا هعمل التجربه دي لمده اسبوع، وأعلنها كده للناس اللي حوالين منه كل الناس اللي حوالين منه، زوجته، أولاده، أصدقائه، أصحابه، زمايله في الشغل، الناس اللي بيتعامل معهم بشكل دوري يعني، أعلن ليهم الموضوع دوت. يعني الموضوع ما ظهرش مرة واحدة. إيه النظرية اللي هي تجربة الصراحة المطلقة؟ فقال لهم أنا لمدة أسبوع أي حد هيسألني عن حاجة، ياخد رأيي في حاجة، هيكلمني في أي حاجة، مش هياخد مني اي حاجة غير الصراحة المطلقة، الحقيقة فقط لا شيء غير الحقيقة. فحلو جميل، يعني مين ما يحبش الحقيقة يعني، او مين ما يحبش الصراحة. لكن الحقيقة ان بعد 3 ايام بس من بداية التجربة العظيمة اللي هو عملها دي، لقى نفسه مطرود من البيت، مراته كرشاه من البيت، صحابه تقريبا شبه قطعوه، تقريبا برضو شبه مطرود من الشغل، ومفيش حد بيتكلم معي. ليه يا عم الحاج ايه اللي حصل؟ اصلا الصراحة زعلت ناس، واضح الموضوع بهوأ منه شوية يعني، وتحول لوقاحة.
لقلة ذوق. يعني انا بحاول كده اتخيل لو انا واحدة من دايرة الدايرة المحيطة بالشخص دوت اللي قالي هتكلم بصراحة، ويا سلام مثلا لو ايه مراته جاية كده بتسأله مثلا ايه رأيك يا حبيبي في الغدا النهاردة، اقول لها ايه العك اللي انت عاملاه دوت، اطلع بره اطلع بره، مفيش غدا، محروم من الغدا لمدة اسبوع الصراحة بتاعك. او يجي مثلا المدير بتاعه مثلا يقول له، بيساله مثلا في الشغل ايه رايك في القرار اللي انا اخدته، يقول له قرار ساذج يا فندم. لو مين حضرتك قرار ساذج، انا لو مكانك ما اخدش القرار المغفل دوت، خصم شهرين. فاللي هو يعني الراجل حياته باظت، الراجل ما كدبش، الاكله وحشه، القرار وحش، يعني هو قال الحقيقه. لكن النتيجة ايه؟ ان هو قال عايز يعمل تجربة صراحة مطلقة لمدة اسبوع 3 ايام يا مؤمن، 3 ايام، وكان بايت في الشارع لحد ما الكون يعفو عنه بقى، ومراته ترضى ترجعه البيت بقى، وشغله يرضى يرجعه. فده الخبر الاول. الخبر التاني من جنسية تانية خالص، لكن تقريبا بيلف في نفس الحتة، برضو واحدة جميلة كده بتحتفل كل سنة بعيد ميلادها مع حبايبها ومع عائلتها ومع أصحابها، عادي احتفال عادي تقليدي روتيني، بمعنى أنه متكرر كل سنة، حدث بيحصل باستمرار، وهي كل سنة بتحتفل بيه مع أهلها وحبايبها وأصحابها، يعني مش حاجة جديدة أو مش حاجة مختلفة. لكن المختلف السنة دي إن هي كتبت كده في الدعوة بتاعت عيد ميلادها اللي هي بعتتها لحبايبها وأصحابها والناس اللي كل سنة بتدعوهم كده على حفلة عيد ميلادهم، كتبت فيها جملة صغننة كده زي تنويه كده في آخر الانفيتيشن أو الدعوة، قالت لهم إنه إن السنة دي هنلعب مع بعض لعبة لذيذة، كل حد هيجيب لي هدية هقوله رأيي في الهدية بصراحة وعلى الملأ، وانتوا كمان لو ما عجبكوش الجاتوهات والتورت والديكور مش عارف ايه، تقدروا بكل صراحة تنتقدوا الحفلة. كانوا من انواع اللعبة والمرح والدعابة، يعني البنت كانت بتفكر بتلقائية. وبعتت الدعوات لأصحابها وحبايبها، وجي يوم عيد الميلاد وجي وقت الاحتفال، والحقيقة ان كانت الحفلة اهدى من، عارفين كده ايه صوت صرصور الحقل، هي اهدى كده من الحقل اللي مش مسموع فيه غير صوت صرصور الحقل. فين الناس، فين حبايبك، فين اصحابك؟ يعني البنت اتصدمت لدرجة ان هي بعد الحفلة، يعني او مفيش حفلة بقى، ومحدش جه، نزلت بوست كده على صفحتها على السوشيال ميديا، قالت لا ضرر من القليل من النفاق الاجتماعي، يعني قليل من النفاق الاجتماعي، يعني شوية مجاملات ما كانتش هتخرب الدنيا، يعني لين حبكها وهنقول بصراحة. يعني فده خبر تاني، يعني مستنيكم تقولوا لي كده ايه اللي كان بينقص اصحاب او ابطال الاخبار ديت. لكن الخبر الثالث والاخير اللي معانا النهارده هو مش خبر على قد ما هو كان اعلان عن ابلكيشن، لسه ابلكيشن صغير في مرحله ال بيتقال عليه مرحله التجربه، يعني لسه ما تمش طرحه وما تمش الاعلان عنه، لكن هو بيتم تجربته على نطاق الشركه المبتكره للابلكيشن دوت، حتى ما تمش الاعلان عن اسم رسمي للابلكيشن. لكن وظيفه الابلكيشن ده ايه؟ الابلكيشن دوت قالوا ان هو يكون اختراع عبقري كتير من الناس ممكن تحتاجه في حياتها. طيب ايه موضوع الابلكيشن دوت او ايه وظيفته؟ قالك الابلكيشن دوت انت بتنزله على تليفونك، وهو وظيفته ان هو يكون فلتر ذكي. يعني ايه فلتر ذكي؟ يعني ايه هيفيدني بايه او هيفلتر لي ايه؟ قال لك ان الابلكيشن دوت وظيفته انه هيكون بيسنس او بيستشعر الانفعالات بتاعتك، لو انت دلوقتي فرحان، لو انت دلوقتي ايموشنال زياده، لو انت دلوقتي منفعل، فهيكون بيقرا حالتك النفسيه ومشاعرك دلوقتي ايه اللي بيسيطر عليها، بحيث ان انت لو في وقت من الاوقات كان بتسيطر عليك مشاعر جياشه، مثلا منفعل، متضايق، غضبان، متنرفز، ايا كان نوع الشعور اللي مسيطر عليك، وجيت مثلا تفتح اي ابلكيشن من ابلكيشنز الشات، ايا كان نوع الابلكيشن، وهتكون هتبعت مسج ل اي حد، مديرك، صاحبك، ايا كان شخص مثلا، وهتبعت له تتخانق معاه، فالابلكيشن دوت وظيفته ان هو يكون بيفلتر الكلام، واي كلام نتيجه للايموشنز اللي مسيطره عليك دلوقتي هو يعمل لها اعاده صياغه بطريقه الطف. يعني مثلا لو انا النهارده ايه
جبت اخري من الشغل، ولا طايق الشغل ولا اللي شغالين فيه، ولا عايز اشوف وش المدير، ولا عايزه، مش طايق العيشه باللي عايشينها. وهفتح دلوقتي ابلكيشن الشات بتاعي اللي بكلم عليه المدير، وهبعت له اقول له انا مش طايقكم وانا مش جاي الشغل تاني. فالابلكيشن دوت او الفلتر الذكي دوت وظيفته انه هو يغير الجملة بتاعت انا مش طايقكم مش جاي الشغل تاني، يخليها انا مشتاق جدا للعودة الى العمل، واحتاج الى اجازة قصيرة لاسترد طاقتي واعود بانطلاقة مرة اخرى. شايفين الدلع؟ شايفين الجمال؟ كتير متخوفين ان الابلكيشن دوت لما يتم الاعلان عنه يكون بيواجه نسبة فشل، لأنه ناس كتيرة شايفة أنه هيكون بيسلبها حق التعبير بمصداقية عن مشاعرها، اللي هو يعني لو تعبيري صادق عن مشاعري هيرفضني، فيعني معبرت يعني الناس عايزة تحتفظ بأشغالها يعني. فقولولي كده أنتوا لو الابليكيشن دوت توفر عندكم هتكونوا بتستخدموه ولا لا، يعني هيكون موضوع كده لذيذ أننا نستخدم الابليكيشن دوت ولا لا. ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة، الكلام امتى أكون واضح وصريح وامتى لا عايز ألطف الكلام. كل واحد فينا كده وهو قاعد في شغله أو في بيته أو في وسط أصحابه أو في علاقاته، احنا بشكل طبيعي اوتوماتيك بنواجه مواقف بيتطلب مننا فيها الرد او الكلام مع بعض. فدايما بنحتار، يا ترى اتكلم بمصداقية ولا ارد كده بمجاملات وكلام معسول والدنيا حلوة جميلة ولذيذة. بس مش عارف، انا لو قلت الحقيقة يمكن اجرح، طب لو قلت كلام معسول يمكن كلام المعسول دوت يداري الحقيقة، مش عارف. كتير بنقعد نسأل نفسنا كده، طيب هل أنا كنت قاسي وأنا بتكلم معهم بصراحة، ولا أنا كنت منافق وأنا بحاول كده ألطف لهم؟ الدنيا دوامة بنلف فيها. فالنهاردة كده تعالوا نصفي دماغنا مع بعض ونفكر مع بعض بهدوء، إيه هي حكاية الصراحة والكلام المعسول أو اللسان الحلو، وفين الصح وفين الغلط، مش بس بمنطق الناس او العالم، لكن هنحاول نبص برضو للموضوع من نظرة كده ايه، نشوفها بعين السماء زي ما بنقول، ونشوف كده الله كان رأيه ايه في الموضوع دوت. وهستناكوا تشاركوني كده ايه المواقف اللي حسيتوا فيها ان صراحتكوا بوظت الدنيا، ولسانكوا الحلو برضو زود الطينة بلة. ده اللي عايزين نكون نحكي فيه مع بعض النهاردة، لكن خلوني كده ارجع للتعليقات وبكمل مع مجدة اللي كانت بتختار من الصندوق رقم 20 ورقم 40. طيب خلينا كده نشوف الاول رقم 20. طيب رقم 20 النهاردة رسالة بتقول: لا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر، كلاهما نفس اللون ولكن ستعرف الفرق بعد التجربة، كذلك هما البشر، فكن كالسكر حين تجرب. حلوة قوي الرسالة دي النهاردة، اللي بتقولك انه ظاهريا كلنا شبه بعض، زي ما السكر والملح كده ليهم نفس الشكل، فبتقولك انه ظاهريا كلنا لينا نفس الشكل، لكن السكر بيحلي مرار الايام والملح بيزود مرارها او بيزود حدقيتها. فالنهاردة كده رسالتك بتقولي خليكي انتي السكر في حياة اللي حواليكي لما يجربوا علاقتهم بيكي. بعدين انا حاسة ان انتي اساسا الشخصية دي يا مجدة، لكن دي كانت رسالتك النهاردة في رقم 20. كمان رقم 40 حلو دوت. رقم 40 النهاردة سؤال: ايه اكتر شخصية خيالية في فيلم او كتاب كنت بتتمني ان انت تكوني هي، يعني انت كان نفسك ان انت تكوني الشخصية ديت؟ فكري كده وقولي شخصية كوني قريتي عنها في كتاب او اتفرجتي عليها في فيلم عجبتك، مثلا قوتها، مصابرتها، حماسها، فقولي لي كده حسيت ان الشخصية دي عجبتني واحب ان انا اكون الشخصية ديت. ففكري كده، دي رقم 20 النهاردة. استناكي تجاوبي على السؤال وتجاوبي على سؤال الحلقة وترجعي تلعبي معايا مرة كمان في الصندوق. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع قبل ما نكمل باقي التعليقات كده وقبل ما ندخل اكتر في موضوعنا، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل ونرجع نشوف مين هو الشخص الصريح ومين هو الشخص اللي كلامه معسول.

0: وفاه نبي الله ابراهيم اللي كان سنها 90 سنه. تخيل سيده عندها 90 سنه وجالها وعد انها هتخلف وهي في سن 90 وزوجها عنده 100 سنه. وقد كان الوعد اتحقق لانها اعتبرت ان اللي وعدها صادق، وفعلا الله صادق في كل وعوده. وانت يا ترى كم مره ربنا وعدك؟
1: املأ اوقاتك اغاني ليسوع على راديو سما.
2: صريح ولا كلامك معسول؟ تاني بنأكد على انه غرضنا النهاردة مش اننا نقول ان فيهم جانب حلو وجانب وحش، الاتنين عملتين منفصلتين وكل واحدة فيهم ليها صفاتها، ليها عيوبها وليها مميزاتها. الفرق ما بين ان انا هكون الشخص ده ولا الشخص دوت بيرجع لي حكمتي انا والفحصي للموقف والتفاصيل كتيرة يمكن هنحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن سؤال حلقتنا كده النهاردة، شاركني كل حد بيسمعني دلوقتي، قولي كده انت شايف نفسك ازاي؟ شايف نفسك الشخص الصريح اللي بقول الحقيقة زي ما هي ايا كانت، بدون تزويق، بدون تجميل، بدون نفاق، بدون تملق، انا بقول الحقيقة زي ما انا شايفها او بقول رأيي زي ما انا شايفه، ولا انا الشخص اللي الناس كده بتحب تقعد معاه لان لسانه حلو كده وقعدته حلوة ولسانه جميل وكلامه لسانه معسول زي ما بنقول، ما بيوجعش ما بيجرحش. هل معنى كده ان الصريح ده وحش؟ بيجرح مش بالضرورة. يمكن النهاردة واحنا لسه في بداية كلامنا كده عايزين نعرف مين هو الشخص الصريح ومين هو الشخص اللي كلامه معسول. خلونا في الاول كده عشان نفهم اللعبة صح، تعالوا نفرق ما بينهم من غير تعقيد، او خلينا نشرح كده سريعا مين هو الشخص الصريح ومين هو الشخص اللي لسانه حلو. الشخص اللي لسانه حلو او الشخص اللي كلامه معسول ببساطة هو الشخص اللي كلامه حلو او لسانه حلو مع كل الناس. عارفين كده بنقول عليه الشخص الدبلوماسي، لسانه حلو كده وبيعرف يقول ايه امتى فين مع مين ازاي، اللي بيحاول يكسب كل اللي حواليه بكلماته بلسانه الحلو، مش بالضرورة اطلاقا انه يكون بيكذب، مش بالضرورة اطلاقا انه هو يكون بينافق. ما قلتش انه هو اكيد مش بيعمل كده، انا بقول مش بالضرورة انه هو يكون بيكذب او بينافق، لكن ممكن يكون في اوقات كتيرة بيلجأ انه هو يسطح الامور علشان يداري العيوب اللي يمكن ملهاش تجميل او ملهاش تزييف، فلو تطرق ليها هيقولها زي ما هي فهيوجع. فهو لا، هو مش عايز يوجع او مش عايز يجرح او مش عايز ان هو يتعمق في الحتة دي، فيبتدي يسطح الامور علشان ما يتكلمش فيها، علشان ما يعملش صدام او ما يدخلش في صدام مع حد او ما يدخلش في مواجهة حقيقية او في جدال مع حد. ده لسانه حلو. وهنا قبل ما نحكي اكتر عن مين هو بقى الشخص الصريح، خلينا نقول ان هنا محتاجين ناخد وقفة صغيرة مع نفسنا، وقفة صراحة، خلينا نسميها وقفة صراحة، لان احيانا بيكون في جوانب كده ما بنحبش اننا نعترف بيها او بنحبش كده اننا نكون بنصرح بيها وبنعلن عنها، وهي اننا اوقات كتيرة من غير ما نحس بنلجأ او بنختار اننا نكون بنستخدم اللسان الحلو او الكلام المعسول مع الناس، مش حبا في الناس لكن خوفا منهم. انا بسطح المواضيع وبداري الحقيقة مش عشان انا خايفة اجرحك، او مش لان انا صعبان علي اقولك الحقيقة فيعيني يا حرام اجرحك، لا، انا ممكن اكون ببساطة خايف منك، خايف لو قلتلك الحقيقة تهب فيا، خايف لو قلتلك الحقيقة تبطل تحبني، خايف لو قلتلك الحقيقة تاخد مني جنب، خايف لو قلتلك الحقيقة تاخد عني انطباع ان انا شخص قاسي حاد مر اللسان ما تحبش تتعامل معاه. بس الحقيقة انه المجاملات هنا او اللسان الحلو هنا بيتحول لعقدة قبول. انا بقى عندي كده نوع من انه لا، انا عندي الافضل ان انت تقبلني وتحبني، ده اهم من ان اكون بقولك الحقيقة، في حين ان انا سألتك عن الحقيقة، انا سألتك رأيك ايه او سألتك ايه انطباعك عن الموضوع دوت، فانت يعني نقول ايه اخترت ان انت تكون بتسطح الموضوع او بتداري بعض الجوانب والتفاصيل علشان خايف تصارحني بالحقيقة ايا كان بقى السبب، خايف مني او خايف من وجهتي او خايف ان انا اغير انطباعي عنك. فالموضوع اتحول من ان انت عايز تكون شخص صريح ان انت بقى عندك عقدة قبول، ان عايزني انا مزعلش منك، عايزني ان انا اكون بقبلك. وفي بعض الاوقات لما بتبع المنهج دوت ان انا اخترت ان انا اداري عليك الحقيقة اللي انا ممكن اكون شايفها وانت سألتني عن رأيك فيها لان انا بس مش عايزك تزعل مني، احيانا في بعض الاوقات بلاقي ان ده بعد كده بيرجع يؤرقني. طب يا ترى الحقيقة اللي انا خبتها عنه ده يا ترى هتأثر عليه بعد كده؟ يا ترى كان محتاج يعرف المعلومة ديت؟ فانا عقدة القبول اللي انا حشرت نفسي فيها بدون داعي ديت خلتني أدفع التمن من سلامي وهدوئي، يمكن في حاجة كانت أدفع من إن هي تكون بتشغلني، بس إن أنا كدبت بدون داعي أو سألت عن رأيي بشكل واضح وصريح، وأنا بشكل واضح وصريح برضو لفيت الموضوع علشان ما جاوبش بصراحة. ليه؟ علشان أشتري رأي رضا الناس، أو علشان أنا خايف من رد فعلهم، فقلت كلمتين متزوقين كده لميت بيهم الموضوع. لكن ده الشخص الكلامه معسول، ايا كان هو واعي لدوت مش واعي لدوت، او مدرك لي او غير مدرك لي، لكن مبدئيا ده الشخص اللي كلامه معسول. الشخص الصريح بقى فهو الشخص اللي بيعبر بصراحة ووضوح وصدق عن الرأي والمشاعر والافكار من غير لف ولا دوران، يقولك الحقيقة زي ما هي. بس ده برضو مش معناه انه يكون شخص وقح اطلاقا، مش بالضرورة. ما قلنا برضو زي ما قلنا ان الشخص اللي كلامه معسول مش بالضرورة يكون مخادع، لكن ممكن يكون مخادع. فبرضو الشخص الصريح مش بالضرورة يكون وقح، لكن ممكن يكون وقح. فتاني هما الاتنين ممكن يكون ليهم وجه قبيح، والوجه القبيح ده ممكن يتقلب ضدنا، لانه زي ما كل ميزة ليها عيب، كل عيب برضو ليه ميزة. فخلينا قبل ما نحكي اكتر كده عن عيوب صريحة للصراحة والكلام المعسول، خلوني كده ارجع للتعليقات عشان وصلنا لمجدة اللي كانت بتشاركنا، بتقول انا شخص صريح وغير متملق ابدا. طيب برافو عليك يا مجدة. طيب خليني هنا ارجع اسألك تاني سؤال، انت بتقولي ان انت شخص صريح، هل بتعرفي بحكمة كده دايما تختاري صراحتك دي تكون فيها كلمات مش جارحة ولا لا؟ احيانا الصراحة بتكلفك علاقات، لاني كنت شخص صريح وغير متملق، فما كانش في مفر او ما كانش في مساحة ان انا الف ودور غير ان انا هقولك الحقيقة اللي تجرحك. فهل تعرضت للموقف ده قبل كده ولا لا؟ مع الحفاظ على الصراحة وعدم التملق بتعرفي تلاقي الطريقة او الوسيلة اللي توصلي بيها المعلومة او تقولي بيها رأيك من غير ما أوجع اللي قدامي. شاركيني أكتر كده. لكن كمان بصبح حلقة الجميلة بسمة. يا بسمة صباح الخير وصباح الجمال وصباح المانجا والعنب، فين الأفوكادو، ناقص الأفوكادو والزرع والخضرة والحاجات الحلوة والجميلة دي. صباح الخير والبركة عليك يا بسمة، طمنين عليكي كده وعلى أخبارك، وصباح لنا على مرمر لو سمعنا معاكي دلوقتي. كمان بسمة بتختار رقم 24 و33 ليا. طيب 24 و33 ليا، خلينا نشوف كده الاول. لا هي بتقول 24 ليا و33 ليها. طيب 24 برضو الاول. 24 بتقول انا مبسوطه ان 24 ليا عشان انا بحب الافكار ديت. 24 النهارده بتقول نم مطمئنا، فحاضرك ومستقبلك ليس في يد الناس بل في يد رب الناس. انا دايما يمكن شاركتكم كتير قوي بالموضوع دوت، بحب الرسائل والايات والافكار اللي ربنا فيها بيدعونا للراحه والسكون والنوم، وشاركتكم كتير جدا ان انا بصدق قوي او بحب قوي الايه بتاعت يعطي حبيبه نوما، وقد ايه انه نوما دي بيصحبها هدوء، بيصحبها سلام، بيصحبها سكينة، بيصحبها قد ايه يا رب انا مصدق وواثق في عنايتك وفي رعايتك، فنام واطمن لان حاضري ومستقبلي يومي وغدي مش في ايد الناس ومش في ايدي، لانه برضو لو في ايدي انا هعك الدنيا، مش هعرف يا رب اهندلها ومش هعرف اقودها صح، فانا هنام وارتاح واطمن لانه في ايد رب الناس. دي رقم 24. كمان 33 ليكي. 33 بقى النهاردة آية جميلة قوي، انا تقريبا اي حد بيتعامل معايا بقوله الآية ديت باستمرار في اي حاجة يكون بيعملها، انا بحب الآية دي جدا. 33 النهاردة آية من قضاء 6 بتقول الرب معك يا جبار البأس. انا بحب قوي قوي قوي الآية دي، بحس انه اوقات كتير احنا بنتقابل مع مواقف وتحديات في حياتنا، مش لازم تكون حاجات تعجيزية، مش لازم تكون حروب وازمات ومعارك ومحتاج يد الله تسندني فيها، لكن احنا بنتقابل مع تحديات وحروب صغيرة في يومنا، تاسك تقيلة عليا، بروجكت مهم انا محتاج ان انا هندله، علاقة محتاج ان انا اعرف ازاي اتعامل معاها. فبحس ان في حاجات كتيرة قوي في حياتنا مش محتاج ان هي تكون حروب وازمات والرب معك يا جبار البأس، بس هي في تفاصيل حياتي اليومية. فبحس ان واحدة من اكتر حاجات المشجعة اني افكرني دايما وافكر اللي حواليا باستمرار انها مش بشطارتي مش بايدي، لان الله معي، الرب معك يا جبار البأس. دي رسالته ليكي النهاردة يا بسمة. أمين كده يكون بيفكرك إن هو في ظهرك، هو يقود عنك، أنت ملكيش دعوة، هو المسؤول. دي رقم 33 النهاردة. مستنياكوا كده تشاركونا أكتر بقى. مستنياكي يا بسمة تقوليلي بتصنفي نفسك الشخص اللي كلامه حلو ولسانه حلو مع الناس اللي حواليه، ولا الشخص الصريح؟ أنا شخص صريح وواضح ومن غير لف ودوران، أنا هقول لك الحقيقة زي ما هي، ولا الشخص اللي كلامه معسول ولسانه حلو؟ فكري كده معايا. وبصي هقولها ايه، بصي كده لآراء الناس اللي حواليكي فيكي، هل بيقولوا لك ان انت شخص لسانه حلو وكلامه حلو ومشجع وكلامه معسول، ولا الشخص الصريح؟ تاني، مش بالضرورة ان اللي كلامه حلو او لسانه معسول هو منافق، ولا انه الشخص الصريح هو شخص جارح او شخص كلامه صعب. شاركيني كده انت بقى بتشوفي نفسك مين. كمان يا مريم، يا مريم صباح الجمال وصباح الخير وصباح المحبة. ايوه بقى وحشني صباح المحبة دي من اول اليوم. صباح الجمال والمحبة عليكي يا مريم، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك وعلى صحتك الوقت دوت. وحالا اشوف لك رقم 6 وليا رقم 12. ايوه ماشي، نشوف كده رقم 6. رقم 6 النهاردة رسالة، انتوا منشنين على الرسائل والايات النهاردة انتوا بس، ما ماشي استناكم كده تلعبوا معايا تاني وتنشنوا على الالعاب والاسئلة. لكن رقم 6 النهاردة بتقول: لا تتعجل، اترك كل امورك وتفاصيل حياتك بين يدين ربنا. النهاردة كده لو في حاجة انتي مستنية لها اجابة او في حالة انتظار ليها، فالنهاردة كده هو بيقولك ما تستعجليش، واحدة واحدة، سيبي كل حاجة من بين ايدي وتأني. دي رقم 6. كمان رقم 12 النهاردة برضو رسالة، ماشي طيب مفيش ألعاب، عايزين نلعب يا جماعة. رقم 12 النهاردة بتقول: جمال التوبة انه بيها اللي تكسر يرجع افضل من الاول. انت عارفة كنت لسه بفكر في الموضوع دوت النهاردة الصبح. النهاردة الصبح كده كان شغل فكري كده حاجة بالنسبة لي هي فخ انا باستمرار بقع فيه، وبقعد اقول يا رب طيب يعني اعمل ايه، طيب اخلص من الموضوع ده ازاي، وكل ما اقول بس خلاص انا انتصرت على الحاجة ديت ومش هرجع اغلط الغلطة دي تاني، بحس انه ما انا انسان وضعيف وبرجع اقع تاني، اعمل ايه؟ فحسيت انه واحدة من الحاجات اللي محتاجين نفكر نفسنا بيها او على الاقل كده اكون ممتن ليها، اني لسه حاسس ان الحاجة دي غلط، او لسه مدرك ان الحاجة دي مش عادي او مش ده الطبيعي، فلسه مدرك ان انا محتاج ارجع اتوب عن الحاجة دي واصلي للحاجة دي واقول يا رب شددني واديني القوة ان انا اكون بتغلب على الحاجة دي. فلما اكون مدرك انه اخطائي هي اخطاء، فكون مدرك ان انا محتاج اتعلم كده ارجع اتوب عنها، فهرجع استمتع بانه اللي اتكسر ينفع يتصلح، ان اللي اتكسر ينفع يرجع احلى وافضل من الاول. فانا بشكرك جدا على الرسالة دي النهاردة، فحاسة فعلا ممكن تكون رسالة ليا النهاردة ربنا بيقول لي بيها ما تقلقيش، اللي اتكسر لسه ممكن يتصلح. فشكرا جدا ليكي يا مريم على الرسالة دي النهاردة، واعتقد انه دي فعلا رسالة الله لينا، هو دي اكيد رسالة الله لينا، انه ما تفقدش الامل في نفسك، ما تفقدش الامل في انه كل مرة اقول بس انا مش هغلط تاني وارجع اغلط، طالما لسه مدرك انه الغلط غلط فقادر ان انت تميز ان انت محتاج ترجع تتوب، فاللي اتكسر ممكن يرجع يتصلح. فمبدأ العالم او قانون العالم بتاع ان اللي اتكسر ما يتصلحش ده قانون ارضي، لكن قانون السماء بيقولك انه فتيلة مدخنة لا يطفئ، هو لو حتى فتيلة مدخنة اللي هو الشمعة اللي خلاص اتطفت وخلاص اتطفت ودخانها هو اللي طالع، فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصب. فالنهاردة كده هو بيقولك انه لا، اللي اتكسر بيتصلح عادي جدا وبيرجع كمان احلى من الاول. دي رقم 12. شكرا جدا ليكي يا مريم، وكمان بسمة كانت بتقول امين على رسالة اليوم ليها. الله معك يا جبرت البأس يا بسمة النهاردة، ويكون بيعضدك كده وبيسندك في كل خطواتك. طيب هستناكم تشاركوني اكتر في موضوعنا وتقولولي كده بتشوفوا نفسكم شخصيات صريحة ولا شخصيات صاحبة اللسان المعسول او اللسان الحلو. شاركوني من وجهة نظركم، انا شارككم من وجهة نظري امتى اللسان الحلو ممكن يكون ليه عواقب وامتى الصراحة يكون ليه عواقب، لانه زي ما ليهم مميزات هما ليهم عواقب. خلينا اقول طيب الاول مميزاتهم. الصراحة يمكن زي ما قلنا في الاول ان انا اكون شخص صريح، ان انا هكون حقيقي، مش هكذب، مش محتاج ان انا الف وادور، مش محتاج ان انا افضل شايل على قلبي هم كده ان انا موصلت لكش المعلومة او ان انا ما قلتش. فدي مميزات الصراحة. طيب الكلام المعسول مميزاتها اني هكون بحافظ على علاقاتي، الناس بتحب قعدتي، بتحب تستشيرني لان انا مش حاد، مش قاسي، مش عنيف، فلساني حلو، لساني معسول. طيب امتى الاتنين ممكن يظهروا لنا الوجه القبيح ليهم؟ لان زي ما كنا بنقول من شويه كده، زي ما لكل عيب ميزه، كل ميزه برضو عيب. فنقول ان من عواقب، نبدا بالصراحه، من عواقب الصراحه الزياده انها ممكن تتحول لوقاحه، ممكن تتحول لنوع من انواع الجفا، ممكن تتحول لنوع من انواع الانتقاد الحاد واللاذع والسلبي لو ما عرفتش اكون بقومها او ما عرفتش ان انا اكون بفرملها، فلاقي ان انا عمال بجرح ناس وبخسر علاقات شخصية أو مهنية من غير ما أحس. فده الوجه القبيح للصراحة الغير حكيمة. طيب ألجأ للكلام المعسول؟ لا، خلي بالك، ما برضو الكلام المعسول ممكن يكون ليه عواقب أو ممكن يكون ليه وجه قبيح. إنه الكلام المعسول لو زاد عن حده، عارفين كده بنقول ايه، كل حاجه تزيد عن حدها تتقلب ضدها. ممكن لسه بنحكي في الفكره دي من قريب. لكن الكلام المعسول لما بيزيد عن حده بيبقى تضليل او اخفاء للحقيقه لانه زاد عن حده. عارف كده لما اجيب طبق مر واملاه عسل، فانا ما اخفتش المر او ما لغتش المر، انا بس غطيته من فوق بشويه عسل، فانا عملت اخفاء للحقيقه، اخفاء للمشاعر، اخفاء للواقع. وده هيوصلني في مرحلة ما كده ان انا يمكن لو اللي حواليا انتبهوا لده، ان انا اللي بزوق كل حاجة وبلطف كل حاجة، افقد مصداقيتي واحترامي قدامهم وقدام نفسي، لان انا بقى كلامي مش مصدر ثقة، انا كلامي مش امين او مش مضمون ان كلامي حقيقي. يبقى اعمل ايه؟ بس خلينا قبل ما نقول اعمل ايه، حاسة ان احنا تحتاجين كده ايه، نحكي في الفكرة أكتر على أرض الواقع. فخلوني كده إيه أسمع آراءكم أنتوا على أرض الواقع، ده ممكن يكون شكله عامل إزاي. خلينا كده نرجع للتعليقات. وصلنا لحد فين؟ بسمة مريم، ماشي. مريم بتقول أمين يا رب، مرسي حبيبتي على رسالة ربنا ليا الحلوة دي، وأمين ربنا ينجيك من فخ الصيادين ويمنحك سلام يفوق كل عقل. يقول أمين يا مريم، مرسي جدا ليكي. أنا وإنتي وكل حد حاسس كده إنه كل ورد يقول أنا خلاص انتصرت بإرادتي ويلاقي نفسه رجع واقع تاني، أنت بني آدم، أنت إنسان، وارد إنك ترجع تقع، وارد إنك ترجع تغلط. لما بنرجع، ويمكن دي من الحاجات بصراحة اللي أنا فكرت فيها، إنه لما بيجي علينا وقت كده نقول بس أنا برافو عليا قدرت أنتصر على الفخ دوت، وارد إبليس كده يرجع يشدك تاني ويقولك لا أنت لسه لسه واقع ولسه ما قمتش. فأنا محتاج باستمرار كده أفتكر إنه حتى انتصارنا على فخاخ إبليس ديت هي مش بشطارتنا، ومش لأن أنا برافو عليا شاطر قدرت إن أنا أكون بمسك نفسي، قدرت إن أنا أكون بسيطر على انفعالاتي، قدرت إن أنا أكون أيا كان الحاجة اللي أنت بتقيدك أو الفخ اللي بتقع فيه باستمرار. ممكن يكون حاجة ليها علاقة بالكلام، حاجة ليها علاقة بالأفكار، حاجة ليها علاقة بالعلاقات، أيا كان الفخ اللي بتقع فيه. أنا مش شاطر إن أنا أقوم منه لوحدي، أو مش شاطر إن أنا أتغلب عليه لوحدي، لكن يا رب أنا مستني كده إيدك قبل إيدي، هي اللي تكون بتخليني كده أحارب الفخ دوت وأقوم منه. فشكرا جدا ليك يا مريم. كمان بسمة بتقول بصي، في ناس بتقولي إن أنا حد دبلوماسي جدا، وفي ناس بتقول إن أنا حد صريح وبسيط وبياخد ويتكلم ببساطة. طب دي حاجة حلوة إن أنت هنا، مش هنقول، عارفين يا جماعة في اوقات كتيره بنقول فيها ان العصايه من النص دي حاجه وحشه، ان انا امسك العصايه من النص كده ان انا اكون محايد دي حاجه وحشه، بس انا بحس ان في حاله زي ديت حلو ان انا اكون بمسك العصايه من النص، ان انا بعمل الميكس دوت، بعرف كده اوازن ما بين ان يكون كلامي حلو وما بين اني اكون صريح. يعني يمكن زي ما كنت بقول لكم دلوقتي، خلونا كده نقرب الفكرة اكتر على ارض الواقع، ننزل كده على ارض الواقع. وتخيل مثلا، عايزين نتخيل اي موقف من المواقف الحياتية، وليكن مثلا ايه، اي حد فينا في بيئة العمل بتاعته وسط زمايله المديرين بتوعه والناس اللي هو شغال وسطهم. تخيل كده مثلا جي زميل ليك، انتوا الاتنين مثلا شغالين على تصميم او شغالين على بروجكت او شغالين على اي حاجة مع بعض، ومبوظ البروجكت دوت، وجي قالك ايه رأيك في البروجكت دوت، وقد تكون انت مش مسؤول وانت مش هتتلام على اي اخطاء موجودة في المشروع دوت. هو الشايل الليلة لوحده وجي سألك عن البروجكت دوت وانت شايفه خربان بايظ، ولانك عايز تكون بتكسب الناس وشخص لطيف ولسانك حلو، ف حلو جميل برافو عليك. او بلاش مثلا حد في علاقاتك، حد من اصدقائك مثلا اخد خطوه ما في حياته وجي قالك انا عملت الحاجه الفلانيه، اللي هو يا نهار ابيض ايه اللي انت عملته دوت، بس لان انا مش عايزه اجرحه مش عايزه اكسفه، اللي هو برافو حبيبي ربنا يوفقك، يعني لساني حلو دبلوماسي مش عايزة ازعل حد. او لا انا شخص صريح، ايه المشروع الملخبط اللي انت عملته دوت، انت ما بتفكرش، او ايه القرار الساذج اللي انت اخدته دوت، انت بتبوظ حياتك يا ابني. دي حياتنا، ده اللي بيحصل في حياتنا. انا صريح ولا كلامي معسول، انا لساني حلو ولا انا مجاملات مزيفة. يا جماعة أنا استخدمت المجاملات المزيفة، الناس ما تفقد ثقتها فيا وبقى كده مش مصدر ثقة. لا معلش، أصلا أنا مش عايز أجرح حد، أنا مش عايز أوجع حد، أنا مش عايز حد ياخد عني انطباع إن أنا شخص قاسي أو إن أنا شخص حاد في التعامل أو إن أنا شخص الناس بتنفر من التعامل معايا. طب أعمل إيه؟ إحنا كل يوم بنقع في الفخ دوت، إحنا كل يوم بنبقى محتارين نتعامل مع الناس اللي حوالينا بالصراحة المطلقة اللي ممكن تجرحهم لما أقولهم الحقيقة زي ما هي، ولا أكون الشخص اللي لسانه حلو وكلامه معسول بس قد يكون كلامه المعسول ده بيسطح الحقيقة فبيخفي عنهم الحقيقة. أعمل إيه؟ الحل فين؟ الحل في الجروح الأمينة. والحقيقة أن دي دعوة الكتاب. الكتاب المقدس ما طلبش مننا أننا نكون قصاة تجاه بعض، وانه بمعنى الجروح الامينه ان انا يلا اجرحك علشان هكون صادق وصريح فهجرحك، بس ده جرح محبه، جرح امين. لا، الكتاب طلب مننا الصراحه بس بالمحبه، الحق والمحبه مع بعض. الكتاب بيقول كده اعتقد في سفر الامثال ان التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. التوبيخ اللي في كلمات واضحه ومعلنة أفضل بكتير من المحبة المستترة، لأن التوبيخ الظاهر بيدل برضو على المحبة. وأمينة هي جروح المحب وغاشية هي قبولات العدو. فالجروح الأمينة هنا هي المطلوبة، يعني الصراحة الحقيقية النبعة من محبة حقيقية أمينة وصالحة هي أفضل بكتير من قبولات غاشية، من قبولات مزيفة قد تكون من عدو، من كلام معسول بيسطح يسيبني واقع في الفخ. الكلام المعسول اللي يمكن يداوي الجرح أو يطبطب على المشكلة بشكل وهمي وبشكل سطحي، بس هو من جوه المشكلة لسه قائمة وبتكبر وبتتعمق. الصراحة الحقيقية هي الجروح الأمينة، هي التوبيخ الظاهر، هي جروح المحب. أمينة هي جروح المحب، فالصراحة الحقيقية هي جروح المحب، والكلام المعسول الزيادة هو القبلات الغاشية اللي بتهد علاقات لأنها بتخلينا نفقد الثقة في صاحب القبلات دوت، لأنك مكنتش حقيقي معايا، مكنتش صادق معايا، فبسبب تسطيحك للأمور وتزييفك للحقيقة أنا وقعت. عشان كده ميزان الكلمة محتاج صدق ومحتاج أني أكون حقيقي، مش أن أنا أكون بدعي أو بمثل أو بسطح الأمور عشان بس أحافظ على العلاقة معك، أو عشان أنا خايف أنك تقول عني أن أنا شخص قاسي، أو أنه أنا شخص التعامل معايا صعب، أو أن أنا شخص لسانه ثقيل. فالشعرة هنا يمكن أنا محتاجة أقبل فيها أني أكون بقدم جروح المحب. أنتوا عارفين بالصدفة كده امبارح كنت بسكرول كده على الفيسبوك وكي قدامي المشهد دوت من مسلسل أجنبي شهير جدا جدا جدا, مسلسل قديم هو من التسعينات, عبارة عن مجموعة من الأصدقاء, بس عارفين ان في أي وسط أي شلة كده وارد ان يكون في ما بينهم اتنين قريبين من بعض, اتنين قريبين من بعض, تلاتة قريبين من بعض كده يعني. فشلة الأصحاب دولت المفروض ان هم مجموعة لذيذة كلهم وبيحبوا بعض وقريبين من بعض, بس فيهم اتنين علاقتهم أعمق شوية. فالمجموعة دولت كانوا رايحين بيحضروا عرض مسرحي لواحد من الفرقة دي, يعني واحد من الشلة دي هو ممثل يعني, هم رايحين يحضروا له عرض. فكل المجموعة باستثناء واحد اللي هو الأقرب ليه دوت, بعد العرض دخلوا له كده في الكواليس اللي هو الله برافو يعني ممثل هاي البارع, وهم بينهم بين نفسهم يعني ايه العك اللي احنا لسه متفرجين عليه دوت. بعدها بشوية دخل صاحبه القريب دوت فرحان وبيتنطط بسبب حاجة تانية هو عملها برة, بعد كده بيبصر بيقوله ايه العك اللي انت عملته دوت, تمثيل بشع. مين فيهم حقيقي؟ مين فيهم صديق حقيقي؟ بس برضو مين فيهم طريقته كانت ألطف؟ يمكن عمق العلاقة ما بين الاتنين يسمح له ان هو يقوله ايه العك اللي انت كنت بتعمله دوت, بس هو هيرجع بعد كده يثق في رأي مين فيهم اكتر, اللي قالوا له برافو حلو هما بينهم بين نفسهم بيقولوا ايه العك دوت, ولا اللي قدم له جروح محب, جروح امينه هي جروح المحب. اعتقد انا لو مكانه هرجع اصدق في اللي هو قال لي ايه العك اللي انت لسه عامله دوت, لانه كان حقيقي معايا, هيساعدني ان انا انتبه اني اطور من نفسي, اني مفضلش واقع في الفخ دوت. فقولوا لي كده انتوا لو مكانه هتكونوا بتعملوا مين, بس ده ما يمنعش بقى, او ده مش معناه ان انا افضل كده ماشي عمال بقدم جروح امينة, جروح محبة يعني, ده انا بقدم لكم ده من محبتي يا جماعة, ده من حبي فيكم وانا ماشي بجرح فيكم, لا مش منطق. اصل عالوا برضو كده كل حد فينا يرجع يفتكر كده كام مرة اتقالت له كام كلمة حلوة صادقة في وقت يمكن كنت محتاج طبطبة أو كنت محتاج تشجيع, وكلمة دي فضلت محفورة جوة قلبي مشجعاني ومعزياني وفضلت في قلبي سنين, كلمة حلوة اتقالت. في المقابل فيه كام كلمة اتقالت بصراحة زيادة أو صراحة جارحة اتقالت في وشنا وسابت في قلوبنا جرح ندب, عارف كده الندب اللي بيقعد محفور كده. فالكلمة اللي بنقولها سواء كانت كلمة صريحة جارحة أو كلام معسول بزيادة حتى, هي مش مجرد كلام بيتقال في الهوى ويصير, لكن خلينا نقول ان هي بذرة زرعة بتتغرز في نفوس كل حد بيسمع الكلمة ديت, ويا اما تطلع شوك يا اما تطلع ورد, لكن الطرح او الانتاج وارد ان هو يبقى العمر كله. فانا محتاج اكون حكيم في اختيار كلماتي, شكلها عامل ازاي. يمكن لسه مكملين كلام مع بعض في الفكرة ديت, ولسه مستنياكو كده تشاركوني من وجهة نظركو ايه تاني ممكن يكون من عيوب او مميزات الصراحة. انا قلت نبزة عن مميزات وعيوب كل واحدة فيهم, لكن اكيد لسه في مميزات وعيوب تاني. خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نحكي اكتر. طيب لو انا لسه واقع في فخ ان لا انا ما عنديش استعداد ان انا اواجه بصراحة, او ان انا اكون بقدم جروح المحب الامينة في مقابل ان انا اكون بوعي, لا انا هختار ان انا اكون بستمر بالكلام المعسول, ده ممكن يوصلني لفين, وايه اللي ممكن يساعدني ان انا اكون بتغلب على دوت, وازاي اوصل لحالة التوازن ما بين الاتنين. يمكن لسه عندنا تفاصيل كتيرة قوي نحكي فيها, فخليكم معانا نطلع مع بعض الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا, ما تروحوش في اي حته.

0: الله.
1: قوم نفض هدومك، ياما أشطر منك ووقعوا، كفاية قاعدة مكان وقعتك. ارفع عينك للسما وادعي، ومد إيدك لصاحبك يساعدك. ربنا شايفك ومعاك وبيقولك قوم كمل مشوارك. ولو انت حاسس انك وقعت ومش عارف تقوم، ابعت لنا
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: اوقات كتيره بيبقى رغم ادراكنا انه انا محتاجه اتعامل بصراحه، محتاجه اتعامل بمصداقيه، محتاجه اتعامل بعدم تزييف، بس ببقى برضو بعاني مع حتة انه انا خايف الناس تاخد كلامي غلط، انا خايف الناس تزعل مني، خايف الناس تاخد مني جنب. فمحتاجة اخلي بالي، لان انا لو استمريت في حتة الكلام المعسول بالزيادة، كلامي ممكن يتحول لخداع وده فخ. بس انا ممكن اتجنب دوت لما اكون واضح وصريح مع نفسي، انا ليه ببالغ في الكلام المعسول؟ الكلام المعسول حلو، اللسان الحلو مطلوب علشان ما نجرحش بعض، علشان يمكن نبني علاقات مش نوطد علاقات. لكن الكلام المعسول يساعد في بناء العلاقات كبداية. فأنا محتاج أخلي بالي أنا هدفي إيه، أنا بأسعى لإيه، أنا بس بسطح العلاقات ولا ببني علاقة. أحاول أحدد كده يمكن النقط الحساسة اللي أنا بحاول أتجنبها، وأتكلم بصدق قدر الإمكان في المواقف اللي محتاجة للحقيقة، من غير ما ألبس قناع، من غير ما زيف، من غير ما أقول أصلا أنا ما عنديش استعداد أدخل في المواجهة دي. وعشان ما أقعش في فخ الكلام المعسول، علشان ما أقعش في الفخ دوت، أو خلينا نقول إيه، لا مش لقيها مصطلح تاني، هو فخ. فعشان ما أقعش في فخ الكلام المعسول، أنا محتاج أسأل نفسي السؤال دوت، أنا بجمل أو بزوق الكلام بزيادة ليه؟ ايه اللي بيخليني اعمل دوت؟ هل علشان انا بجامل الناس علشان انا عايز احافظ على علاقتي معاهم، او عايز اعمق علاقتي بيهم، ولا انا بس خايف من المواجهة، انا ما عنديش استعداد ان انا اكون صريح كفاية وادخل معاهم في المواجهة ديت؟ لان المجاملات الزيادة مش ذوق، زي ما انا متخيل ان انا كده شخص ذوق وشخص لذيذ وشخص لساني حلو، لا. المجاملات الزيادة في بعض الاوقات لما بتزيد عن حدها ممكن تتحول لنوع من انواع التضليل اللي

شخص جارح والناس تبقى بتخاف تتكلم معايا. هي بس محتاجة إنسان واثق من نفسه، عارف هو عايز إيه، بيعرف يقول الحقيقة بحب من غير ما يكون بيزورها. فهل أنا عارف أكون حقيقي وصريح مع نفسي قبل ما أقول أصلا أنا بخاف من المواجهة، أصلا أنا شخص لساني حلو؟ سألت نفسك أنت ليه بتلجأ لي الكلام المعسول؟ طيب هو إحنا ليه، يمكن ده يمكن من الحاجات اللي محتاجين نفكر فيها واحنا ماشيين مع بعض في السكة دي، احنا ليه بقينا بنخاف من الصراحة؟ يعني هنقول مثلا جاوبت على سؤال، ان انا بجاوب هجاوب على السؤال بتاع ان انا ليه بجامل الناس بزيادة، لان انا خايف من مواجهتهم. طيب ليه بخاف من مواجهتهم؟ خلينا صراحة، تعالى كده حط نفسك مكان الشخص اللي اتقالت له الصراحة. انت دلوقتي اللي قدامك بيحاول انه يكون شخص صريح، ما يكونش كلامه معسول بزيادة، ما يكونش لسانه حلو بزيادة لدرجة انه يسطح الامور والدنيا ده تبقى بزرميت مننا خالص، يعني مش عارفين الحقيقة فين والتزييف فين. وجي قال لي مثلا على ستايل لبسي النهاردة مش حلو، ففي حين انه ممكن اكون انا اللي سألته، يعني قلت له ايه رأيك في شكلي النهاردة، او ايه رأيك في الطقم بتاعي النهاردة. فلقيت صاحبتي دي مثلا جاية تقول لي انه لا الالوان مش لايقه على بعضها وشكلك مبهدل، انا اللي سالتها، انا اللي سالتها وهي ردت بصراحه. هي كان ممكن كنت تقول لي شكلك قمر تحفه النهارده ما حصلتيش فاشونيستا يا اخواتي، مفيش. بس ده ده ده ده ده التزييف اللي هيخليني ما صدقهاش بعد كده. لكن تعالى كده تخيل ان انا انت قالت لي شكلك مش حلو. احنا اوقات ما بنقبلش الصراحه، احنا اوقات ما بنقبلش ان يتقال لنا الحقيقه، ودي مشكله. يمكن عشان اعرف اتخطى المشكله ديت انا محتاجه اني سواء انا الشخص اللي هيتقال له الحقيقه او انا الشخص اللي هقول الحقيقه، في الحالتين احنا محتاجين نتعلم نفرق ما بين الشخص والصفه او الشخص والسلوك. فانا مثلا لما اجي انتقد زميلي اللي عمل بروجكت بايظ والتصميم طلع مش زي ما احنا متفقين عليه، فانا بنتقد البروجكت مش بنتقد هو كشخص. فانا لما اكون انا بقى الموظف اللي بينتقد شغله، فانا اكون مدرك ان اللي بيتم انتقاده الشغل اللي بيتعمل مش انا كشخص، فاقدر اقبل الانتقاد بروح رياضيه، او اقدر اقدم الانتقاد بطريقه واعيه وحكيمه. انا مش بنتقدك كشخص، فهنقي كلامي يكون مهني او يكون في حدود الحاجه اللي احنا بننتقدها. فأنا محتاج أتعلم أفرق ما بين الشخص أو ما بين الغلطة أو ما بين السلوك وما بين كينونة الشخص نفسه. فلما نتعلم نفصل ما بين الاتنين، أنا كشخص صريح بيقدم الكلام، الناس مش هتخاف تتعامل معايا لأنهم عارفين إن أنا حقاني مش جارح. أنا شخص صريح بس مش شخص جارح. وأنا لما يكون أنا اللي بسأل بقدم سؤال، فمش هضطر اللي قدامي إنه يخاف مني، فيكون بيدور على إزاي يزوق الكلام ويلف ويدور، فيبقوا هيقولوا لي الصراحة لأنهم عارفين إن أنا شخص حقيقي، فأنا شخص بحب الصراحة، فأنا شخص أكون متقبل للحقيقة. لما تكون بتنتقد فيا الحاجة اللي أنا بسألك فيها مش بتنتقد كينونتي كشخص، فاهمين الفكرة؟ وخليني أقول لكم إن في كل الأحوال خلف الكواليس الشخص اللي هيقول الكلام بصراحة موزونة، اللي هي ما هياش كلام معسول متزوق بزيادة ولا هي صراحة جارحة، السر ما بين الاتنين هو الثقة بالنفس، دور الثقة في النفس، دور الثقة. وخلي بالك برضو واحدة من الحاجات اللي يعني يا رب نلحق نحكي عنها النهاردة، إن شكل العلاقات برضو بيتغير. فخليني كده قبل ما نحكي مع بعض في الفكره ديت ارجع كده للتعليقات عشان وصلنا لحد بسمه. بسمه بتقول انا عندي امنيه دايما بطلبها من ربنا، بقول له يا رب خلي كلامي فعلا يكون بيبني، وتكون كلامي فعلا اشوفه في الجون بالظبط، ويكون كلامي فعلا جاي في الوقت المظبوط، مش مجرد كلام وخلاص يجرح حد. انا عايزه امشي من كل مكان اسيبه يكون فيه بصمه وبسمه حقيقيه، مش عايزه اكتر من كده والناس تشوفك. يعني امين يا بسمه، امين ربنا يكون بيفرح قلبك بانك تكوني فعلا بتشوفي قد ايه كلماتك زي ما انت قلتي كده في الجون، وتكوني بتسيبي بصمه وبسمه في كل مكان بتروحيه وبتتواجدي فيه. كمان مريم بتقول انا بفضل الصراحه مع كل اللي حواليا، لكن بحكمة من غير ما اجرح مشاعر اللي قدامي واخليه متضايق، اني اقول الصراحة وبكل امانة وبطريقة فيها محبة بجد حقيقي هتفرق

كتير. يمكن دي من الحاجات برضو اللي يعني امين كده نحكي فيها مع بعض النهارده، فكره انه ازاي اعمل التوازن دوت، او ازاي اكون شخص صريح من غير ما اكون منافق، او من غير ما اكون جارح، شخص صريح من غير ما اكون جارح، وشخص لساني حلو من غير ما اكون منافق. فشاركوني كده ازاي بتقدروا تعملوا دوت، لكن ده من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهارده. لكن خلونا ناخد خطوه لورا الاول، وهي فكره الثقه بالنفس. انا محتاج اكون مدرك قد ايه الثقه بالنفس بتاثر، فهل انا شخص صريح ولا انا شخص بيلجا للكلام المعسول بزياده، او الشخص الصريح لدرجه مش هقول الوقاحة لكن لدرجة الجرح. فهل الثقة بالنفس ليها دور؟ أكيد، لأن الإنسان اللي واثق من نفسه، واثق في محبته اللي هو بيقدمها للآخر، اللي بيسأله عن رأيه أو هو بيقدم له مشورة، فمش هيكون، لأن أنا واثق في نفسي واثق في محبتي واثق في نواياي، فأنا مش هكون مضطر إن أنا أهرب من سؤالك أو من رأي اللي أنت بتطلبه بالكلام المعسول او الكلام المخادع، ولا محتاج ان انا اجرحك بصراحة عمية، لان انا عارف انا نيتي ايه، انا مدرك نيتي ايه وواثق من نيتي ايه. فالثقة الحقيقية بتساعدني ان انا اكون شخص صادق، شخص امين، حتى لو اقدم جروح هتبقى جروح المحب الامينة، فتكون هادية ما تكونش قاتلة حتى لو كانت مؤلمة. كمان العلاقات بين البشر مش ثابتة. انا النهارده ممكن تكون، يمكن عشان كده قلت في الاول ان الكلام المعسول في البدايه ممكن يساعد على بناء علاقات، لكن عشان اعمق العلاقه محتاج الجا اكتر للصراحه، اقلل تسطيح اللي موجود في الكلام المعسول. ليه؟ لان العلاقات شكلها بيتغير. امبارح احنا كنا مجرد زمايل، النهارده احنا صحاب، بكره احنا عشره عمر. فالتسطيح اللي كنت بتعامل معاك بيه امبارح في اول لقاء لينا ما ينفعش يكون هو نفس التسطيح اللي بتعامل معاك بيه النهارده، والمفروض اننا عشره عمر، والمفروض ان انا رايي مصدر ثقه بالنسبه لك. فالعلاقات بتتغير والشكل الكلام ما بيننا بيتغير. طيب ازاي نحافظ على التوازن ما بين الاثنين؟ ازاي احافظ على ان انا اعمل توازن ما بين ان كلامي يكون صريح حقيقي من غير ما يكون جارح، وان في نفس الوقت برضو يكون كلامي معسول من غير ما يكون مزيف او من غير ما يكون منافق؟ فانا محتاج اعمل عملية توازن ما بين الاثنين. فخلينا نقول كده اننا ناخدهم مع بعض في شكل خطوات عشان نعرف نعيش بسلام، نعرف نعيش حياتنا كده ايه مرتاحين من الصراع اللي بيحصل في الكلمات. ويمكن اول حاجة انا محتاج اعملها، انا محتاج اتعلم احلل الموقف اللي انا فيه دلوقتي اللي بيتطلب مني كلام، محتاج اتعلم احلل الموقف بحكمة. فانا قبل ما اتكلم محتاج افكر، ادرس الوضع، اشوف الشخص اللي قدامي دلوقتي ظروفه ايه، نفسيته ايه، حالته ايه، احتياجاته ايه، وبناء عليه اختار الاسلوب المناسب. هل هو محتاج دلوقتي ان انا طبطب عليه بكلماتي، هو موجوع ومنهار فمحتاج اطبطب عليه بكلماتي، ولا هو متماسك وصامد ومستعد يسمع مني الحقيقة، فهقول له الحقيقة بأقل قدر من الألم، بس هقول له الحقيقة. يعني لو الموقف محتاج احتواء قدم احتواء، لو شخص بيمر بوقت صعب أو بظرف صعب مش من الحكمة أبدا إن أنا أقول له بس ده أنا هزود عليك بجروح المحب الأمينة، مش حكمة، دي مش حكمة. فخليك لطيف، خليك قادر أو واعي أو حكيم وقادر تقدم احتواء من غير كذب. كمان أنا محتاج أتعلم الصراحة بلطف. أنا محتاج أتعلم الصراحة بلطف. أعملها إزاي؟ هعملها لما أتعلم أسمع للي حوالي، أسمع لهم بجد، أسمع هم بيقولوا إيه، أسمع هم محتاجين إيه، أسمع لهم بعناية وأعبر عن اللي أنا عايزة أقوله بصراحة من غير ما أكون بنتقد الشخص، بنتقد الصفة أو لكن ما بنتقدش الشخص، بنتقد السلوك لكن ما بنتقدش الشخص، بنتقد الشغل اللي ما كانش على أكمل وجه لكن ما بنتقدش الشخص. بمعنى إن أنا ما بقللش من قيمة الشخص، دايما بكون مركز على السلوك مش على شخصية الإنسان نفسه. أنا محتاج أتعلم أكون صريح لطيف. كمان أنا محتاج أتعلم أعمل التوازن الإلهي في الكلمة. دعوة الكتاب لينا اننا نكون رؤوفين ببعض. الكتاب المقدس بيعلمنا اعتقد في كولوسي 4 الكلمات دي، ليكن كلامكم دائما بنعمة مصلحا بملح، بنعمة مش بشطارتي، بالنعمة
بنعمة من عنده مصلحا بملح. الملح فايدته ايه؟ الملح بيدي للأكل طعم، وفي أوقات كتيرة وفي حالات كتيرة بيستخدم للتعقيم وللتطهير. فأنا محتاج كلامي يكون بيدي طعم وفي نفس الوقت يعقم ويصلح. ودي معادلة يمكن مش سهلة، لكن معادلة سحرية لو قدرت ان انا اكون بعملها، ان انا بجمع ما بين صراحة الكلمة الحية وما بين الكلام الحلو الجميل المعسول، وقتها يمكن هعرف احافظ على علاقاتي بشكل حقيقي. كمان انا محتاجة اتعلم فن الصمت. احنا وقت كتيرة لما بنتحط في مواقف نتسأل فيها عن رأينا، نتسأل فيها عن وجهة نظرنا، اتسأل فيها عن حاجة معينة، اوقات كتيرة ببقى متخيل ان انا التو اوبشنز اللي قدامي، ان انا اقول كلام حقيقي او صريح، وما بين ان انا اكذب او انافق او اني اسطح الحقيقة. بس الحقيقة ان في اوبشن تالت، انا ممكن اسكت، انا ممكن اختار اني اسكت، لانه وسط كل الصراعات ديت بننسى ان السكوت ده ممكن يكون حل، وان مش كل المواقف انا محتاجة ان انا اكون بتكلم فيها او اني بعبر فيها. في بعض المواقف انا محتاج الجأ فيها للصمت الحكيم، الصمت اللي اوقات كتيرة زي ما بيقولوا كده بيبقى ابلغ من الف كلمة. فاختار المواقف اللي انت تسكت فيها. احنا محتاجين نتعلم نعمل التوازن ما بين الكلام الحلو واللسان المعسول والصراحة. انا محتاج اختار الطريقة اللي اتكلم بيها. طيب قبل ما نكمل كلامنا كده، عايزة ارجع للتعليقات. وصلنا لحد فين؟ ثانية واحدة اقول لكم احنا وصلنا لحد فين. مريم، ماجدة، يا ماجدة فينك يا ماجدة؟ من اول الحلقة ماجدة بتقول لازم نفلتر الكلام وما نجرحش حد ابدا، لان الكلمة الجارحة بتؤدي لكارثة، ونطلب من ربنا انه يحفظ باب شفتينا. امين. يمكن دي صلاتنا النهاردة، وده الهدف اللي عايزين نكون بنوصل ليه للنهاية. كمان ماجدة بتلعب معانا من الصندوق 46 و50. يا رب يكونوا اسئلة بقى والعاب. ماجدة انت كمان ما لعبتيش اللي كان في الاول، ماشي؟ انا قلبي اسود وما بنساش في الحتة ديت. لكن رقم 46 النهاردة، 46 النهاردة رسالة بتقول ثق ان الله يرى اعمالك التي تعملها في الخفاء. النهاردة كده رسالتك، ربنا بيقولك خليكي واثقة ومصدقة انه اي كان الخير اللي انت بتعمليه في الخفاء وحاسة انه محدش شايفه، محدش مدرك ليه، محدش يمكن عارفة كده اللي هو ايه، عندنا مثل في شعبي كده يقولك اعمل الخير ورميه البحر. انا هعمل الخير ومحدش شايفه، انا هعمل الخير ومحدش حس بيه، لكن الكتاب بيقول ارمي خبزك على وجه الماء، وبيكمل عليه فانك تجده بعد ايام كثيرة. اوقات كتير الخير اللي بنعمله احنا متخيلين اننا بنرميه على وجه الماء كده، وانه ارميه البحر وان الناس مش شايفاه والناس مش مدركاه، الله شايفه. والخبز المرمي على وجه الماء مش ضايع، مش مهدر زي ما المثل الشعبي كده بيقول لك ارميه البحر، لا هو موجود قدام الله وهو شايفه. فخليكي واثقة ان اعمالك اللي بتعمليها في الخفاء هو شايفها، فمين تكون اعمال حلوة واعمال خير. كمان رقم 50، ثانية 50 ده في الاخر، ثانية انا طلعت فوق مش عارفة طلعت فوق ليه. طيب رقم 50 النهاردة، حلو السؤال دوت، مش عارفة طلع لك قبل كده ولا لا، جاوبي بالعكس. ايه اكتر مكان بتكرهيه يا ماجدة؟ ايه اكتر مكان بتكرهيه؟ انا حاسة ان السؤال ده طلع لك قبل كده او طلع لك حاجة شبهه، صح؟ مش فاكرة، جاوبينا. لكن دي رقم 50 النهاردة، ايه اكتر مكان بتكرهي؟ اكتر مكان بتكرهي، يلا فكري كده، فكري كده، ركزي وجاوبي بالعكس. دي رقم 50 النهاردة. كمان بتقول حتى لو عايزة اقول حاجة اقولها بمحبة، عشان فعلا الناس بتتغير، ومش بس الناس بتتغير، او المقصود ان نفوس الناس بتتغير، لا احنا شكل علاقتنا معاهم كمان بيتغير. كمان بتقول نطلب حكمة من ربنا
حتى يرشدني للتعامل مع حد مجروح او متألم واختيار الوقت المناسب. بتكمل وبتقول احيانا الصراحة الزايدة بتكون مؤلمة، عشان كده النهاردة بنصلي يا رب ادينا الحكمة اننا نكون بنحسن اختيار الكلمات. بتقول يا ريت نتعامل بحساسية مع الآخرين. الفكرة مش أو مش الغرض ان انا اتعامل مع اللي قدامي بحساسية، الغرض ان انا اكون بتعامل معاه بالطريقة اللي تناسبه، لانه مش الغرض ان انا اكون بس بتكلم معاه بصراحة، او ان انا اكون بتجنب الكلام المعسول علشان ما بقاش منافق، او ان انا ألجأ للكلام المعسول. خلينا متفقين ان الكلام المعسول هيديني قبول سريع عند اللي قدامي. انا شخص لساني حلو، انا شخص التعامل معايا لذيذ، بس مش هيخلي الناس بعد كده تثق فيا وفي كلماتي، لان انا على طول لساني حلو وبينقط سكر، فمش مضمون ان دايما كلامي هو الحقيقة. الصراحة او الكلام اللي بصراحة او بصدق هو اللي بيعمل بيقولوا عليه كده ايه، بصمة المحبة، بيسيب بصمة حقيقية. يمكن في الاول ممكن ازعل من صراحتك، لكن الصراحة هي اللي هتغربل العلاقات. هكون عارفة بعد كده مين امين، مين حقيقي ولا مين بيضحك عليا وبينافقني، وتخليني بعد كده عارف اختار دوائر اللي تفضل حوالين مني. الخلاصة يا جماعة عشان وقتنا بيخلص، الخلاصة لا الصراحة المطلقة وحدها هي النجاة، ولا الكلام المعسول دايما هو الحل. السر كله في التوازن، اننا نكون صرحاء بملح النعمة مش بشطارتنا، ودودين بصدق حقيقي، وقادرين كده نعيش مع بعض بسلام يخلي كلماتنا تبني مش تهد. اخيرا عشان وقتنا خلص، مريم بتقول السيد المسيح لكل المجد قال بكلامك تبرر وبكلامك تدان. حقيقي الكلمة الحلوة بتفرق قوي، زي ما الكلمة الوحشة برضو بيكون ليها اثر سيء. فامين ربنا يدينا الحكمة ان نكون اصحاب

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في التليفونات الذكية مرات كتيرة بنلاقي تليفون الشاشة بتاعته بتبقى مالتي تاسكين، يعني بتعمل أكتر من حاجة في وقت واحد، فينفع تفتح فيديو تتفرج عليه، ينفع تفتح جزء تاني من الشاشة تكتب عليه، ينفع تفتح حاجة تالتة وساعات حاجة رابعة كمان، فالشاشة بيبقى فيها أكتر من حاجة شغالة. ودي تقنية جميلة الحقيقة. في بعض الناس بتعرف تعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، وفي بعض الناس أحادية التفكير يركز في حاجة واحدة علشان يعملها. لكن كمان في مرات بنتعرض لمواجهات متعددة، فمرات تلاقي بعض المواجهات كلها جت في وقت واحد كده، فتحس يا نهار أبيض، هو إيه اللي حاصل ده؟ ليه كل الأمور جت في وقت واحد؟ الحقيقة في كلمة ربنا في ملك اسمه يهوشافاط. يهوشافاط الملك ده في مرة من المرات اتقابل مع تلت جيوش جم عليه في نفس الوقت. التلت جيوش دول هما بنو عمون ومؤاب وجبل سعير. الحقيقة حرب صعبة جدا على ملك واحد، ولقى نفسه مش قادر، هيعمل ايه؟ الحرب صعبة عليه وهو المسؤول، والشعب بيطالبه بأن هو يكون قد المسؤولية. لكن هذا الملك الجميل يهوشافاط لما لقى نفسه بيتعرض لكذا مواجهة مرة واحدة وهو مش قادر يعمل حاجة، بيقول الكتاب في أخبار الأيام الثاني أصحاح 20 والآية رقم 12، بدأ يهوشافاط يصلي وقال كده: يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. الحقيقة يهوشافاط أدرك أنه المشكلة أكبر من إمكانياته، المشكلة أكبر من قدراته. ياما ممكن نتقابل مع مواجهات في البيت، مواجهات في العمل، مواجهات حتى مع نفسينا. ياما مرات تكون الأحمال تقيلة. حبائي، دعوة لينا النهاردة، لما تلاقي المشكلة كبيرة ارمي حملك على الرب. يهوشافاط قرر انه يجي يصلي يطلب الرب، قال له كده: يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ أنا مش عارف أقضي عليهم، لكن أنت تقدر تخلصني، أنت تقدر تنقذني، أنت تقدر تعبر بي الأزمة دي، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا. الناس كتيرة، الأزمة كبيرة، الجمهور اللي جاي علينا كتير. يا رب الناس اللي ضدنا كتار وقدراتنا ما تقدرش تعمل حاجة. بس كأنه الرب عاوز يكشف قلب يهوشافاط علشان يتضع أمامه ويطلب وجهه. وده الدرس اللي ربنا عاوز يعلمه لنا. اوعى تعتمد على ذراعك، اوعى تعتمد على قوتك، اوعى تعتمد على إمكانياتك، لكن صدق إنه إلهك يستطيع. لما تلاقي المشكلة كبيرة ما تدورش على حد من الناس. حبائي، يقول الكتاب: ملعون من يتكل على ذراع البشر. لكن أنا عايز أتكل على الرب إلهي، أنا عايز أتكل على إلهي القدير اللي عنده زي ما بيقول الكتاب للموت مخارج. يهوشافاط هتعمل ايه؟ قال: انا جاي بالمشكلة قدام الرب، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك اعيننا. احنا مش عارفين نعمل ايه، لكن عينينا عليك. انا مش عارف اعمل ايه قدام التلت قوات اللي جايين علينا دول، لكن عينينا عليك يا رب. انا مش عارف اعمل ايه، يمكن يكون ده هو لسان حالي وحالك وحالك النهاردة. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف أعمل إيه قدام أزمات كتيرة بتعرض ليها. الحقيقة بجرب حلول من هنا، وبجرب من هنا، وبأستلف من هنا، وبروح لفلان، وبحاول من كل الجهات أني أعمل أي حاجة، لكن مش عارف أعمل حاجة، لا أعلم ماذا أعمل، مش عارف أتصرف إزاي. لكن النهاردة أنا جاي قدام جلالك يا رب، أنا جاي أعلن خضوعي ليك، أنا جاي النهاردة أثبت عيني عليك. لا أعلم ماذا أعمل، ولكن نحوك أعيننا. جملة جميلة وعبارة رائعة ودرس أكتر من رائع بيقدمه لنا الملك يهوشافاط. لما تلاقي المواجهات أكبر منك،
لما تلاقي التحديات ضغطة عليك، لما تلاقي في كذا جبهة مفتوحة في وقت واحد، لما تلاقي نفسك مش عارف تلاقيها منين ولا منين، قول لرب الحقيقة أنا مش عارف أعمل حاجة، لكن عيني عليك يا رب. أنا بصلي النهاردة يا رب عينينا تتثبت عليك، نزل عينينا من على المشكلة رب، ارفع عينينا من على الأزمة، ودينا نثبت عينينا عليك، ادينا نظرنا يكون عليك، ساعدنا نشوفك وإحنا مش عارفين نعمل حاجة، نشوفك القدير الذي عنده للموت مخارج. نعم تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. شكرا أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين، وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية واتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقيل لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحني يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم، وبتعدي بوقت ضغط، وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن أنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا، الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله أعاد لي الفرح. ولما حصل بطرس أنكره، الرب فضل وراه برغم الإنكار غير لما ردوا للمكان الصح. النهاردة ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطية أو بسبب اختيارات غلط أو بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بداية يومنا عايز يعلن أنه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايز أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة، لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي، وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل أماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر، أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شاعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفيه خراب وفيه استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير، لأنه مجده يرى علينا النهارده.

أزمنة تعويض. النهاردة بنتكلم يا رب أنه تأتي بسلام يا رب. النهاردة بنتكلم يا رب أنك ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم أنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك يا رب. أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة يا رب. أشكرك تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك يا رب. تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين يا رب. أشكرك لأنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي يا رب. نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وأنت اللي هتكون بتشدد. أشكرك لأنه النهاردة أنت بتأمر أنه نقوم ونستنير. Arise and shine يا رب. النهاردة هنقوم وننور وننطفئ من التراب ونفرح، لأنه إلهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

أهلا وسهلا بكم في برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أرحب بمستمعينا في هذا الوقت من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. ورحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سما، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل.

من أبسط الوصايا التي أعطاها لنا السيد الرب يسوع المسيح ونحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى تتلخص في كلمتين: كن كاملا. هذا الأمر بسيط في عدد كلماته، ولكن بالتأكيد ليس بسيطا في تنفيذه. إنها كلمات مباشرة وواضحة جدا: كن كاملا. بالإضافة إلى ذلك، لم يقل الرب يسوع حاول أن تكون كاملا، بل كن كاملا. لم يطلب منا أبدا أن نحاول إطاعة أي من وصاياه، لم يقل أبدا حاول أن تحب أعداءك، بل قال أحب أعداءكم. لما؟ لأنه كان يعلم ما إذا كنا سنعتمد على قدرتنا فأن نكون كاملين فقد نستسلم للإحباط والفشل. إن هذا الأمر مستحيل. لذلك وهنا من حيث تبدأ النعمة، وليس أي نعمة بل إنها النعمة الإلهية، لأن كل متطلبات العهد الجديد تستند على نعمة الله، ولذلك هذه النعمة هي المتاحة لنا من خلال السيد الرب يسوع المسيح التي أعلنت بهذا الأمر بعدة مرات، وسأقوله أيضا: قد تبدأ النعمة الإلهية حيثما تنتهي القدرة البشرية، عندما نستطيع إذن أن نفعل شيئا بقدرتنا الخاصة وحكمتنا الشخصية وفي برنا الذاتي، فنحن إذن لسنا بحاجة إلى نعمة الله. ولكن عندما نصل إلى نهاية أفضل ما في قدراتنا، نكون إذن قد وصلنا إلى بداية النعمة والاتكال الكامل على السيد الرب يسوع المسيح. لذلك قال لنا: تكفيك نعمتي. هل تؤمن اليوم بذلك عز المستمع؟ هل أنت حقا تؤمن أن نعمته هي كافية ووافية لك في هذا اليوم وفي كل يوم؟ هل تؤمن أن نعمته أن تجعلك قادرا على فعل أي شيء يطلبه الرب منك الآن؟ ففي هذه السلسلة الجديدة سنتعلم أن الأمر يكمن في النعمة الإلهية التي تجعلنا قادرين على إطاعة وصايا السيد الرب يسوع المسيح. إنها فقط النعمة التي تمكننا من تنفيذ هذه الوصية، وهي كن كاملا.

0: أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس.
1: حسب أصدق
0: نبدأ معكم مع المرنم جيسون إسحاق، تكفيني نعمتك، ابقوا معنا وسنعود إليكم بعد هذه

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، في جميع تحركاتي محتاج لمسحتك، تكفيني نعمتك لأني بقوتك بتكملني بضعفي وتقويني. نعم، وفي هذا الصباح نبدأ ونقول أن النعمة الإلهية تبدأ حيثما تنتهي القدرة البشرية، أي التسليم الكامل للسيد الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من روميا وإنجيل متى، وذلك من خلال السلسلة الجديدة هذه التي نبدأ بها اليوم حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. سنخوض معا من خلال هذه السلسلة الجديدة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطاها يسوع المسيح للمؤمنين باسمه القدوس، لكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك سنتعرف أكثر على هذا الارتباط وسنكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية والهامة جدا في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية والعملية والكنسية بقوة الروح القدس. ونبدأ اليوم في الجزء الأول من هذه السلسلة ضمن برنامجنا صباحكم خير، بداية حول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها؟ كي نبدأ أحبائي المستمعين حلقتنا حول هذا الموضوع الهام جدا، دعونا ننظر إلى كلمات السيد الرب يسوع المسيح في موعظته على الجبل. لقد قال في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد 48، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. حاول الكثير من الناس شرح كلمة الكمال بطريقة مختلفة عن معناها الحقيقي، ولكن المقياس الذي وضعه لنا السيد الرب يسوع المسيح في الكتاب المقدس يزيل أي شك فيما يتعلق بما يقصده السيد الرب يسوع بأن نكون كاملين كما أن أبانا الذي في السماوات هو كامل. لذلك أحبائي، إذا وضعنا في الاعتبار سياق الكلام في الآيات التي تسبق هذه الآية، فإنه يشير إلى حقيقتين. أولاً وقبل كل شيء، الكمال في هذا الموضوع يعني التعامل بشكل صحيح وصادق، ليس فقط مع بعض الناس بل مع الجميع، أن نتعامل مع الجميع بالصدق وأيضا أن نبارك الآخرين. أيضا ثانيا يقول لنا، يتم تلخيص هذه الفكرة في كلمة واحدة وهي المحبة، ولا يكمن هنا الفصل بين الكمال والمحبة. لذلك دعونا نقرأ أيضا هذه الآيات السابقة التي قالها لنا الرب يسوع المسيح في إنجيل متى الإصحاح الثالث والإصحاح الخامس والعدد 43 حتى العدد 45. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. دعني أسألك هنا عز المستمع بهذه الكلمات البسيطة، هل فعلا اتخذت أو أخذت هذا الأمر على محمل الجد؟ انظر،

0: السادس والأربعين والثامن والأربعين. لذلك عزيزي المستمع، كي ندرك فعلا معنى الكمال الحقيقي، وجدت أن هنالك أمر جدا رائع سيساعدنا نحن كمؤمنين في اسم الرب يسوع المسيح كثيرا. لو فكرنا في مثال مثل مثل الدائرة، إن الدوائر يمكن أن تكون بأي صورة وبأي قطر وحتى بأي مساحة، ولكن مهما كانت الدائرة الصغيرة لكنها تبقى دائرة كاملة. لماذا؟ لأنها دائرة في شكلها وفي اسمها. ففي هذه الفكرة أرى أن الله مثال للدائرة العظيمة الكاملة التي تؤثر في كل الكون والذي يحيط به كل الكون، ونحن لا نملك مثل هذه العظمة أو حتى القوة أن نؤثر بها في الكون، لكن كل منا من خلال تواجدنا في أماكننا المحدودة يمكننا أن نكون دائرة كاملة وصغيرة. هنا نؤكد لست فقط بحاجة أن تكون كبيرا كي تكون كاملا، أي لا صلة بالعمر ولا حتى صلة بمدى سنين أيامك مع الرب يسوع المسيح، لكن هنا الحديث خلال تواجدك في هذا الموضوع أو في هذا الحدث أو في هذا المكان، الرب هو الذي يغطيك ويجعلك كاملا من خلال يسوع المسيح الابن الحبيب. قبل أن نكمل أحبائي وإياكم ونتعمق أكثر في هذا الموضوع وحديثنا حول الكمال، دعونا الآن نستمع إلى هذا الشرح المفصل مع الأخ جورج حداد من خلال عدسة النعمة حول ما معنى كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. دعونا نستمع ونعود.
1: إنه تكون شخص كامل هيدا شيء مستحيل، لأن الكمال لله وحده. هيدي الجملة كنت دايما اسمعها وبعدني لليوم بسمع انه نحنا ناقصين بالمحبة والصدق والطهارة، وبحسب شهادة الرب على سلوكنا نحنا فاشلين وناقصنا كتير. بس كنت دايما اسأل حالي هالسؤال، لو ما منقدر نكون كاملين ليه لكن ان يسوع بمتى 5 كونوا كاملين كما ان اباكم السماوي كامل. فصرت شد حالي تتمم وصايا الله وحقق هالهدف، وبكل مرة افشل كنت دين حالي وارجع اسعى عن جديد تقبنا علاقتي معه عن طريق أعمال الصالحة وحتى أكون بلا لوم قدامه. فصرت عايش يوم طلوع يوم نزول، وقد بتعبت وصلت لمرحلة خففت من قوة هالآية وعملت لها تفسير على ذوقي حتى أرضي ضميري، فحطيت محل كلمة الكمال النضوج، بمعنى أنه الله بدينا نكون مثله ناضجين بمواقف الحياة أو ناضجين بالمعرفة. حتى إجا يوم وعرفني الرب على نعمته وبلش يفرجيني كلمته، مش من عدسة النموس عدسة البر الذاتي، ولكن من عدسة النعمة، وكشف لي حقيقة جديدة عن هالآية رح تسمعها لأول مرة، وأنا أكيدة رح تعمل فرق كبير بحياتك. قال الرسول يوحنا برسالته: والخائف لا تكون محبة الله قد اكتملت فيه. تبهت لشي مهم، إنه محبة الله والكمال التقوا سوا. فبنظر الله وقت تعرف محبته الكاملة تجاهك، هيدا هو الكمال لكل شيء. فما في شيء له دخل بشو عم تعمل، كله له دخل بقد عم تصدق وتستقبل هالمحبة اللي حبك هي الله وقت ضحى بابنه كرمالك على الصليب. فالرب بمحبته هالمحبة الكبيرة سكبها فيك بروح القدس، وبهالمحبة صرت قادر بسهولة تحب بقوة محبته وتغفر بقوة غفرانه. أمين. بتقول الآية بكولوسي: وأنتم صرتم كاملين في المسيح. عيدة معي: كاملين في المسيح الذي هو فوق كل قوة وسلطان. هيدا بيعني الله شالك وحطك في المسيح فصرت كامل. فأخطائك ما بنقصوا من كمالك، لأن مش عملك خليك تكون كامل ولكن عمل الله. فهو عم بيشوفك خليقة جديدة في المسيح، وعم بيشوف طبيعته الإلهية فيك، وبده منك تشوف حالك بهالصورة. فما بقى تركز على نقص بحياتك، ركز على محبة يسوع لك، ورح تشوف كيف قوة كماله وسلامه عم يكتملوا فيك. قول معي: أنا كامل بالمسيح مثل ما بي اللي بالسما كامل.
0: نعم فعلا، شكرا للأخ جورج حداد على شرح هذه الآية وطرح آيات أخرى أيضا لها صلة بموضوع الكمال وعلى هذا التعليم الروحي. وفعلا من خلال المحبة الإلهية وعمل الروح القدس فينا نحن أصبحنا كاملين في المسيح يسوع الذي هو فوق كل قوة وسلطان، ونقول أنا كامل في المسيح لأن أبي الذي في السماوات هو كامل.

الليل. وهذا يقودنا أيضا إلى النضج والاكتمال، لذلك يقول إن كلمة الكمال perfect ترتبط بجانبين مترابطين أيضا، واحد منها هو النضج وثانيهما هو الاكتمال. لكي تكون كاملا ومثاليا لابد أن تجمع بين كلتا الصفتين، أي الكمال والنضج. مثال: إذا صح التعبير، تفاحة خضراء صغيرة على الفرع، إنها صغيرة مستديرة خضراء وصعبة لكنها كاملة، لأنه لا يوجد شيء خاطئ معها. بمعنى آخر، إنها ليست مكتملة لأنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضج. أو فكر صبي يبلغ من العمر 12 عاما، هو يتمتع بصحة جيدة وكاملة جسديا مثل التفاح، فهو كامل لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة النضج، وهنالك اختلاف بين النضج والاكتمال. وقد يكون هنالك رجل بالغ من العمر 40 عاما، هو ناضج لكنه إذا فقد أحد أصابعه فهو ليس مكتملا. ولكن لكي تكون كاملا لابد أن تكون مكتملا وناضجا. من الواضح هنا أن هذا ينطوي على عمل معين. دعونا إذن نلقي هذه النظرة على هذه الآيات التي تعلمنا عن هذه الجوانب من النضج والاكتمال، ونبدأ بما ذكر في رومية 5 والإصحاح الخامس العدد الخامس، حيث يقول لنا الرسول بولس ببعض العبارات الرائعة والتي يصعب أيضا فهمها بالكامل: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. قد نسمع أيضا هذه الآية كثيرا، لكن نتساءل عما إذا كنا فعلا نستوعب هذا المعنى. لا يقول بولس إن بعضا من محبة الله قد انسكبت، ولكن يقول محبة الله الكاملة تنسكب في قلوبنا، كما أنه يؤكد أن هذه المحبة لا يتم سكبها فقط، بل بفيضان من خلال عمل وقوة الروح القدس المعطى لنا. أؤمن فعلا في هذا الوقت أن كل شخص ممتلئ من الروح القدس يتلقى هذا الامتلاء، هذا الفيض، هذا الانسكاب من محبة الله على حياته بطريقة جديدة ومختلفة. من امتلاء أيضا بالروح القدس، فحب الله قد انسكب في قلوبنا وبفيض وغنى فينا، يأتي بنتائج مذهلة ومباركة على حياتنا. مرة أخرى، إن امتلاءنا بالروح القدس، فحب الله قد انسكب في قلوبنا وبفيض وامتلاء جديد فينا، وهذا يأتي على حياتنا الروحية العملية الكنسية أيضا بنتائج مذهلة جدا. هذا الحب، الحب العجيب المسكوب فيك، هو عزيزي المستمع حب إلهي، تمتع به، حب إلهي مكتمل للأبد. هذا الحب الذي لا ينقص أبدا هو محبة الله الذي أحبنا قبل تأسيس العالم. كامل هو الآن يعمل فيك وبفيض وبغمر من جديد، كما كتب لنا الرسول بولس في رسالة فيليبي آيات مساعدة أيضا في هذا الموضوع، قائلا لنا: إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة. لاحظ عزيزي المستمع في الآيتين كلمتين مهمتين جدا: تمموا والعامل فيكم، وهذان فعلا يسيران معا، فالله يعمل فينا ولا بد أن نتمم نحن عمله فينا. إذ لم يعمل هو فينا فلا يوجد أي شيء لنتممه، وإذا لم نتمم هذا أحبائي فلن يعمل الله فينا أكثر. لذلك أن نتمم، وأيضا لكي يكون هو العامل فينا. لذلك يقول لكل واحد لنا: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة، أن نتمم هذا الخلاص بأن نكون فعلا هنالك بمخافة الرب وأيضا محبة الرب لنا.
لذلك أريد أن نفهم بوضوح هذه النقطة المهمة والمباركة. هنالك حدود يمكن أن نضعها لعمل الله فينا عندما لا نتمم نحن خلاصنا. إذا توقفنا عن تتميم خلاصنا به فلا يوجد سبب لأن يواصل الله عمله هو فينا. أي عندما نأتي ونحن نبتعد عن الله فلا يوجد أي سبب هو يكمل أو يكمل عمله فينا. لذلك نحن قد خرجنا من هذه الدائرة المحمية. لذلك المبادرة تبدأ من الله ليعمل فينا، لكن هنالك أيضا مسؤولة علينا نحن أن نتممها لخلاصنا به كي يعمل ليلا ونهارا فيك وفي وفي كل من يلتجئ ويأتي إلى السيد الرب يسوع المسيح. قبل أن نكمل وإياكم أحباء المتابعين والمستمعين، دعونا نستمع الآن إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم صلاح مشمل، ترنيمة يا كمالي. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: نعم، بهذه الكلمات الرائعة جدا، يرفعني لما ظهري يبقى محني وبإيديك تشفي انحنائي، وافضل أحكي عن مرحمك وصلاحك عند عرشك كل اشتيائي. عودة لكم من جديد أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن استمتعنا وتمتعنا جدا بكلمات هذه الترنيمة مع المرنم صلاح مشمل، ترنيمة يا كمالي. علما أحبائي المستمعين أننا نتحدث الآن ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، وقد بدأنا اليوم في الجزء الأول حول كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها على أرض الواقع؟ نعم، يقول لنا أن يسوع كان كاملا، وأيضا جاء في روميا الإصحاح الثامن والعدد التاسع: إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. هذا فعلا ما جاء في هذه الآية، ونفهم من هذه الكلمات أنه عندما نولد ثانية فحينئذ نستقبل روح الله القدوس، أي طبيعة الله، طبيعة المسيح الإبن يسوع المسيح، طبيعته الحقيقية الفعلية قد ولدت فينا بالولادة الجديدة عندما قبلناه مخلصا على حياتنا. لكن بعد هذا يجب أن نتمم كل ما هو نافع للسيد الرب يسوع المسيح. هذا يؤكد لنا أيضا أن هنالك عمليتين تنشآن فينا من خلال الولادة الجديدة. الأولى أني أؤمن أن كل مؤمن قبل طبيعة المسيح الجديدة، والثانية يجب أن تصير هذه الطبيعة الإلهية جزءا من صفاتنا ونمط شخصياتنا. هذه هي عملية النضج وأيضا الاكتمال. مرة أخرى، هنالك عمليتين تنشأان في كل مؤمن عندما يختبر الولادة الجديدة. أولا أن كل مؤمن يقبل طبيعة المسيح الجديدة، والثانية أن تصبح هذه الطبيعة هي جزءا من صفات وأيضا نمط حياتنا كي نعكس شخصية ومراحم ومحبة يسوع المسيح. لذلك إذن هنا هذه يحدثنا عن عملية النضج والاكتمال. هذا هو اختبار رب يسوع المسيح نفسه، أن هنالك آيات مهمة جدا أيضا ذكرت في رسالة العبرانيين تعلن لنا عن هذا الحق الكتابي في النضج والاكتمال. يقول لنا: مع كونه ابنا قد تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. هذا ما جاء في رسالة العبرانيين الإصحاح الخامس والعددين الثامن والتاسع، إذ يقول لنا أن يسوع يحب أن يكمل. لا يمكن أن يكون يسوع غير كامل، هذا غير مقصود هنا من هذه الآية، لكن طبيعة الرب يسوع الجميلة المباركة لابد أن تكتمل وتعمل في شخصيته. لابد أن يكتمل الإعلان ليقوم هو بعمله الواحد، وهذا بالمثل ما يحدث في كل منا. والكلمة المفتاحية هي هنا الطاعة، أن نتعلم الطاعة، أن نطيع صوت الرب يسوع المسيح كي نصل فعلا إلى عملية النضج والاكتمال. أن نطيع اسم يسوع المسيح له كل المجد والطاعة، ومن خلالها يمكنك أيضا أن تقول أن المعاناة التي تؤدي إلى الطاعة أو الطاعة التي تؤدي إلى المعاناة، ولكن أساسا لا توجد طريق أخرى غير ذلك. عليك أن تعمل في إطاعة السيد الرب يسوع المسيح كي تبقى أيضا في دائرة الأمان والحفظ في اسم الرب يسوع المسيح. لقد تعلم أيضا يسوع نفسه الطاعة، وهناك طريقة واحدة فقط لتعلم الطاعة. هل تعرف ما هي عزيزي المستمع؟ إنها الطاعة. حتى يسوع كان عليه أن يتعلمها، لم يعصي أبدا، لم يكن أبدا عرضة للعصيان عندما كان صبيا، لكن لا يمكن تعلم الطاعة دون الطاعة نفسها. ماذا يعني؟ هل تقبل ذلك على أنه حق؟ إذا كنت تمر بشيء صعب في حياتك، إن كانت العائلية، المادية، الروحية، النفسية، وخاصة في الوقت الحاضر، فقد تذكر أنك يجب أن تتعلم الطاعة. لا توجد طريقة لتعلم الطاعة إلا بالطاعة، أي أن تطيع كلام ووصايا الرب لحياتك أولا وقبل كل شيء، والشيء نفسه يكون مع الصبر والتحمل. لا توجد طريقة لتعلم الصبر إلا بالصبر. عندما تخوض في تجربة ما ومعينة في حياتك، عليك أن تصبر للمنتهى، وهذا الصبر تتعلمه من خلال الصبر في دائرة الخطر وأيضا دائرة التجربة. فكل شيء يسير بطريقة فعالة بهذه النظرية وهذه الطريقة، أنه يجب أن يعمل أولا في شخصيتك من خلال الطاعة، وأيضا خاصة أن تطيع كلام السيد الرب يسوع المسيح. يقول أيضا أحد الخدام في وعظة: عندما تعرفت على الرب يسوع المسيح واجهت بعض الحقائق من خلال الكتاب المقدس، ولأول مرة أدركت أنني متأخر كثيرا عن الكثير من الناس فيما يتعلق بالمحبة والمشاركة مع الآخرين وعدم الأنانية. لذلك سألت الرب: يا رب، ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟ أعتقد أن الرب قد أعطاني إجابة بسيطة ودقيقة للغاية، والتي أيضا أرغب في مشاركتها معك الآن، وذلك من يوحنا الأولى الإصحاح الثاني والعدد الخامس. يقول: أما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. مرة أخرى: من حفظ كلمة الرب يسوع المسيح، يقول لنا: فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. لا تستطيع إذن أن تلمس أو تشعر بمحبة الله إذ كنت بعيدا عنه، ولا يوجد هناك طاعة للصوت ولاسم يسوع المسيح، ولا يوجد طاعة لحفظ أو حتى لكلمة ومشورة الرب لك من خلال آيات الكتاب المقدس. أيضا عليك أن تعلن المحبة في المسيح، أن تعلن الطاعة. لماذا؟ لأنك أصبحت محبوبا وابنا مكرما ومقدسا للسيد الرب يسوع المسيح. تعال اليوم وتعلم الطاعة مهما كان الأمر، مهما كان الظرف. عز المستمع، تعال اليوم واعلن أنك تعلن في هذا اليوم هنالك طاعة فورية لاسم الرب يسوع المسيح، وكل إناء في حياتك مكسور الآن يأتي ويرممه الله الآب. الآن يأتي ويعطيك حياة، ويعطيك بركة فوق بركة، ونعمة فوق نعمة لحياتك. عز المستمع، آمن بهذا الكلام على حياتك، على عائلتك، على مستقبلك، في اسم رب المجد يسوع المسيح. قبل أن نختتم، دعونا أيضا نرنم كلمات هذه الترنيمة مع المرنم أيمن كفروني: كل إناء مكسور متشقق. نرنم هذه الكلمات ومن ثم نعود كي نختتم وإياكم. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا لترنيمة كل إناء مكسور مع المرنم أيمن كفروني، ونتحدث نحن أحباء المستمعين والمتابعين ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس، وخاصة اليوم قد بدأنا بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. في الجزء الأول حول كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، وذلك أحباء الآن نختتم وإياكم حول هذا الموضوع، وخاصة الآية التي تقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. هذه الآية أيضا لها حدان، أولا الدليل على أنك تحب الله هو أن تحفظ كلمة الرب يسوع المسيح، والذي قال الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. لذلك لا تخدع نفسك، لا يمكن أن تكون محبا لله أكثر من إطاعة كلمته. والنقطة التي فيها تعلن عصيانك لكلمة الله هي النقطة ذاتها التي تقف عندها محبتك لله، والبرهان الأكيد على محبتك لله بأنك فعلا تطيع كلمة الرب يسوع المسيح. ثانيا، إن مساحة عمل كلمة الله لتكميلك هي في داخلك، أي تبدأ من القلب. إنها ليست فقط في محبة الله بطاعة كلمته، لكنها أيضا الوسيلة التي يتم بها كمال محبة الله فيك. كلمة المحبة هنا المذكورة في هذه الآية من العهد الجديد هي كلمة أجابي في اليونانية. إنها ليست عاطفة، بل إنها الحقيقة ليست ببساطة مشاعر المحبة، ولكنها بكل وضوح يعمل هنا الحب الأجابي بعمل في شخصيتك أنت، ويعبر عن نفسه بالطريقة التي تعيش أنت بها. لذلك تعال اليوم وتمتع بمحبة الله وغفرانه لك بالكامل. لذلك الآن وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم نختتم أيضا بصلاة وتعهد أمام الرب يسوع المسيح. إذا كنت عزيزي المستمع بالحق راغب في التقدم خطوة للأمام في الاقتراب إلى الرب يسوع المسيح وتبني علاقة حية ومباشرة حقيقية، صلي معي هذه الصلاة بكل إيمان. أبي السماوي، أدرك أنني لا أستطيع أن أكون كاملا بقوة ذاتية، فاسكب الآن محبتك نعمتك في قلبي حتى أنا أتمكن من السير معك في كل طاعة في كل يوم. أريد أن أتعلم اليوم الطاعة كما فعل ابنك الحبيب يسوع المسيح، وألزم نفسي بدراسة كلمتك المقدسة وأن أطيعها محبا لك ومحبا أيضا للآخرين، وأعكس محبتك لكل من أراهم في هذا اليوم بما تعلمني إياه من كلمتك المقدسة. شكرا لك، شكرا لك لأنك أنت معي حافظني، وأيضا تبارك كل أيام حياتي. وأشكرك في هذا اليوم وفي كل يوم، وأعلن طاعتي وخضوعي لك بالكامل كي أشبه ابنك الحبيب يسوع المسيح في كل شيء، كما في المحبة والقداسة، كذلك في التقديس والتكريس والطاعة، أن أطيع صوتك وكلماتك المباركة، ولتكن مشيئتك في حياتي. أصلي هذا الآن في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لك كل المجد. أحبائي المستمعين والمتابعين، إلى هنا نختتم وإياكم مع ترنيمة إزاي أنا ممكن أخاف مع فريق الحياة الأفضل. أشكركم أحب المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثاني من سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. شكرا لكم، وأتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعدة جنبه؟ معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحب والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقوله هسي: آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت

0: الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة، السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
2: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
3: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
0: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
0: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
4: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
4: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط متين حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع متين الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط متين حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
5: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
5: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
6: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
7: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
1: تفضل يا ليلى.
7: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة، وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
2: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراغ

0: ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
1: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
0: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
2: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
3: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
4: وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
5: فقال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
0: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح، كنيسة المسيح، لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح: أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك، من عروسك.
6: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
0: اتفضل يا حسام.
6: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي، حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
0: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
1: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
0: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
3: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
0: فضل قول لنا يا مجدي.
3: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
2: ممكن أقرأ أنا؟
3: تفضل يا رانيا.
2: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.
3: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
0: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا ليلى؟
4: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
0: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
5: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
1: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك،
7: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
2: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
6: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
3: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
0: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
1: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبيأكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي. لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
2: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم. كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
0: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
3: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
4: أنا اتذكرت هسا قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
5: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: الخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت، وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدأ يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض، والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
2: راديو سما، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة. ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
3: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
2: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب. واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
4: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
2: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
3: أنا مرعوب مرتعد.
2: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
4: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة أخرى.
2: فقوله مرة أخرى دليل على أن الأشياء المخلوقة تتزعزع وتتحول لتبقى الأشياء التي لا تتزعزع. فلنكن شاكرين لأننا حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، وبالشكر نعبد الله عبادة خشوع وتقوى يرضى عنها، لأن إلهنا نار آكلة.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

يا مساء الفل، يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكم النهارده في برنامج جوه الشبكه على راديو سما. احنا بنتقابل كل اسبوع الساعه 9:10 يوم الثلاث بتوقيت القاهره. مبسوط جدا جدا جدا في مقابله كل مره، وبنقعد فيها وبنتكلم وبنفتح مواضيع اكتر واكتر. عدينا بوقت طويل قوي الوقت اللي فات، احنا في الموسم الثاني. خدنا موسم اول كان شوط طويل 13 حلقة بنتكلم في مواضيع مختلفة، وانا دايما بحب جدا جدا في البداية ادي بريف سريع عن ايه هو البرنامج، لألا يكون شخص دلوقتي بيألف في الفيسبوك شاف ان في لايف فقال يخش ياخد كده بصة. فندي كده سريعا، احنا فاتحين لايف والبرنامج بتاعنا بيتكلم عليه. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، وجوه الشبكة هو برنامج مخصص للشباب، اوكي، من سن 10-50 براحتك. فاحنا بنتكلم في مواضيع شبابية اكتر، والمواضيع دي هي عبارة عن تحديات، والتحديات دي في وقت كتير قوي بمناسبة ان احنا في وقت يمكن بنكتسب خبرات، يمكن لسه ما عندناش خبرة كافية في ان احنا نكون بنتعامل في بعض المواقف، يمكن في مواضيع شغلة دماغنا او محصورين فيها ومش لاقيين ليها اجابات. وفي نفس الوقت احنا مش جايين ندي اجابات او اعمل ايه وما تعملش ايه او امشي على النصايح الخمسة دول عشان تبقى شخص ناجح في حياتك. احنا مش جايين بالظبط نعمل كده، على قد ما احنا جايين نفتح المواضيع دي ونتكلم فيها ونحكي خبرات حياتية. فمن الخبرات الحياتية دي بنقدر نطلع بيه فايدة تنفعنا لبعد كده. فهي عبارة عن ان احنا بنحاول نتكلم مع بعض وندردش، وينفع جدا جدا شاركونا من خلال الكومنتس. انا بيوصل لي انه بيبقى فيه رسائل خاصة برايفت، فببقى برضو مبسوط قوي بالمشاركات دي، ولكن احب اكتر يبقى فيه كومنتس، يبقى فيه تفاعل في الحلقة، لانه ده فعلا بيشجع وفعلا بيخلينا كده ايه زي البنزين كده نكمل ونحب نطلع اكتر واكتر واكتر يعني. فده اللي بنعمله في برنامجنا في جوه الشبكة. طبعا راديو سما هو منصة كبيرة فيها مواضيع كتير بتتفتح، فيها برامج كتير بتتكلم في مواضيع مختلفة. أشجعك وأشجعك جدا خش في الصفحة، سكرول كده بيدك وانزل، هتلاقي فيديوهات كتير، لايفات كتير بنتكلم في مواضيع مختلفة، منها روحية، منها اجتماعية زي اللي بنعملها دلوقتي، منها حاجات كتيرة جدا. أشجعك وأشجعك خشوا وخدوا بصة سريعة. فأنا بشكركم جدا يعني على المتابعة وإن احنا مع بعض ومكملين، فدي بتبقى حاجة فعلا لذيذة جدا. طيب النهاردة بنتكلم في موضوع مختلف، احنا في الحلقة السابعة دلوقتي، بقالنا 6 حلقات في الموسم الثاني، وانا بحب جدا ادي برضو نظرة سريعة عن المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها الوقت اللي فات. فاول حلقة احنا اتكلمنا عن انا مين وهويتي الاصلية ايه وصورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها، اللي كتير قوي بسبب العالم اتشوهت وبسبب افكار العالم دخلت جوه دماغي، وبقت الافكار دي بتولد مشاعر والمشاعر بتولد ردود افعال، فبقيت اتعامل بطريقة معينة مش دي طبيعتي، مش ده انا. فكلمة انا مين او التعريف بتاع انا مين اختلف ما بين الصورة الاصلية اللي ربنا خلقني عليها وما بين العالم ودخولي في العالم وتأثير العالم فيه. فكأن انا تشوهت، كأن انا ضعت، انا مش عارف انا مين، وبالتالي انا مش عارف انا عايز ايه. وده كانت تاني موضوع انا كنت بنتكلم فيه، انا عايز ايه، ايه الحاجة اللي انا حاببها، شغفي، ايه الحاجة اللي نفسي اكون بحققها، ايه الطريق اللي انا عايز اكون بمشي فيه علشان اكون بحقق نجاح معين. كتير قوي اعتقد في سننا، انا عندي 29 سنة فانا مش كبير قوي، شباب يعني لسه، ولكن اقصد في سن اصغر شوية لما كان مثلا عندي 20 او 21 سنة وخلاص يعتبر في سن ثانوي وطالع جامعة ومكمل، أكيد كنت داخل في الحتة دي ومش عارف أنا عايز إيه، ولا عارف أكون برسم لنفسي خطة معينة علشان أحقق حاجة معينة. بس يعني زمان كده لما نفسك تطلع إيه، نفسي أطلع طيار، نفسي أطلع مش عارف إيه، الحاجات اللي هي بتبقى في الكلام كده، لكن مش حاجة حقيقية أنا دارسها أو مخطط ليها أن أنا أكون بحققها يعني.
فده كان بيحصل. فافتكر كويس قوي انه انا ما كنتش للامانه هذا الشخص, ما كنتش مخطط بالظبط قوي في ايه بالظبط انا عايز اكون بحققه, او ايه اللي انا عايزه فعلا بعدين اكون بشتغله او اكمل فيه بقيه حياتي. فكانت فعلا فتره في الوقت ده يعني ما كنتش عارف انا عايز ايه. فاحنا فتحنا الموضوع ايه الحاجة اللي ممكن اكون بحققها قبل ما اكون عايز حاجة معينة. لازم اكون بفكر في نفسي هل الموضوع ده مناسب ليا ولا لا, عندي المؤهلات اللي تخليني اعمل كده, انا شغال على نفسي ولا لا في الموضوع ده. فلو مثلا عايز اطلع لعيب كورة, ما ينفعش اكون حياتي الطبيعية زي حياة طبيعية بتاعت اي شخص, لازم اكون بنام بمعاد, بصحى بمعاد, باكل اكل معين, مهتم بنفسي, بنزل جيم, بنزل اجري, مهتم بصحتي, مهتم بنفسي, حاجات كتير. فالاساس ده باهل نفسي لو انا مش مؤهل, ده بالنسبه لانا عايز ايه. فلو دي حاجه انا نفسي جدا فيها وعايز جدا احققها, اكيد لازم امشي شويه خطوات علشان اكون بحقق الحاجة دي, وكأني بستثمر أو بحط طاقتي ومجهودي في الحاجة زي كده. فلو مثلا عايز تخش مجال معين, لازم تقعد تذاكر, لازم تدي لوقتك, لازم تعرف توازن ما بين انك انت فعلا تكون بتخرج وفي نفس الوقت بتشتغل وفي نفس الوقت بتذاكر. فترة اكيد صعبة, اكيد فترة مش اسهل حاجة, ولكن انت عشان باصص في حتة معينة فانت ماشي في الحتة دي. فإتس أوكي إنك تكون كده إيه أخطبوط في وقت من الأوقات, لكن ده ما يطولش قوي. يعني يسعى إنك أنت تكون حاجة واحدة, ولكن دي فترة وفيز بنعدي فيها كلنا. ولكن أنت اللي بتعمله دلوقتي إنك بتنفست في حاجة, بتستثمر نفسك في حاجة, مفيش أحسن من كده. بعدها اتكلمنا فأنا بخاف من إيه, وأكيد الخوف واحدة من الحاجات اللي بتخلينا خايفين إن احنا ناخد الطريق ده فنلبس, ما تخلينا في المضمون اكتر, مع ان المضمون ده ممكن ما يكونش المناسب ليا, ممكن ما يكونش الحاجه اللي انا بحبها ومش عايز اكمل فيها. بس انا قعدت سنين طويله جدا جدا جدا في الكليه, في الخمس سنين او اربع سنين بذاكر في الحاجه دي, اجي بعد ما اخرج اروح واذاكر حاجه تانية علشان اشتغل حاجه تانية, ده ريسك, ابعدني, بلاش ابقى في الحته دي. خوف من المستقبل, خوف ان انا ما اقدرش اادي, اجي في النص وزق فارجع ورا, اول ما الاقي اول يوتيرن اخده وارجع, ده مش طريقي. فدي الخوف هو شعور ذو حدين, ممكن يخليني اعرف اكون بكمل بسبب ان انا خايف, واحيانا كتير قوي بيشجع فانا خايف ومقرر ان انا اكمل. فالخوف ده بيخليني حذر اكتر, اذاكر اكتر, قلبي على الموضوع اكتر, بس انا مكمل في نفس الطريق. او بعبارة تانية يخليني فعلا اخد اول لفة وارجع تاني, خليني في الحتة المضمونة اكتر مع ان انا مش حاببها. ممكن تكمل فيها وممكن تنجح, بس لو وصلت لحتة معينة انها بتستنزف وبتاخد منك, الموضوع كده بيبقى مختلف. فصورتي الاصلية انا عايز ايه, انا بخاف من ايه. بعدها مين مؤثر في قراراتي؟ اكيد وانا ماشي في طريقي في الحياة بتحط وسط ناس بتجيلي بعض القرارات المعينة اللي انا عايز اكون بحققها في حياتي, فببتدي اشاركها. فاكيد لما انت بتشارك بيبقى فيه رد فعل ان اللي قدامك برضو بيشارك في مشاركتك, فرأيه مؤثر في حياتك. فقدي احنا ممكن نكون محاوطين بناس سلبية اكتر من انها تكون ايجابية, قدي ممكن يكون اي حاجة بتفكر فيها عليها علامة استفهام, بس انت هتقدر, طب انت هتعمل ده, طب انت ضامن. انا شايف انه بلاش نخش السكة دي. فبتبتدي انت بعد ما انت خططت وحطيت مجهود وحطيت وقت وبتستثمر ومكمل, حد يجي يضرب زي كرة البولين كده, بتخش في الحاجة بتكسر كل حاجة. ومدى انا استقبالي للحاجة دي, مدى تأثير الحاجة دي أو الكلمة دي على حياتي. أنا واحد من الناس اللي الكلمات بتأثر جدا جدا عليا, ودي اللغة بتاعتي. أنا بحب حد, بحب أقول له كلام إنه أنا بحبك, شايف فيك واحد اتنين تلاتة, أنا بحب الحتة دي. فأنا شخص جاي من حتة إنه أنا بتأثر بالحاجة دي, لكن على قد ما بقدر, على قد ما بقدر بمشي سكة إنه مش أي حاجة تكون بتأثر فيه.
مش اي كلمة اخدها على انها فعلا متطابقة جدا جدا على حياتي وتنفع جدا جدا في الخطة بتاعتي. مش لازم ابدا اكون بعمل كده. صعبة مش سهلة خصوصا للناس اللي شبهي، ولكن ايوة نشجع ان احنا ايه نلعبها صح ونكمل، وانا شجع اللعبة الحلوة يعني. طيب بعدها اتكلمنا في ليه انا بقول ايوة وانا نفسي اقول لا، ودي كانت الحلقة الستة اللي فاتت. انا عايز كتير قوي ابقى ماشي في طريقي ومركز وبعمل كل حاجة وتيجي مكالمة يلا بينا نعمل حاجة الفلانية، فعشان ما اكسفش اللي قدامي فبقول له ايوة يلا بينا. فانا بعمل ايه؟ بضيع وقت، باجي على حاجات انا حاطط لها خطة معينة او وقت زمني معين. فلو انا مثلا حاطط خطة انه انا هعمل الحاجة الفلانية دي وهتم بصحتي مدة السبع شهور دول علشان في اختبارات ان انا ابقى لعيب كورة، فانا في السبع شهور دول هتم بنفسي جدا، هنزل الجيم، هاكل اكل معين، هنام وهصحى، هتمرن، هشتغل على نفسي في بعض المهارات علشان ادي في الملعب. وادي في الملعب دي على فكرة تجوز على ولد وبنت، حياة دي كلها ملعب احنا جايين نادي فيها او نلعبها صح. وعلى حسب بقى مفهوم كل شخص للتاني انت بتلعب اللعبة دي صح ازاي. موضوع على جنب، ولكن يعني حابب عشان بس ما كنش ايه عنصري مني راجل فبجيب كل امثلة ليها علاقة بالرجالة، ولكن ان العبها صح دي تجوز على ولد وبنت يعني. او بالنسبة للبنات في بوزيشن معين في شركة معينة انا عايز اكون بنضم ليها، فانا بحاول قد ما اقدر اهتم بنفسي، اهتم بالانترفيو، عارفة انا هقول ايه وما اقولش ايه، عارفة المفروض اكون مؤهلاتي ايه، فالمفروض لو عندي انجليش يبقى الانجليش بتاعي كويس، المفروض مثلا علشان اكون بحقق الحاجة الفلانية دي فاشتغل على نفسي بناخد مثلا كورس في حتة، كل الكلام الحلو ده لحد ما بتحققي ذاتك وبتخشي وبتتقبلي امين يعني لينا كلنا وتمشي الايه السكه بالطريقه دي. فلو انا فضلت في كل فرص بتجيلي اقول ايوه من غير ما اعرف اقول لا، لانه كلمه ايوه الحاجه معناها لا الحاجه، فلو قلت ايوه للصحاب طول الوقت والخروجات طول الوقت فلا لخططي واستثماري وان انا عندي هدف معين امشي عليه، كل قدامها لا الحاجه. ودي معادله في حياتنا كلها لازم، عشان كده ما قلت لك في الاول حاول تكون اخطبوط بس ده ما يكملش قوي. فانت بتحاول تمد ايدك في حاجات كتير بس انك تكمل بالطريقه دي دي صعبه شويتين ثلاثه اربعه تمام. لحد ما بنوصل النهارده تعبت في بدايه الحلقه، لحد ما بنوصل النهارده في ليه انا بحاول اثبت نفسي. ومش الفكره ان انا ليه بحاول اثبت نفسي، انا بحاول اثبت نفسي لمين. انا طول الوقت في محاولات ان انا اثبت نفسي، اثبت نفسي ان انا شخص جدير بالثقه، اثبت نفسي انه انا شخص ناجح. طول الوقت بحاول اثبت نفسي انه انا حاجه كويسه. بتثبتها لمين؟ وده السؤال اللي احنا بنطرحه في الحلقه دي. هل بتثبتها للناس؟ وليه؟ هل بتثبتها للاهل؟ اعتقد في ناس كتير قوي عشان تثبت لاهلها حاجه معينه او تحقق لاهلها حاجه معينه بيقرروا ان هم ياخدوا خطوه ان هم ياخدوا او يمشوا في سكه الـ الـ الـ الكليه الفلانيه اللي الاهل عايزينها وانا مش عايزها ومش حاببها، بس انا عشان اثبت لهم حاجه معينه انه المعادله بتاعتهم ماشيه صح، ان انا نفسي اشوف بنتي كذا او ابني كذا، فانا هقرر ادخل ده عشان اثبت لهم حاجه معينه. او ان انا انجح، وهنا هجيلها تاني، ان انا انجح علشان بس اثبت ان انا شخص ناجح. هل دي حاجة بحبها ولا لا؟ لا مش فارقه معايا انا بحبها ولا لا، ولكن انا عايز اثبت لك ان انا شخص كويس جدا في الحتة دي. هل دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ للامانة ما عنديش اجابة صريحة، لانه في السكة اللي انت بتقول فيها ايوه وحاول بتحاول تثبت نفسك لشخص معين انك انت ناجح وتنجح في ده، بيخليك تتعرف على نفسك. انا شايف ده كويس ليه؟ لانه بيخليك تتعرف على نفسك بطريقه مختلفه. فانت لو كنت شاكك انك انت تعرف تعمل الحته دي او تلعب

حته فوق قوي بتنزلك الحته تحت قوي. فالموضوع مش سهل كده وكده، فما عنديش اجابه قاطعه ليه. فده بالنسبه للاهل. لشخص شاكك فيا، شاكك في قدراتي، شاكك في ان انا اعرف اعمل ده ولا ما اعرفش، فلا انا هحاول وهثبت لك. واتكلمنا ان ده ممكن يكون كويس ممكن يكون وحش. الحاجة التانية الحلوة جدا وشايف ان هي في الاغلب حاجة كويسة جدا، انا بثبت نفسي لنفسي، انا عايز اثبت ان انا ناجح. مش في كل حاجة يعني، مثلا في الحياة الوحش مفيش احسن منه، فمش معنى انك انت بقيت اكتر شخص مش عارف ايه وحش في الحاجة الفلانية فانك انت كده شخص ناجح. النجاح اكيد مش هذا الشكل، يعني اتكلم على الشكل الايجابي. عايز اثبت لنفسي ان انا شخص امين، فيما معناه في الشغل في وقت كتير قوي لو اتحطيت في وقت، او في وقت الجامعة اكيد بتتحط في وقت انك تعمل حاجة غلط عشان توصل لحاجة تانية، ودي مش مبادئي ومش اخلاقي. فانا علشان اثبت ده بكرر واقول انه لأ، انا مش هعمل حاجة الفلانية الغلط دي علشان انا شخص امين. والامانة دي قولا. امتى تبقى حقيقة؟ لما تتحط في موقف بيطلب منك انك انت ما تبقاش امين وتقول لا انا مش هعمل ده لانه انا شخص امين، فانا بثبت لنفسي ان انا امين. فبعرف لما بقعد مع حد واتكلم وعنده نفس التحدي ده اقعد معاه واتكلم واقول له واشاركه، بتبقى حاجة حقيقية. والحاجة حقيقي فعلا اللي بتطلع من القلب بتوصل للقلب وبتخبط فيه. دي واحدة من الحاجات. نيجي على الحاجات اللي ممكن تكون سلبية، انه مش هناخد القبول. فعارفين انت المشهد بتاع لا لا انت مش ادهم يا عم، انا ادهم وتاخد وتشرب. بالظبط ده مشهد من فيلم، يعني اللي مش فاهم خلاص يتوكي عدي عدي الحته دي. ولكن اللي بيحصل انه انا ممكن علشان ممكن انا كشخص فاسد علشان توصل انت لحاجه معينه اجي اتحداك في حاجه وحشه، وانا اقول لك لا انا ادي الموضوع واخد الموضوع واعمله، والموضوع ده يصبح ادمان. اعتقد واحده من الحاجات اللي زي كده اللي شباب كتير ممكن تكون بتقع فيها المخدرات. والمخدرات بتبدا من ان في شخص عنده ادمان في الحته دي، فانت اتعرفت عليه فشفته فعرض عليك فجرك، فواحده في واحده التحديات بتزيد، والحاجات اللي كنت بتاخدها ما بقتش بتجيب معاك فبتحب تاخد اكتر. فأكيد في موقف من المواقف واحد بيتحداك انك انت مش قادر، بلاش دي حاجة صعبة عليك قوي، دي حاجة تقيلة. لا تقيلة ايه يا عم، هات ومش عارف ايه، علشان اثبت نفسي للشخص اللي قدامي ان انا قدك على فكرة واعرف ومنكو عادي وبحب هزر واللي انتوا بتعملوه بعرف اعمله عادي. يعني اللي وراه احتياج كبير قوي ان انا ابقى مقبول، ابقى ضمن مجموعة بتحبني وبحبها. فلو انا رفضت دلوقتي ممكن يكرفوا لي بعدين، ينزلوا مع بعض وما يكلمونيش لان انا ما بقتش منهم. فالاحتياج ده في حد ذاته مش غلط. فيش انسان الله خلقه علشان يعيش لوحده، ده كان القانون الاول اصلا، انه ما لقاش ادم كويس لوحده، فانا هخلق له معين نظير، حواء تاخد بالها منه وتكون معاه وشركته في الحياه. فده كان التصميم الأصل. حتى الأشخاص الانتروفيرت اللي بتحب تقعد لوحدها أكيد هتيجي في وقت محتاجة تقعد مع شخص على الأقل واحد تتكلم معاه. دي واحدة من الحاجات علشان أكتسب احترام اللي قدامي. هل دي حاجة وحشة؟ لا، محتاجة تتعامل بحكمة. أيوة جدا جدا جدا. حابب قبل ما اطلع فاصل ابلغ عن نظام جديد ممكن تسمعونا بيه او تتابعونا على راديو السماء. فتقدر تتابعنا على الستلايت على النايل سات على 11354.27500. تاني ممكن تتابعنا على الستلايت على تردد

11 3 5 4 2 7 5 7 رأسي 7. حبيت أكون بشارك لأن احنا بنتوسع ويعني أمين ربنا مبارك في الخدمة, فأمين ربنا يكون بيستخدم دي في حاجة أكبر وأكبر. حابب نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا في تاني جزء من الحلقة. وإحنا الحلقة بتاعتنا دايما دايما دايما بتبقى متقسمة أربع أجزاء. خلصنا جزء، طرحنا الفكرة، نبتدي بقى نتكلم أكتر ونغوط أكتر في الموضوع. إيه اللي خلاني محتاج بقى أثبت نفسي؟ يعني إيه الحاجة اللي استوقفتني فخلتني أنا محتاج أثبت نفسي للشخص ده؟ أيا كان اللي حصل إيه، أنا محتاج أكون بثبت نفسي دلوقتي. الحقيقة إنه في أوقات كتير قوي بنبقى عاملين اللي علينا وزيادة. الحقيقة بنبقى ماشيين في سكة طويلة وناجحين في حاجات كتيرة جدا في حياتنا، ولكن لما تيجي تتكلم مع الشخص ده تشوفه إنه قد إيه هو مش حاسس بالنجاح اللي هو بيعمله، قد إيه هو مش شايف إن في إنجاز بيحصل. ليه؟ لأنه طول الوقت بيحاول إنه يثبت نفسه. وراها إيه الحتة دي؟ في الباكستيج أو ورا كده في الدماغ، في الجزئية اللي هنا. وأنا أعتقد مهم جدا جدا جدا إن احنا نكون بنشارك الكلام ده مع شخص أكبر مننا. الشخص دايما هقولها وهفضل أقولها في كل الحلقات بتاعتنا، احنا مخلوقين لبعض، فالله خلقنا كلنا لبعض الأسباب معينة، وعلى حسب اختيار الشخص للمجموعة اللي هو هينتمي ليها هيوصل لحاجة معينة. فبالتالي بنفس المبدأ أنا محتاج يكون في مشير، قائد أكبر مني، عدى بحاجات كتيرة في حياته، يمتاز بالحكمة، شخص هادي بيفكر بيحلل مش بيحكم عليك، حاجات كتيرة قوي نبقى نتكلم فيها بعدين. ولكن لما بتكلم معاه بيبتدي هو يكشف أو يفضح أنا ليه طول الوقت بحاول أثبت نفسي مع إني أوريدي ثابت نفسي في حاجات كتير. فليه طول الوقت الفكرة دي في دماغك أو في دماغك وعمالة تلعب ومش حاسس بأنه أنت قدمت حاجة أو بتقدم حاجة؟ دي تبقى مشكلة. الموضوع ده بيرجع لحاجات كتير، ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. أول حاجة، مقارنة مستمرة طول الوقت. هفضل برضو أقول إحنا في وقت دلوقتي العالم كله اتفتح على بعضه، فلو في واحد عطس في جنوب السودان أنا هعرف إنه هو عطس، في مش عارف إيه اللي بيحصل فمش عارف فين هعرف. فإحنا كلنا بقينا شايفين وعارفين وواعيين باللي بيحصل في كل حتة في أي وقت. وقبل كده كنا بنقول دايما الناس بتعرض الحلو بس ومش عارف ايه، لا دلوقتي بقى في ناس عادي بتطلع ده وبتطلع ده، فانت بتشوف كل حاجة في اي حتة في اي وقت، فبالتالي بتشوف الحلو والانجازات والناس بتتفنن انها تكون بتعمل ده. فلو هو انجاز قد كده فانا عشان اعمل فيديو عن انجاز قد كده لازم ابهر، لازم اعمل حاجات كتير مش عارف ايه علشان اجيب عدد مشاهدات اكتر. فانت طول الوقت احساس جواك انك انت متأخر، طول الوقت حاسس انك انت مش شخص ناجح. فلو انت عندك اتنين صحاب بس انت شايف ان من خروجة معينة في 15 واحد محاوطين واحد، انا عندي مشكلة، عندي مشكلة في العلاقات في الاجتماعيات، انا مش شخص محبوب كفاية. يا ابني ما انت عندك اتنين صحاب ومكملين معاك والدنيا زي الفل وبتتكلم معاهم، ووقت ما بينزلوا بيكلموك تعالى نكون بنخرج مع بعض والدنيا في اللذيذ خالص. ليه حاسس ان عندك مشكلة؟ علشان انا عندي اتنين صحاب وهو عنده 15 فاكيد في مشكلة. ما هو مش ميزان، هو مش ميزان برضو، ده هو الرد. يعني مش معنى ان الاتنين عددا اقل و15 عددا اكتر في ان الموضوع عاملة كده، مش بتتحسب بالطريقة دي. ولكن أنا عشان بقارن دايما بالطريقة دي والمقارنة ما بتبقاش فير. يعني أنا شفت شخص ناجح على السوشيال ميديا قد إيه المجهود وكم الفشل والأخطاء اللي هو ارتكبها كتيرة جدا علشان يوصل للحتة اللي هو فيه. الكواليس دايما محدش عارف عنها أي حاجة، المطبخ دايما مستور، فبتبقى مقارنة طول الوقت مستمرة وانفير مش عادلة. فدي دايما بتحطك في حتة انه انت طول الوقت عندك هذا الشعور بانك انت طول الوقت عايز تكون بتثبت نفسك. حاجة تانية كتير ما كنتش مقتنع بيها خالص، النقد اللي بيحصل من وانا قد كده من وانا صغير. وللأسف الاهالي ممكن تكون بتقع في الحتة دي، مش جاي هاجم، مش جاي اقول نتمرد، مش جاي اقول اي حاجة من الحاجات دي، جاي اقول ان احنا كلنا بشر. فحتى انا الشخص مع اني وياي الحتة دي ممكن اجي في وقت من الوقت لما بقب يعني اقع في نفس الحتة دي، مفيش اي مشكلة خالص. اوكي ربنا يجعل ايه كلامنا خفيف عليهم. فتعالوا نكون بنكمل. فاللي بيحصل انه نقد من وانا صغير في الطفولة، انا اهلي كان عندهم فكرة انه، مش اهلي انا بس الاهل عامة ممكن يكون عندهم فكرة انه هشجعك بطريقة سلبية. فانا بدل ما هشجعك بطريقة كويسة، بص انت مش هتعرف، مش هتعرف، مش هتعرف، طب خلاص اثبت لي، اثبت لي، اثبت لي انك هتعرف تعمل حاجة الفلانية دي، مش قلتلك، مش قلتلك مش هيعرف. فده ممكن يبقى بالنسبة للأب أو للأم إنه أنا كده إيه بشككه في نفسه، فخليه يعند، فلما يعند يدي، فلما يدي يجيب آخره فيحقق. تبقى كده واللي هو أنا عملتها، فيبتجي الموضوع بالشكل ده. فقد إيه ده لما بيحصل كتير للأسف بخسر قدامه حاجات كتيرة جدا. لو انا شخص طفل طول الوقت في حاله من النقد، بطلع مش واثق في نفسي، اي خطوه اخدها في حياتي عارف ان فيها حاجه غلط، مستحيل تكون طالعه مني كده. وعلى فكره الشخص ده ممكن يكون محقق نجاحات كتير قوي في حياته، في ناس بيوصل مع الموضوع لكده، بس هو طول الوقت حاسس ان في حاجه غلط طول الوقت. ثالث حاجة رفض وتنمر. واحدة من الحاجات اللي كلنا اعتقد عدينا بيها وكلنا طلعنا على المسرح، إيه لو كنت شخص بتطلع غيرك على المسرح؟ طبعا ده بيبقى ليها لذة تانية مختلفة طبعا اكيد، ولكن اصلي ان مفيش حد يكون بيعمل الحركة دي تاني ابدا. ولكن واحدة من الحاجات اللي دايما بتخلينا نحاول نثبت نفسنا للي قدامنا ان انا مرفوض، فعشان انا مرفوض وانتمي لهذه المجموعة، وده اللي حكيناه في اول جزء من الحلقة قبل الفاصل، عشان انتمي للمجموعة دي فانا طول الوقت بحاول اثبت نفسي ليهم، بهزر نفس الهزار بتاعهم مع اني ما بحبهوش، ضد مبادئي، ضد اخلاقي، مش دي الالفاظ اللي انا بقولها، ولكن ايوه انا هعمل كده علشان احس ان انا ليا اصحاب. هل الاحساس ده وحش؟ بالعكس، ده احساس بريء ومقدر جدا، واحساس مفيش انسان على وجه الارض ما حسوش. انت مخلوق كده اصلا، مخلوق واحد عايش وسط ناس، مش واحد عايش لوحدك. فطبيعي جدا جدا تكون حاسس بده. نقطة تانية، انك انت بتربط القيمة بالانجاز، ودي احنا اتكلمنا عليها في اول حلقة، قيمتك في ايه؟ فانت لو قيمتك في الانجاز، فانت لو انت في وقت في حياتك ما عملتش اي انجاز، هتفضل طول الوقت حاسس انك انت فيك حاجة غلط، وقيمتك قليلة او قيمتك قلت. فاللي بتعمله ايه؟ انت طول الوقت بتحاول تنجز، طول الوقت بتحاول تنجح، طول الوقت بتحاول تثبت نفسك لنفسك او لغيرك، لحد ما تيجي في وقت هتقع وقعة، انا مش عارف ليه عملت كده، بس هتيجي في وقت تقع وقعة ما تعرفش تجيب طاقة منين تكمل. فارجوك لو انت محاط بهذه الفكرة، اقعد مع شخص واتكلم معاه، اوصل النقطة دي لو هي عندك، انتشل نفسك منها بسرعة علشان تعرف تكون بتكمل. انا لو قيمتي في حاجة تانية غير انه انا انسان محبوب ليا خالق ليا علاقة بيه ونكمل معاه وهو صالح فمش هيسيبني، فأيًا كان اللي بيحصل ايه، دي حاجة مش سهلة اني طول الوقت مؤمن بده، او مش مؤمن بده، بعمل بيه. انا مؤمن بده بس في وقت كتير قوي، لاني انسان محاط بمشاعر كتير وعايش وسط العالم، ممكن انسى الحق ده، بس هو يظل حق، هيظل ان هو موجود. فايا كان انت بتفكر في ايه او ايه اللي في دماغك ده ما بيتمسش، ده لوحده، ده الحق موجود. تعالوا نكون بنكمل. حب مشروط، حب مشروط ده برضو واحدة من الحاجات اللي مش الاهل بس بيعملوها والصحاب كمان بيعملوها، ولكن الاهل برضو بشكل كبير. ليه؟ لانه علشان اديك حاجة معينة لازم تكون بتعمل لي حاجة تانية، فعلشان احبك اثبت لي، اثبت لي انك انت بتحبني. فلو كان ده هيثبت لك اني انا فرح ناطت، هي دي فشل. فانا طول الوقت، ودي واحدة من العلاقات اللي بيبقى فيها علامة حبرة ما تخشهاش، اوعى تخشها، العلاقة اللي بتبقى مبنية على حب مشروط. فانت طول الوقت بتسعى انك انت تثبت حبك ده لغيرك، وغيرك بيلعب على الحتة دي وما عندوش اي فكرة تاني خالص غير دي. فانت طول الوقت عايش في حتة انه تثبت نفسك للي قدامك علشان بس يكون بيقولك كلمة حلوة، يبدلك نفس الشعور، يكون معاك، مع ان في حقيقته ممكن الشخص ده ما يكونش بيحبك اصلا. لان لو كان بيحبك ما كانش هيبقى في حب مشروط. فواحدة من الحاجات اللي ممكن تخلينا نعرف العلاقة اللي انا فيها دي هي علاقة صح ولا غلط، لو انا دايما كل حاجة مشروطة بحاجة، انا مش مقبول زي ما انا. فعشان تثبت لي انك بتحبني اعمل ده. ممكن ده يبقى، ممكن ده يبقى عكس توقعات، عكس اخلاقك، عكس مبادئك، عكس الحاجة اللي تربيت عليها، عكس حاجات كتير قوي. بس للأسف علشان احساسنا واحتياجنا بان احنا نكون ناس محبوبة وانه نحس ان في حد بيحبنا، بنجرف في الحتة دي وبعمل ده. فطول الوقت انا عايش خاضع لفكرة انه انا بحاول اثبت لك اني بحبك، وانت شخص مجرد مستقبل بتقول اوكي ده كويس ده مش كويس، ده كويس ده مش كويس. اكيد دي حياة مأساوية. محبش انه يكون في شخص بيوصل ليها. حابب برضو قبل ما اطلع فاصل اقول التنبيه ده، لانه في ناس احيانا ممكن تعمل حاجة وتكون بترجع لنا تاني في اللايف. احنا بقى عندنا المنصة بتاعتنا بقت تبع ساتلايت برضو، فممكن تكونوا بالتمعودة على الساتلايت على المايل سات التردد 11354.27500 رأسي 7. هقولها تاني مرتين فأرجوكم ما تزهقوش علشان عندنا فواصل تانية، ولكن دي حاجة مهمة جدا نحب انك انتوا تكونوا بتشاركونا فيها. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني علشان نكمل موضوعنا.

0: لازم أرن على راديو سما.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل. احنا مش في حلقتنا كتير وعندنا شوية حاجات كده عايزين نكون بنمشي عليها سريعا. تالت جزء من حلقتنا. ايه تمن ان انا اعيش طول الوقت بحاول اثبت نفسي؟ اكيد في تمن، اكيد في حاجة بتدفع، اكيد ده مبدأ عام عامة في حياتنا. اول حاجة وده اللي باين جدا انك انت طول الوقت عايش في ساقية، عايش في ارهاق مستنزف، ما عندكش طاقة. عندك طاقة دلوقتي ولكن هتيجي في وقت كل حاجة بيبقى ليها نهاية ولازم تشحن تاني عشان تكمل. فأيوة ده اللي بيحصل في حياتنا عامة، انه انا باجي في وقت طاقتي بتخلص فمحتاج اني اريح شوية علشان اكمل. ده الطبيعي، ولكن ده في حد ذاته مش وحش. لكن اللي بيوصلنا ده ايه؟ ده اللي عايزين نتكلم فيه او ده اللي اتكلمنا فيه، انها طول الوقت بثبت نفسي. فدي فكرة في حد ذاتها مش صح للاخر، فمحتاجين نكون بنغير في الحتة دي. لان انا مش مستعد ان انا عايش طول الوقت مرهق بسبب انه بحاول اثبت نفسي لشخص تاني بان انا شبهه، بان انا استاهل ان اتحب. انا مش مستعد اعيش الحياة بالشكل ده. وانس انك وصلت للحتة دي واخدت قرار وفي حد بتشاركه وبيساعدك، ربنا هيعرف يكون بيحركك في حتة كويسة جدا، لان هو دايما عينه عليا حتى لما بغلط. افتكر كويس قوي في تكوين ادم لما غلط واتفتحت عينه هو وحواء واكتشفوا ان هما عريانين، وربنا عارف ان هم هيقعوا في الغلط وربنا شافهم هم بيقعوا في الغلط لانه مديهم حرية ارادة. بس برغم كده جه الله ونادى على ادم قال له اين انت؟ ده مش شخص زعل مني فهرب فخصمني مع ان انا غلطت، ده شخص عينه عليا. فأنا مش مستعد أعيش طول الوقت في هذا القرار، في هذا الإرهاق، ومحتاج أخد قرار أنه أنا أطلع برا الحتة دي. الخوف من الفشل، زي ما قلت أن أنا دايما الموضوع بتاعتنا عمتاً كلها مرتبطة ببعض. فالخوف من المستقبل، خوف أن أنا أكون بفشل، ده في حد ذاته لو وقفك أنت وصلت لنفس النتيجة. على فكرة لو أنت خايف أنك تفشل فما خدتش خطوة، دي في حد ذاتها لو استمرت مش حاجة كويسة، ما وصلتش لنتيجة. فأنا مش عايز أكون بعمل كده. مقارنة مستمرة طول الوقت، أنا برهق نفسي إن أنا ببص على ده أو ببص على دي، ودي أحسن مني شكلا، دي فت عني، دي بتهتم بنفسها أكتر، ليه حياتي مش زي حياتها، ليه ارتباطي مش زي ارتباطها، ليه ما عندها الحاجة الفلانية دي اللي مش عندي. فلو عشت طول الوقت عايز اثبت نفسي لمجرد انه اكون شبه حد تاني في حياته، فللأسف انت ما بقاش ليك حياة، ما بقاش ليك شخصية، وبصمتك اللي هي المفروض تكون مختلفة عن كل بصمات العالم دي انت بتاخدها بترميها ولك انها موجودة. مع ان انت لو بقيت شخصيتك وبقيت نفسك، في ناس كتير قوي هتبص عليك هتحب انها تكون زيك وشبهك وتتعلم منك وازاي عملت ده وازاي بتعرف تعمل ده. بس انت مش شايف كده، انت مش باصص عليك، انت باصص على حد تاني. مش عايز اكون يعني زي ما بنقول بنروحن الأمور، ولكن مش قصدي، مش عايز أكون بدي نصايح وبتكلم في الزوتوبيا، مدينة المدينة المثالية، إن كل حاجة وردي والنصائح والكلام ده، مش عايز أعمل كل ده. بس دي تجارب أنا عشتها في حياتي، أنا عشت فترة في حياتي طول الوقت بقارن نفسي بغيري، ومش واثق بنفسي في حاجات كتيرة جدا، وبحاول أكون شبه غيري. فطول الوقت أنا عندي احتياج إن أنا أكون محبوب، إن أنا أكون وسط مجموعة، وإن هما لما يبقوا مع بعض يكلموني. عشت في اللحظات دي، وعشت إن أنا أكون بثبت نفسي ليهم إني بعرف أضحك زيهم وأعرف أهزر زيهم عشان نبقى أصحاب، عشان لما يخرجوا يكلموني ونخرج مع بعض. عشت كل ده، عشت كل ده. بس أنا مش عايز أكون بكمل في ده. قرار خدته بعد وقت طويل، وما كانتش فترة سهلة. أكدب لأقول لو كانت دي فترة سهلة، بس اللي ساعدني جدا جدا إن في حد اتكلمت معاه، سمعني وقدر يفهم واداني واجبات ومشيت معاه سكة. ولازلت بحاول ومحتاجة ان اعمل ده واكمل فيه. على فكرة الموضوع ما بينتهيش، حتى القائد بتاعي محتاج قائد. فدي واحدة من الحاجات، الغيرة، الغيرة من نجاح التاني. يعني انا دلوقتي مش بقيت اوصل لمرحلة انه انا عايز اكون بقلدك علشان اكون نجح منك، ولكن انا عايز اقلدك علشان انا غيران منك. فانت بتحاول تثبت نفسك بدافع الغيرة، فدي حاجة بتبقى اصعب. احساس بالمرارة، فانت مكمل بتاكل اكلة وطعمها وحش. لو انت مش مثلا بتاكل اي اكلة، انت بتاكل اكلة وطعمها وحش. فدي واحدة من الحاجات. وبتوصل لمرحلة انك انت بتفقد سلامك، ودي الفترة اللي انا عشتها في حياتي. فقدت سلامي، فحتى لو كان عندي علاقات جميلة جدا، عيني مش بص عليها علشان انا بص على حاجة تانية. حتى دي بسبب ده او فعل ده بتروح بتقل، لان انا ما عنديش سلام. مش عارف اكون بتعامل طول الوقت، متضايق طول الوقت، في افكار في دماغي عماله بتلعب، مش عارف اكون بعمل ايه. فبيجي في مرحله بفقد سلامي وبفقد علاقتي بربنا، لانه بشوف ان هو شخص غير عادل. ودي واحده من المراحل اللي يمكن ممكن تكون توصل لها. ان انا ابعد عن ربنا وهو مصدر السلام، دي واحده من الحاجات. وعيشة صعبة جدا جدا جدا. افتكر كويس قوي واحدة من الحاجات اللي بتفرق معايا جدا ان انا اكون بشاركها لأي شخص، انه لف لف لف ولف ولف بس ارجع له. فاشطح مع نفسك، عايز تضايق اتضايق، عايز تحزن احزن، بس لف لف وارجع له. وده مبدأ أنا ماشي بيه، لدرجة أنا ما بقيتش عارف أبقى مرجع لهوش. فدي واحدة من الحاجات. بوصل لمرحلة أن أنا بدفع الثمن، أن أنا مش راضي عن حياتي، مش راضي عن اللي بعمله، رغم أن أنا محقق حاجات كتير قوي قوي قوي في حياتي تدعو للفخر، وتدعو أن أنا أكون أيوة أنا حققت، أنا أعرف وأنا عرفت أوريدي. فده يشبعني، فبعرف نفسي إيه اللي يخليني أعكس كل ده، أو إزاي أعيش من غير مفضل أكون بجري لإثبات نفسي لغيري، لنفسي، لأهلي، صحابي، كل الكلام ده. أعرف أنت مين، وارجع للحلقة. أعرف أنت مين، أعرف ربنا خلقك إزاي، أعرف ربنا بيحبك إزاي. اعرف انه انت محتاج تختار حد يكون صاحبك ما عندوش فكرة الحب المشروط، فانت بتغلط بس هو بيحكي معاك وبيقبلك وعايز ينزل معاك. الشخص ده اكيد عارف ربنا، لان ربنا بيتعامل معانا بالطريقة دي. فطول ما انا بص عليه، طول ما انا ببقى شبهه، فطول ما انا ببقى شبهه بعرف اقدم نفس نوع المحبة اللي هو بيقدمها. ونفصل القيمة عن الإنجاز، ودي حاجة بتتحديني أنا بشكل شخصي. لأنه ده بيبقى إحساس صعب طول ما أنا حاسس إن أنا شخص ما بتقدمش لقدام، شخص فيه حاجة غلط. أكيد الموضوع مش بيبقى سهل، وأكيد أنا نظرتي لنفسي بتتغير، ولكن ده ما يمسش حتة قيمتي. دي بتبقى حاجة من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبة إن الواحد يكون بيتحملها. القيمة ثابتة رغم أي حاجة بتحصل. أي حاجة تانية بتحصل هي أفعال وردود أفعال واختيارات في الحياة، ولكن كقيمة ثابتة حتى لو أنت مش شايف نفسك حاجة. جدعون واحد من الناس اللي كانت قيمتها عند نفسها قليلة جدا، وقال كده لربنا: أنا أصغر واحد في عشيرتي، وعشيرتي هي أصغر عشيرة، يعني أنا مفيش حاجة فيها مميزة تدعو أنك أنت تكون سايب كل الناس الحلوة دي وجاي لنا. ولكن على عكس كل التوقعات ربنا شايف حاجة تانية مختلفة تماما. فأنت ده يقول كحق كتابي وكشخص تبصله وبتتبعه وبتؤمن به، أنه بيقولك أن أنت قيمتك بصرف النظر عن أنت شايف إيه عن نفسك، فمالكش دعوة. أرجوك مالكش دعوة. طبعا بطل تكون بتقارن نفسك بغيرك على قد ما تقدر. محتاج تشارك حد، محتاج حد يشجعك تمشي في السكة دي. محدش كبير على السكة، محدش كبير ان هو يسمع نصيحة من حد، محدش كبير ان هو يتعب لأجل نفسه. مقارنة حاجة للأسف ما فيهاش بقى السلاح ذو حدين، انك بتقارن عشان تبقى شخص كويس او مش عارف، مش كلام ده. مقارنة في حد ذاتها حاجة صعبة جدا جدا جدا. وأيوة لو انت في الحتة دي حاول تشوف اقرب شخص ممكن يكون بيساعدك يطلعك من الحتة دي، يبدل الفكر اللي عندك ده بفكر تاني مختلف ينفعك فعلا لبعدين. ما تحتفلش او ما يكونش عندك فكرة الكمال او perfectionism. perfectionism انك طول الوقت بتحاول تثبت نفسك علشان توصل للكمال. كنت بتفرج على مسلسل كده اجنبي، فبيقول ان الكمال قد ايه حاجة مملة، تبقى حلو في كل حاجة كده. طبعا ده بهزار يعني، ولكن يعني الكمال اكيد حاجة وكده تحفة، بس مش الطبيعي ان في انسان عادي كامل غير واحد بس تجسد على الارض وكان كامل، شخص يسوع المسيح. ده كان الانسان 100% اله 100%، كان انسان كامل 100% كل الجوانب. لكن انا انت مولودين بالخطية، مستحيل ده يكون بتوصل. فإن كلمة مستحيل دي فيما معناها فيش حاجة تصعب على ربنا، بس انت شخص الكمال ده صعب انك انت تكون بتوصلها، صعب انك انت طول الوقت ما تكونش بتغلط، دي حاجة مستحيلة تكون بتحصل. اكيد هتنفعل، اكيد هتفكر في تفكير مش كويس، اكيد حاجات كتير. فلو عايز تحتفل، احتفل بانك انت خدت خطوة، انك طلعت سلمة، انك بتحاول، ومحتاج حد يشاور لك على ده. مش طول الوقت محتاج فيها حد، ولكن ما يعني ما انعم ويهنى الشخص اللي بيلاقي حد يقول له: شاطر، انت بتعرف تعمل حاجه فلانيه. ودي واحده من الجرين فلاجز او من الحاجات الخضره جدا، بتقول لك كمل لو انت في علاقه معينه، في حد بيشجع، في حد شايف انك انت شخص اللي انت بتعمله ده حاجه عظيمه، انت مش زي مش واخد بالك انك بتعمل ده. اكيد الكلام ده بيفرق معاك او مع الطرف اللي بيتقال له، اكيد الكلام ده بيفرق. لكن لو فضل طول الوقت ما بيتقالش من جواك، احتفل بانك انت بتتقدم، ودي حاجه في حد ذاتها فعلا تقدر جدا جدا جدا. اسمح لنفسك انك انت تكون بتغلط، انك انت تكون بتتعلم. محدش كبير على غلط، كل الناس اللي نجحت بسبب اخطاء كتيرة في حياتها. فأيوة ده يكون اللي بيحركنا. وصلنا لاخر حلقتنا، احنا خلاص حلقتنا خلصت. متحمس وتحمست جدا للموضوع اللي اتكلمنا فيه النهاردة، ومتحمس اكتر للموضوع اللي هنفتحه المرة اللي جاية. يعتبر احنا في نص السكة، فمبسوط جدا جدا جدا ان احنا مكملين. بحب جدا اسمع مشاركاتكم وبتوصل لي. اتمنى نكون بنكمل بنفس المستوى وبنعلى وبنعلى، ونفسي جدا تجينا كومنتس اكتر ونتكلم ونتشارك مع بعض، سواء كنت تسمعنا على الراديو، سواء كنت بتفرج على اللايف، سواء دلوقتي بقى في ساتلايت. نحب جدا تكون معانا وان احنا نسمعك اكتر ونمشي معاك سكة اكتر. استناكوا الحلقة اللي جاية يوم الثلاثاء الجاي، برنامج جوه الشبكة من الساعة 9 لـ10 بتوقيت القاهرة. وحابب أنوه على آخر مرة على التردد بتاعنا على الساتلايت. سريعا جدا جدا، احنا دلوقتي بقينا على منصة او تقدر تتابعنا على الساتلايت على النايل سات على تردد 11.354.27500 رأسي 7. متحمس جدا اشوفكم الحلقة اللي جاية، ربنا معاكم لحد ما اشوفكم المرة اللي جاية. امين.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج إن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الصباح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي.

0: غرس في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا نحن خدم بسطاء وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا
2: يا يسوع يا معلم ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم
0: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع
0: أما طهر العشرة فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له
0: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله أجابهم
0: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه
0: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل، وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم، أو كما حدث في أيام لوط كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان، فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط، من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ
3: أين يا رب؟
1: فأجابهم
0: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
4: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
5: الصباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه
0: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه، خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم نعم هذا خافوه، أما يباع خمسة عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
3: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
0: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
0: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
0: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
0: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج، أقول لكم ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
6: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
0: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئاً لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالاً ونساءً ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا، وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
0: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
4: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار، والنتيجة واحدة مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيتوا فيها ويجدوا لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
7: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
7: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
8: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
9: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
11: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
11: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
12: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
13: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
14: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمك.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لي هذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألق بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل

0: كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
2: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
0: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
3: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
2: أنت ابن الله.
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام، لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
0: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: أهلا وسهلا طل القمر، خير؟ شو بدها أمك هالمرة؟
1: عمو بدي 3 كيلو رز وعلبة حليب، وبدي صابونة حمام حجم كبير وشوية معسل للأرجيلة، وأنا كمان بدي علبتين شوكولاتة.
0: وأكيد هسجلهم على الدفتر؟
1: طبعا عمو، الماما بتقول لك سجلها على الدفتر، ولما بيجي آخر الشهر أبوي بمر عليك وبدفع لك.
0: الله يعين هالدفتر، بس قولي لأمك وأبوك إنه الشهر الماضي ما سددوا إلا نص الحساب، وهلا كمان الحساب عم بيزيد والشاطر يفهم.
1: طيب طيب، وأنا شو دخلني بتبهدل في؟ بس يجي عندك احكي له بخاطرك.
0: الله معك. آه يا زمن، كيف بدنا نكسب ونعيش وكل فلوسنا بهالدفتر؟
2: مسيك بالخير يا أبو عامر.
0: يا هلا بالوجه الحلو. وجهك ولا وجه القمر هذا؟ وين هالغيبة يا زلمة؟
2: مشغوليات بتعرف، أنا بروح من شغلي بالليل ويا الله تعشى وأنام وصبح رايح، وهاي حال الدنيا.
0: يعني هل بيشتغل هالقد لازم يكون ساتر حاله؟ مش
2: إيش قصدك يا أبو عامر؟ إذا على الحساب هيني جاي أدفع لك، وربنا ساتر علينا والحمد لله.
0: طيب إذا هيك معناته راح تسدد الحساب كامل هالمرة.
2: حاضر يا سيدي، هات هالدفتر أشوف شو حسابنا هالشهر.
0: وكمان في نص الشهر الماضي، ما هي أم وليد ما دفعت لي لنص الحساب.
2: كيف نص الحساب؟
0: هي قالت لي إنه بدها تشتري شغلة ضرورية للبيت، وطلبت مني أأجل نص الحساب للشهر هذا.
2: طيب طيب، هات من آخره، قديش حسابنا هسا؟
0: يا سيدي 45 20 150، يا سيدي عليكو 275 ليرة، ومسامحينكو بالفراطة.
2: 275 دينار؟ ليش احنا مشترين من عندك جمال؟
0: يا زلمة لا جمال ولا شيء، هاي الكشف قدامك، خذ قراه وتأكد منه.
2: هات أشوف، كبريت، رز، ورق محارم، وكروت خلوي، وعجمي للأرقيلة، كريم، وصبغات شعر، شو ها؟ هاي أشياء كلها فارطة ما إلها داعي.
0: أنا خيول اللي بطلبوا عيلتك ببيعهم إياه، وما تحملني أي مسؤولية الله يخليك.
2: بس بصير يا أبو عامر تبيع الولد 4 كروت خلوي بعشر أيام؟ شو ها؟ طيب ليش تبيعه؟ انت مش عارف انه جاهل؟
0: صدق بلا مؤاخذة يا اخوي يا ابو وليد، هذا باب رزق وانا ببيع الرايح والجاي. بدك الصح بتروح عند اولادك ومرتك وبتتفاهم معهم مش معي، وانا بدي فلوسي وحقي.
2: يا سيدي هاي 100 دينار هسه وما معي غيرهم، واصبر علي شوي حتى ادبر لك الباقي، بس الله يرضى عليك توقف لي الشراية على الدفتر حتى اشوف اللي حل مع العيلة.
0: الله يصبرني على هيك زباين. ماشي يا سيدي ماشي، بس ما تطول علي بالفلوس الله يخليك، معك اسبوع وبس.
2: يا با يا ريما، هاتي لي كاسة مي باردة، ترى النار طالعة من راسي.
1: حاضر يا با، بس استنى شوي عم بحكي مع صاحبتي على الخلوي.
2: أم وليد وينك؟
3: انت هون يا أبو وليد، مالك بتنادي؟
2: بنتك المصونة على التلفون إلها ربع ساعة، هاتي لي كاسة مي باردة وجيبي الأولاد، بدي إياكوا كلكوا هسا قدامي.
3: يا ساتر يا رب، شو اجتماع عاجل؟
2: اسمعوا يا جماعة، الله بحب الستر، وأنا ما بدي الناس توكل لحمنا، وزي ما بقول المثل صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك. أنا مستعد أعيش على الخبز والبصل بس، ولا يكون للناس علينا دين وإحنا مش سادينه.
3: أي دين يا أبو وليد؟
2: طبعا يا ستي، ما هو أنتم مش حاسين بإشي، المي نازلة من تحت جريك وما معكو خبر. ليش حساب الدكاني ما بيخوف؟ هاي فلوس العالم، والرجل بده فلوسه قبل نهاية الأسبوع. لو تعرف المبلغ بتقدري ليش أنا رايح أفقع يا أم وليد، المبلغ أكثر من راتب اللي بقبضه.
3: طيب يا رجل أعطي اللي بتقدر عليه والباقي للشهر الجاي.
2: آه هذا اللي كنت حاسب حسابه، إنكم مش عارفين اللعب بالنار شو بيسوي. بدل ما أعطي اللي بقدر عليه أنتوا أصرفوا اللي بتقدروا عليه، ولا أنا غلطان يا أم وليد؟
3: أنا معك. طيب شو الحل هلأ؟ هات دبرها.
2: الحل إنه نوقف الشراي بالدين فورا، وخلينا نقعد سوا ونحط ميزانية للبيت، ونوزع هالقريشات على حاجاتنا المهمة مش على الكماليات الفارطة، لأنه هاي شغلة الدفتر علمتكم التسيب والبهورة.
3: أي تسيب يا رجل؟ يعني إحنا شو منجيب غير أغراض الأكل ومستلزمات البيت؟
2: كروت الخلوي والفراطة الثاني هاي منقدر نخفف منها، وبعدين خلينا نتعلم من أبو هاني جارنا اللي حجزوا على بيته، لأنه معطي أولاده هذا اللي بيقولوا له كروت الفيزا والدفع على الكرت، وصاروا كل شي بالسوق يشتروه بلا حساب وبلا تفكير.
3: أي إحنا زي أبو هاني، ما هو مش عارف وين يروح بالفلوس. أولاده ما بيشتروا كروت موبايل، بيشتروا تذاكر طيران وبيسافروا برا كأنهم رايحين زيارة.
2: بس يا أم وليد، المي بالبير بدها تدبير، وهيك شايفة حتى اللي معاه فلوس كثيرة بيوصل للإفلاس إذا ما انتبه وعمل لحاله حدود.
3: طيب يا أبو وليد شو العمل هلا؟
2: أنا رايح أحدد المصروف اللي لازم نصرفه على البيت، ورح ألغي شغلة الدفتر هاي، وهاي الفلوس معك من أول الشهر، بدك تدبريها بشطارتك وما بدي دين بالمرة، مفهوم؟
4: عزيزتي المستمعة، ليس هناك أجمل من أن نردد على مسامعك كلمات الحكيم سليمان الذي كتب خلاصة حياته المليئة بالاختبارات والتجارب والتي زادت من حكمته. فرغم امتلاكه لثروة اعتبرت من أكبر ثروات الأرض، إلا أنه اكتشف أن السعادة الحقيقية هي في الحكمة في إدارة الموارد التي باركه الله بها في حياته. فقد قال في سفر الجامعة الأصحاح الثاني والعدد 13: رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وهذا ما يحذرنا منه الكتاب المقدس، إن السلوك بالظلام لا بد أن يقود إلى التعثر والوقوع، ولكن السلوك في النور يحمي ويرشد للطريق. وهذا ما ينطبق تماماً على إدارة المال بنور ووضوح وتعقل، لا بظلمة المجهول. إن التعامل بالمال يحتاج لحكمة كبيرة حتى لا يصبح المال سبباً للدمار. فالديون المتراكمة والعجز المالي من أهم أسباب الخراب للعائلة. لذلك نحب أن نذكر ما يقوله المثل الشعبي: على قدر فراشك مد رجليك. فليس الاكتفاء فيما نستطيع أن نشتريه ونحصل عليه فحسب، بل فيما نستطيع أن نستغني عنه ونتدبر أمورنا بدونه. عزيزتي، إن دورك كأم وربة منزل يحتم عليك بالتأكيد أن تقومي بتوزيع النفقات بكل دقة ودراية لتسديد حاجة عائلتك وتفادي الدخول في متاهة العجز المالي. والتدبير هو من صفات المرأة الحكيمة التي تبني بيت زوجها بالفهم والمعرفة، وقد ميزك الله بهذه الموهبة التي تساعدك في إدارة شؤون عائلتك عندما قال في سفر الأمثال والأصحاح 14 والعدد 1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. لقد ورد موضوع بناء البيت مرتين في الكتاب المقدس، ويا لعجب ما كتب بوحي من الروح القدس، حيث أن كلمة الله تذكر أن الرب يبني البيت، وفي موضع آخر تقول أن حكمة المرأة تبني البيت. فيا له من امتياز عظيم للمرأة بأن تشارك الله في عمله تجاه عائلتها وأهل بيتها، وهذا الأمر يتطلب الاحترام لهذه المسؤولية بموجب هذا الامتياز. لذلك عزيزتي، تحتاجين أن ترفعي قلبك إلى الله بالشكر وطلب المعونة لكي تحصلي على الحكمة لإدارة أمور عائلتك المالية وتسديد حاجاتهم ومساندة زوجك في كل الأحوال، كونك المعين النظير له في مشوار حياته. تعالي إلى الرب يسوع الذي يزودك بالمعرفة والحكمة، وهو لن يبخل عليك في الإرشاد. فإن كان قد دفع ثمن جميع خطايانا على عود الصليب، فكيف لا يهبنا أيضا كل شيء لنكون في أفضل صورة ونعكس صورته فينا أيضا. إلى أن نلتقي ثانية عزيزتي المستمعة، نصلي أن يحفظ الرب عائلتك ويسدد كل احتياجاتك الزمنية والروحية بنعمته الكاملة. وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس من خلال استخدام موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو قانونية الأسفار الكتابية. إزاي نعرف الأسفار الكتابية ومدى قانونيتها؟ خليني في البداية أقول لكم شيء مهم. الشيطان بيحاول بكل الطرق أنه يزعزع إيماننا في الكلمة الموحى بها من الله، لأن الشيطان عارف أنه لو قدر يزعزع إيماننا في كلمة ربنا هيكون الطريق ممهد قدامه أن هو يزعزع إيماننا في كل اللي بتقدمه لينا الكلمة الإلهية من حقائق أبدية. وإحنا عارفين أنه الشيطان لما بيتكلم دايماً بيتكلم بالكذب، وده كلام المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 8 والآية 44 لما بيقول إنه كذاب وأبو الكذاب. وخلي بالكم أول كلمة نطق بيها الشيطان وبيسجلها الكتاب المقدس كانت كلمة تشكيك في كلام الله مع حواء، لما بيقول في سفر التكوين أصحاح 3 والآية رقم 1 أحقا قال الله. وهنا دي أول كلمة على لسان الشيطان أو الحية وكانت موجهة لحواء، والهدف منها هو تشكيك في كلمة الله. علشان كده لننتبه لألا ننجر وراءه ونرفض كلمة الرب، ولو رفضنا كلمة الرب أية حكمة لنا، زي ما بيقول في إرمية 8 والآية رقم 9، وكمان بيقول في أمثال 13-13 من ازدر بالكلمة يخرب نفسه. علشان كده خلي بالنا لألا ننخدع بالبدع والهرطقات. وإحنا قدام تحدي كبير قوي، كلمة الله وحي الله والأهمية الموضوع، ما ينفعش يكون المؤمن المخلص واقف على الحياة. مش ممكن تشوف طعن في كلمة الله أو تشكيك في كلمة الله وتكون واقف على الحياة، لابد إن يكون لك موقف. فبيقول في لوقا 11:23 من ليس معي فهو يفرق، لابد من وجود موقف. من الخطأ الكبير إن احنا نقول إن الكنيسة أو أباء الكنيسة هم اللي حددوا المادة اللي يجب أن تشكل العهد الجديد، والحقيقة إنهم لم يحددوا ما يشكل العهد الجديد، لكنهم اكتشفوا ما قصد الله أن يكون في العهد الجديد. وقال الأستاذ بروس، وده أستاذ في جامعة برينستون، قال إن القانونية هي قائمة من مجموعة أصفار ذات سلطة مرجعية أكثر مما هي قائمة ذات سلطة مرجعية من مجموعة أصفار. وهنا لازم ناخد بالنا إن الوثائق دي لم تستمد سلطتها من وقوع الاختيار عليها، بل إن كل منها كان له هذه السلطة قبل أن يقوم أي شخص بجمعها. واخدين بالكم؟ السلطة للكتاب وللنص مش علشان وقع الاختيار عليه، لا بالعكس، هو عنده سلطة من قبل ما يكون بيتم اختياره أو الإجماع عليه. لكن خلينا ندخل أكتر في موضوع اكتشاف الأسفار القانونية أو قانونية الأسفار. خلي بالنا أن يوحنا الرسول كان آخر الرسل، وتقريبا يوحنا الرسول عاش لسنة 95 أو 98 ميلادية، وتقريبا أو مش تقريبا أكيد كان يعرف كل الرسل، لأنه واحد منهم وهو أكتر واحد عاش لزمن متأخر. يوحنا الرسول كان عنده تلميذ اسمه بوليكاربس، وده كان من سنة 69 ميلادية لسنة 155 ميلادية، وبوليكاربس كان عنده تلميذ اسمه إريناوس، وده كان من سنة 130 لسنة 202 ميلادية. ملاحظين حضراتكم التسلسل؟ يوحنا، تلميذه بوليكاربس، تلميذ بوليكاربس إريناوس، ودول لغاية فترة 200 ميلادية. بوليكاربس وإريناوس الاتنين مع بعض كانوا بيستشهدوا ب 23 سفر من ال 27 سفر اللي بيتكون منهم العهد الجديد،
وكانوا بيعتبروهم إن هم دول الأصفار الأصلية. والرسائل الوحيدة اللي ما اقتبسوش منها كانت فيليمون وبطرس الثانية ورسالة يعقوب ويوحنا الثالثة. لكن في شخصية تانية بتيجي برضو متأخرا في نهاية القرن الأول، واحد اسمه إكليمندس الروماني، وده كتب من سنة 95 ل 97، وكمان واحد تاني اسمه إغناطيوس، وده كان سنة 110 ميلادية. إكليمندس وإغناطيوس الاتنين كانوا بيأكدوا صحة فيليمون وبطرس التانية ورسالة يعقوب. والسفر الوحيد اللي ما تمش أي اقتباس منه في القرن الأول والتاني هو رسالة يوحنا التالتة. لكن كمان بيتكلم واحد اسمه إيرييل كرينز عن قانونية الأصفار ويقول: يخطئ معظم الناس باعتقادهم أن قانونية الأصفار أقرت بواسطة المجامع العامة للكنيسة، وده كتير من المشككين أو غير الفاهمين وغير الدارسين وغير الملمين بتاريخ الكنيسة بيقولوا إن قانونية الأصفار جت نتيجة المجامع العامة أو المجامع الكنسية. لكن هذا الشخص بيقول: يخطئ معظم الناس باعتقادهم بأن قانونية الأصفار أقرت بواسطة المجامع العامة للكنيسة، لكن الحقيقة الأمر لم يكن هكذا، لأن مجامع الكنيسة المختلفة التي كانت لها قرارات حول موضوع قانونية أصفار العهد الجديد كانت تقوم بمجرد الإعلان العلني لما قد ترسخ قبوله في ضمير الكنيسة لفترة من الوقت. إذن المجامع لم تقر بقانونية الأصفار، لكن المجامع أعلنت عن الأصفار القانونية. وكان أهم اختبار بيخضع ليه السفر علشان يكتسب شرعيته واعتباره من ضمن الأصفار القانونية هو مدى تميزه بالملامح الرسولية، وهل السفر ده كتبه واحد من الرسل، وهل السفر ده نافع لبنيان الكنيسة عند قراءته في الاجتماعات العامة للكنيسة، وأيضا مدى توافق السفر ده مع قانون الإيمان. كل دي مقاييس بيخضع ليها أي سفر، ده بالإضافة إلى إجماع الكنيسة في كل مكان على قبول هذا السفر. وبإرشاد الروح القدس وصلت الكنيسة إلى القرار النهائي بخصوص أي الأصفار التي تستحق أن تعتمد على أنها أصفار قانونية. وعلى ما يبدو أنه كان أول من جمع رسائل بولس الرسول هم قادة كنيسة أفسس، وده في زمن مبكر جداً، ثم أعقب ذلك جمع الأناجيل الأربعة في وقت ما بعد بداية القرن الثاني. قبل تقريباً قبل سنة 200 ميلادية تم قبول معظم العهد الجديد، ثم أقر كله باعتباره أصلياً بشكل رسمي ونهائي في مجمع هيبو، وده كان سنة 393 ميلادية، لأنه في الوقت ده لم تكن المسيحية ديانة شرعية عموماً في الإمبراطورية الرومانية لغاية سنة 312، وكان في خوف على حياتهم وكان في صعوبة في تجمعهم. لكن الملحوظة المهمة إن العهد الجديد كتب بواسطة شهود عيان أو بقلم أشخاص نقلوا عن شهود عيان. أقولها مرة تاني، إن العهد الجديد كتب بواسطة شهود عيان أو بواسطة أشخاص نقلوا عن شهود عيان، يعني أصفار كتبها رسل أو أصفار أكدها رسل. وبيقول أوريجانس إن الأصفار القانونية هي الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا، وهي الأصفار التي قبلتها الكنيسة كالكتب الموحى بها من الله. وزي ما بنأكد مرة تاني وتالت إن قانونية الأصفار لم تقررها الكنيسة ولا المجامع، لكن الكنيسة قبلتها واعترفت بيها لأن الله هو اللي أوحى بيها وأعطاها. وده ياخدنا لنقطة تانية مهمة، معنى كلمة قانونية. معنى كلمة قانونية هي كلمة يونانية الأصل جاية من كلمة كانون أو كناة، وهي نفس كلمة قناة في اللغة العربية
زي ما كلنا عارفين إنه في تقارب بين اللغة العبرية واللغة اليونانية واللغة العربية، ودي بتدل على قصبة خشبية من الخرازان، وكانت بتستخدم في أعمال البناء كعصا قياس أو مسطرة أو ميزان توازن. يعني كلمة قانونية جاية من كانون أو كناء أو قناة أو عصا قياس أو مسطرة أو ميزان، هي دي الأداة اللي بنقيس عليها، هي دي الأداة اللي بيتم مقارنة أي شيء عليها زي المسطرة بالظبط. وبهذا المعنى بتظهر الكلمة دي 4 مرات في العهد الجديد، ودي واضحة قوي في كتابات اللاهوتيين المسيحيين من سنة 150 ميلادية، علشان نقدر نميز ما بين الشيء القانوني والشيء الغير قانوني. فالقانون هو المعيار اللي بيسترشد بيه كل شيء في الكنيسة، والتقنين يعني الاعتراف بنص كجزء من هذا المعيار. وبولس بيستخدم نفس المعنى في مرات كتيرة، فبيقول في فيليب 3:16: أما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه. مش بس كده، في غلاطية 6:16 بيقول: فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله. فالقانون هنا المقياس، المسطرة، أداة القياس، أو نقدر نقول القانون. وبولس الرسول بيقول في كورنثوس 2:10 الآيات من 12-16: ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا. إذن كلمة قانون، كناة، قناة، مسطرة، أداة قياس، بنقدر نقيس عليها كل شيء. ولأن أصفار الكتاب المقدس هي القاعدة الملزمة بالطاعة، سميت جميع الأصفار الموحى بها قانونية، لأنها القانون الوحيد اللي بنقيس عليه أعمالنا وإيماننا وسلوكنا وعقيدتنا. وطبعاً بنقيس إما بميزان حق أو خطأ، ومفيش مجال لأي حاجة غير الحاجتين دول. لكن كمان القديس إريناوس بيقول إن الأصفار المقدسة كلها تمثل قانون الحق، والقديس إكليمندس السكندري بيقول إن الأصفار المقدسة هي القانون الإنجيلي، وهكذا. إذن جملة العقائد بنسميها قانون الإيمان. والكنيسة الأولى لما كانت بتحدد معايير القانونية كان عندها 3 حاجات رئيسية، أو نقدر نقول 3 معايير معتبرة وهمة لتحديد أي الكتب هيكون ضمن لائحة كتب العهد الجديد. أول معيار هو لابد أن يكون لها سلطان رسولي، ودي اتكلمنا فيها من شوية، وقلنا بمعنى أنها تكون يا إما كتبت من خلال الرسل أو أتباع الرسل، ودول كلهم يعتبروا شهود عيان سمعوا بنفسهم من المسيح، أو تلاميذ الرسل اللي سمعوا من الرسل اللي سمعوا من المسيح. وهنا ده بيدي سلطان رسولي للسفر أو الكتاب. المعيار الثاني اسمه معيار المطابقة والانسجام، لما يعرف بقانون الإيمان، قانون الإيمان المسيحي اللي بيحدد ويرسم للكنيسة إيمانها وعقيدتها، وده كان موجود قبل ما تتكتب أي أناجيل أو رسائل، وده القانون اللي كانت الكنيسة بتحيا بيه، وده يعني إن الوثيقة تتطابق وتنسجم مع التقليد المسيحي الأساسي، قانون الإيمان اللي بتعترف به الكنيسة وبتضعه كمعيار سليم للإيمان المسيحي. إذن المعيار الأول إن الكتب لازم يكون ليها سلطان رسولي. 2، الكتب يكون ليها معيار المطابقة والانسجام. المعيار الثالث هو معيار القبول المستمر والدائم،
أنه هل هذا الكتاب أو هذا السفر ليه قبول دائم ومستمر؟ هل كل الفئات؟ هل كل الناس؟ هل كل الجماعات بتقبل السفر ده؟ مش بس التلات معايير اللي احنا ذكرناهم، لكن بالإضافة للي احنا قلناه لازم يكون كاتب السفر هو أحد أنبياء العهد القديم أو أحد رسل العهد الجديد، يعني مش أي شخص يكون بيدعي إنه كاتب كتاب. وده يمكن اللي احنا ردينا عليه لما اتكلمنا على إنجيل برنابا، وقلنا إنجيل برنابا إنجيل مزيف، لأن اللي كتب إنجيل برنابا كتبه سنة 1709، وده وقت متأخر جدا، واتكتب باللغة الإيطالية والأسبانية. فالشخص اللي كتبه هو راهب كاثوليكي اعتنق الإسلام وسمى نفسه باسم مصطفى العرندي، لكن علشان يدي مصداقية للسفر فاضطر ان هو ينسبه الى برنابا صديق بولس الرسول. علشان كده بسهولة فندنا وقلنا ان انجيل برنابا انجيل مزيف مش انجيل حقيقي. فالقاعدة هنا انه لازم يكون الكاتب سواء للعهد القديم لازم يكون من انبياء العهد القديم او من رسل العهد الجديد، ودي نقطة مهمة جدا كانت بتعتقد فيها الكنيسة الاولى. الحاجة التانية انه يكون كاتب السفر حياته حياة مقدسة، مش بس كده لكن يكون من ضمن الأشخاص اللي الله أجرى على إيديهم معجزات باهرة، فهم مش مجرد أشخاص عاديين أو تنبؤوا نبوات عجيبة، والمعجزة بتأكد كلمة الله اللي بيقدمها رجل الله لشعب الله. حاجة تالتة إنه السفر يكون بيعلم الله بالحق والاستقامة، والسفر يكون خالي تماماً من أي تناقض، بعيداً تماماً عن روح الكذب، لأن الله مش ممكن يكذب. وأباء الكنيسة اتبعوا مبدأ معين وكانوا بيقولوا في المبدأ دوا إذا غامرك الشك في سفر فلقه جانبا. كل دي حاجات بتأكد أنه الموضوع ما كانش بيتم بعشوائية، والقانونية وإقرار الأسفار الإلهية ما كانش موضوع بيتم بأي طريقة فيها نوع من التهاون. حاجة كمان لازم السفر يكون بيظهر قوة الله، ويكون للسفر تأثير على النفس البشرية، لأنه في عبرانيين 4:12

القديم أو في العهد الجديد. يعني مش بس اللاحقين هم اللي اقتنعوا إن الكلام ده من الله، لكن كمان المعاصرين لكاتب السفر كانوا متأكدين 100% إن هذا الكتاب هو من الله. لكن موضوع إعلان القانونية اللي تكلمنا عنه إنه الكنيسة أو المجامع لم تقر بالقانونية لكنها أعلنت القانونية، في ثلاث أسباب استلزموا إعلان قانونية العهد الجديد. أول حاجة في سنة 140 حصلت حاجة اسمها هرطقة ماركيون، وده اللي كون أصفاره القانونية وأخد بنشرها. فالكنيسة لما شافت إن في حد معين جمع مجموعة من الأصفار وبدأ ينشرها، فكان في ضرورة وفي احتياج إن الكنيسة تقول لا، هي دي الأصفار القانونية علشان تواجه هرطقة ماركيون. الحاجة التانية إنه بعض الكنائس بدأت تستخدم كتابات إضافية في العبادة، فهنا لازم من وضع حد ليها. فالكنيسة قالت لا، هي دي الأصفار القانونية. الحاجة الثالثة في سنة 303 ميلادية الإمبراطور ديقلاديانوس كان على وشك إن هو يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين، فكان في ضرورة هنا إن المسيحيين نفسهم يبتدوا يعرفوا أي الكتب تستحق أن يموتوا من أجلها. فقدام الثلاث أسباب دول، سواء هرطقة ماركيون أو استخدام بعض الكنائس لكتابات إضافية في العبادة أو قرار ديقلاديانوس أنه يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين، كان لازم الكنيسة والمسيحيين الأوائل يعلنوا عن أصفار العهد الجديد. والقديس أثناسيوس الإسكندري في سنة 367 قدم لينا أول قائمة للأصفار القانونية للعهد الجديد، وده كان في رسالته للكنائس بمناسبة عيد الفصح، وهي نفس القائمة اللي عندنا النهاردة. كل الآباء اقتبسوا من العهد القديم والعهد الجديد، وكانوا دايماً بيقولوا كما جاء في الكتب، زي بوليكاربوس زي ما قلنا وإكليمندس السكندري. وإجمالاً المجامع الكنسية قبلت قانونية أصفار العهد الجديد، ولما انعقد مجمع هيبو سنة 393 وتم تسجيل أسماء أصفار العهد الجديد 27 كأصفار قانونية، لم يعط لهذه الأصفار سلطاناً لم يكن لها من قبل. نعم، لم يعط لها سلطاناً لم يكن لها من قبل، ولكنه اعترف بقانونيتها التي كان معترفاً بها، أو زي ما قلنا بتعبير آخر، المجامع أعلنت القانونية لكن المجامع لم تقر القانونية. جون كالفين قال إن الكتاب المقدس هو القانون الإلهي الذي لا يخطئ، وهو الكتاب الذي لا توجد فيه أي أخطاء أو عيوب، وهو اليقين الذي لا يخيب، وهو النور الذي لا يخطئ، وهو كلمة الله المعصومة، وهو أقوال الله التي لا تخطئ. كمان بنشوف حاجة مهمة قوي، إنه كتاب العهد الجديد سجلوا تفاصيل محرجة عن نفسهم، زي شكاكين، زي قليل الإيمان، وكمان سجلوا تفاصيل محرجة وأقوال صعبة عن يسوع، وده طبعا مش كلامهم لكن كلام الناس، إنه المسيح كان مختل مضل وفي شيطان. وكمان سجلوا أقوال صعبة في تنفيذها، زي الزنا وزي الطلاق وزي أحبوا أعداءكم، وميزوا كويس قوي بين كلام يسوع وكلامه. وفي النهاية لو كانوا التلاميذ أو الرسل يقصدوا يحرفوا أو يغيروا، ما كانوش ذكروا لا التفاصيل المحرجة عن نفسهم ولا تفاصيل محرجة ولا أقوال صعبة عن يسوع، وده بيأكد لينا إنهم نقلوا لينا بأمانة إلا الله أوحى إليه بيهم، هم اللي كتبوه وهو اللي موجود بين إيدينا النهاردة. احنا في النهاية بنقول ان كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح، وهو ده هدف الله من الكتاب المقدس. بشجعك اقرأ افهم، ولو عندك اسئلة تقدر تتواصل معنا واحنا جاهزين ان احنا نجاوب على كل

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. لقاء جديد وقالوا عنه اهلا بيكم معانا ومعاكم احنا من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره على راديو سما، معاكم ليديا فرحان وموضوع جديد بس جوه نفس الاطار بتاع قالوا عنه. قالوا عن المسيح كتير وكتير، قالوا عنه حقائق وقالوا عنه اكاذيب وقالوا عنه انصاف حقائق. وزي ما ماشيين في السلسله بتاعتنا النهارده هنحكي برضو يا ترى قالوا عنه ايه. سؤال حلقتنا او الجمله اللي انا سبتها لكم في الاعلان من امبارح، بقول لكم قالوا عن المسيح انه كان فريدا في تعامله مع المراه، هل ذلك صحيحا؟ ايه رايكم في اللغه العربيه الفصحى دي؟ بجد كان متميز قوي قوي في ان هو كان بيعامل المراه معامله خاصه، كان عنده براعه في معامله المراه. ازاي وايه الدليل على كده؟ وهل كان قاصد ده ولا مش قاصد ده؟ كان بيصطنع ده عشان يبان ان هو حد مختلف ولا ايه بالظبط؟ وإزاي نشوف الصورة عن قرب ونقرب ليها أكتر من معاملات المسيح مع نوعيات كتيرة مختلفة للمرأة؟ تعالوا معايا في الحلقة النهاردة. بس قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الحلقة ونحكي فيها، أرحب بضيفة الحلقة صفاء. إزايك صفاء؟
2: أهلا بيك يا لديا. إزايك حبيبتي؟
1: أنا مبسوطة قوي قوي إن أنتي معايا النهاردة.
2: وأنا بجد. جدا جدا جدا بجد ربنا يباركك.
1: يعني حد أنت شخصية حد متميز مرسي. وعندك حاجات كمان جميلة بنتعلم منها من اللي ربنا بيديهولك.
2: مرسي حبيبتي، شكرا.
1: فمبسوطة إن إحنا كمان إحنا اتنين ستات.
2: أيوة
1: فجايين نتكلم عن يعني معاملة المسيح للمرأة.
2: الانبساط الأكتر إن هنتفاجئ إن المسيح بيهتم بالستات، تخيلي طلع الموضوع كبير عنده هو.
1: ده حقيقي يعني. أيوة. فعلا يعني الموضوع انت هتكلمي معانا وهتعملي لنا بانوراما كده هنمشي فيها مع بعض، عن مش مثلا حالة طارئة أو حالة استثنائية فنقول إحنا لا دي حالة استثنائية تعامل مع فلانة دي كده كانت عندها حالة خاصة مثلا.
2: أيوة.
1: لا ده إحنا هنتفاجئ النهاردة صح؟
2: أيوة
1: هنتفاجئ.
2: طبعا
1: أيوة. هنتفاجئ. ليه المسيح يعني فريد من نوعه؟ طبعا هو فريد من نوعه في كل حاجة
2: ده أكيد،
1: لكن ليه فريد من نوعه في تعامله مع المرأة؟ قبل ما ندخل شوية في أول نقطة ونبص إزاي بالعدسة بتاعتنا النهاردة المكبرة اللي هندخل بيها على الكتاب المقدس، وانتي فتحنا كتاب كمان النهاردة هو المصدر الأساسي لنا، هو المرجع لنا كتابنا المقدس. لو انت بتصدق كتاب المقدس هتصدقنا، لو مش بتصدق كتاب المقدس تعال اتكلم معنا عشان نشوف اللي مش بتصدق كتاب المقدس.
2: ليه يسوع فريد؟
1: ليه يسوع فريد يا صفاء؟
2: هو أصلا فريد. الحاجة التانية هو فريد لأنه بيعرف طبيعة الإنسان واحتياجاته الحقيقية الداخلية، والوحيد اللي بيعرف يسددها. ولأن خلق الإنسان رجل وست وكل واحد فيهم ليه احتياجاته الخاصة جدا اللي بتبني حياته وبتبني شخصيته، بتخليه يعيش مبسوط، يخليه يعيش مستريح، ليه احتياجات سواء الراجل أو الست. فهو متفرد لأنه عارف احتياجات الست إيه وكان بيسددها حلو جدا جدا، بل بالعكس زي ما هنشوف دلوقتي بعد شوية قد إيه هو كان يعني مدافع قوي جدا جدا عن السيدة وعن المرأة، وفي أكتر من موقف زي ما هنشوف بعد شوية إزاي كان متمسك قوي قوي بتسديد احتياجات السيدة، وكمان قلب موازين وأفكار وعلم الناس زي ما كان دايما بيعلمنا بحياته وهو معانا على الأرض، علم الناس القريبين منه والناس عامة الشعب إزاي يتعاملوا مع المرأة ومع احتياجات المرأة.
1: يعني جريء بصراحة إن هو عمل كده، لأني يمكن المجتمع وقتها وانت هتحكيلنا شوية طبيعة المجتمع وقتها كانت شبيهة بطبيعة مجتمعاتنا الشرقية الحالية.
2: ده حقيقة
1: ودي حاجة أنا بتأسف عليها يا جميعة، لأني لأني فعلا أنا بتأسف إن الزمن عدى بكل ده والتطور حصل، وعارفة العالم كله بيتغير من حوالينا على مستوى العلوم الإنسانية وعلى مستوى العلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية وكل كل أنواع العلوم اللي حوالينا فيها تطور. والدليل على كده إن إحنا النهاردة قاعدين بنتكلم مثلا في مايكات وعن طريق الإنترنت.
2: أيوة.
1: عبر الإنترنت متشافين لناس كتيرة وهيشوفونا من بعد ما نقفل. التطور حاصل بس ازاي نفس المشكلات اللي عند المرأة يعني اللي كانت موجودة وقتها ازاي ما زالت موجودة؟ فالواحد حاسس بإن ليه يا جماعة يعني منظمات محاضرات تعليم حاجات كتير جدا عشان نغير طريقة التفكير عن المرأة، ومع ذلك احنا واقفين عند يعتبر نفس قرب نفس البلاطة اللي كان وقتها نفس البيئة اللي كان بيكن فيها المسيح.
2: دي فرصة كويسة ان احنا نقدم النهاردة من خلال قصص اوريدي عارفينها وقصص عشناها مع المسيح او هو عملها، نتعلم ان المسيح بينقض وبيقاوم كل الافكار السلبية ضد المرأة، وفي اكتر من مثال هنشوفه مع بعضينا ازاي كان بيقف ويحارب ويدافع عن المرأة ويقلب كل الأفكار اللي هي الموروثة الثقافات. وزي ما انت كنت بتقولي فعلا ان احنا بالرغم من التقدم والحياة اللي احنا بنعيشها لكن ما زلنا بنعاني من حاجات موروثة، أفكار مغلوطة عن المرأة. النهاردة هنتفاجئ ان المسيح ادى مساحة كبيرة جدا جدا انه يكسر الموروثات دي ويكسر الثقافة الخاطئة عن المرأة ويكسر حاجات كتيرة إحنا للأسف ما زلنا كتير من الناس بغرقانين فيها مش عارفين يتخطوها. لكن جايز تكون حلقتنا النهاردة مشجعة إننا نتغير إلى تلك الصورة عينها، نسيب الأفكار السلبية، نسيب اللي إحنا اتربينا عليه، نسيب حتى هنتناقش مع بعض ونتخاطب مع بعضينا ونشوف إيه اللي يمنع إني أنا أفكر بطريقة جديدة في المرأة، اللي يمنع أني أنا أحط المرأة في الصورة الحقيقية اللي الرب أوجدها عليها مش اللي إحنا حطينا لها فريم معين ونقول لها أقعدي في الحتة دي وهو ده المكان بتاعك بس. بالظبط.
1: حبسناها فيه. بالظبط. هنطلع لفاصل، لكن قبل الفاصل أنا عايزة أقول لكم الحلقة دي عن المعاملات المسيح مع المرأة، لكنها مش للمرأة اللي بتسمعنا بس، للمرأة والرجل والطفل والصغير والكبير والبنت اللي لسه في سن مراهقة والتيتا اللي لسه بتعلم أحفادها تعليم معينة. تعالوا بينا نسمع كلنا المسيح عمل إيه علشان هو ده المثال بتاعنا عشان نتعظ منه. هنروح لنوعيات هو تعامل معاها بشكل مختلف وإزاي اتعامل بشكل فريد ومتميز ونتعلم النهاردة منه. فهنطلع لترنيمة ونرجع مع بعض ندخل بقى في أول نقطة، لنقاط تعامل المسيح مع المرأة وتحكي لنا إزاي هو كان فريد وجميل وهو بيتعامل معاها.
2: أكيد.
1: يلا بينا.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معاكم وهنبدأ بقى حلقتنا. اللي فات ده كان مجرد مقدمة بنشوقكم كده بيها وبنقول لكم تعالوا شوفوا معنا كده المسيح ازاي اتعامل مع المرأة بتعامل متميز وفريد, وندخل حتة حتة في كتابنا المقدس. ومعايا النهاردة صفاء, ومبسوطة جدا لوجودك من تاني ورحب بيكي من تاني على راديو سما وبرنامج قرعن. اتعامل المسيحي صفاء بشكل متميز, لكن كمان كان بيسترس, او لو معاه هايلايت كان بيحط هايلايت على حتة معينة.
2: ده حقيقة.
1: ففي الوقت اللي كانوا بيخفسوا فيه دور المرأة وما زال لغاية دلوقتي في حاجات زي كده.
2: أيوة.
1: هو عمل حاجة تانية. ايه هي؟
2: المسيح بيقدر قوي قوي دور المرأة, ودي فرصة كويسة عايزة اقول لكل سيدة. المسيح شايف عملك, المسيح شايف الدور اللي بتقومي بيه, حتى لو كل البيت محدش مثلا بيقول لك كلمة شكرا على الحاجة اللي انت بتعمليها, على تجهيز الأكل, على تجهيز كل حاجة, ترتيب البيت, على النظافة, على كل حاجة. المسيح شايف عملك وبيقدره جدا جدا. مشكلتنا ان دايما الناس دايما بتتقسم على العمل اللي احنا بنقدمه فريقين. فريق ممكن يكون كويس وبوزيتيف, يعني يقول لك برافو كويس شكرا, وفي فريق تاني مفيش حاجة بتعجبه. ده شيء معروف يعني. لكن كان مع المرأة في الوقت اللي فيه كان المسيح على الأرض, كانت الدنيا صعبة قوي قوي قوي. المرأة دانا كانت في نظر البني إسرائيل في الوقت ده, يعني أقول إيه, مخلوق درجة تانية, حاجة كده يعني مهمشة. أي عمل مهما كان يعمل, لأ ده حاجة يعني يوسلس, مش قوي يعني. يقول الكتاب عندنا في إنجيل يوحنا, في مطلع الكتاب في إنجيل يوحنا صح 12, والكتاب حاطط عنوان للإصحاح هنا بيقول سكب الطيب على يسوع. قصة معروفة قوي عن مريم اللي دخلت وحبت تعمل عمل خاص من أجل المسيح, وهي رايحة تعمل العمل ده هي ما بتفكرش غير في الرب بس. فإيه تفكيرها؟ إيه أقصى حدود تفكيرها؟ إنها تجيب أغلى حاجة عندها, وده كان الطيب اللي هي محوشاه علشان يوم زفافها. وقالت قبل كده إن ده نصيبها الصالح, وقررت إنها تكسر قارورة الطيب دي على المسيح. ده كان فكرها وهي بتعمل العمل ده. محدش بيشوف فكر المرأة وهي بتعمل عمل معين بتفكر في إيه. يعني المرأة وهي بتعمل حاجة معينة بتفكر بالحب, بتفكر تقدم إيه. لكن تعال بقى نشوف, أول ما بدأت تعمل الموضوع ده, أول كلمة يقولها الكتاب إن أول ما جاءت المرأة وكسرت قارورة الطيب كثير الثمن وسكبته على رأسه, وكان قوم مغتاظين في أنفسهم, هم أوريدي مع نفسهم الغيرة والغيظ مليهم, يعني أوريدي جاهزين. في ناس كده يعني ما بتبتسمش لليوم, ما فيش حاجة تفرحها, دايما
1: مكشرين
2: على طول. قبل كده بيقول إن أول ما دخلت يقول امتلأ البيت من رائحة الطيب, ده اللي شدهم. بس ما شد, بص يعني مفروض إن ده اللي يشدهم. الله, وأول كلمة الله إيه الريحة الجميلة دي. لكن أول ما سكبت الطيب قالوا الكلمة الأولى دي, لماذا كان تلف الطيب. تلف الطيب, خسارة الطيب اللي اتكسر. ده بدل ما يقولوا
1: الله الريحة جميلة, كتر خيرك, ده انت جايبة أغلى حاجة عندك.
2: أول حاجة اوريدي, حتى لو في ناس مشغولة وقاعدة في الجلسة دي, أول حاجة هيلف كده ويشوف بسبب ريحة الطيب اللي ملقت المكان. لكن أول كلمة طلعت من بقهم, لماذا هذا الإتلاف. دي أول تعقيب ليهم.
1: الحاجة يعني قنبلة حرفة, يعني أنا مش عارفة إيه القنبلة دي, اللي هو إحنا في جو جميل, يسوع المعلم والمسيا اللي انتوا منتظرينه وقاعد وسطيكم, والست جاية بحاجة غالية جدا, قارورة طيب جميلة. أيوة. وفي ريحة رهيبة جميلة
2: جدا,
1: يعني حاجة تفرح, حاجة تنعش الروح.
2: أيوة.
1: وقنبلة تطلع يتقال فيها
2: ايه ده,
1: ايه الاتلاف ده,
2: ايه ده, ايه الخسارة دي.
1: حاسة ان كأني واحد قاعد كده حطت رجل على رجل. في الزمن بتاعنا احنا دلوقتي بيقول
2: أيوة.
1: ايه خساره الفلوس اللي انت دفعتيها.
2: عارفه اقول حاجه صغيره, عارفه ماما لما تيجي تعمل صنف جديد لسه هتجربه وأول ما تيجي وهي جاية وفرحانة ومتحمسة جدا، الله يا ترى يقولوا إيه على الأكل اللي أنا هحطه أو الأكل اللي أنا عملته وتعبت فيه واجتهدت ومش عارفة إيه. تلاقي بقى كلمة
3: ماما شكله وحش، إيه ده،
2: إيه القرف ده، إيه شكله ده،
3: ولسه ما دقوش،
2: ولسه ما دقوش من قبل. هم ده الناس دي عملت كده، دي أول حاجة. حاجة تانية خدوها من بعد الخبطة الأولى دي يخبطوها نفسيا، يروح يقول لها إيه بقى، فقالوا لماذا كان تلف الطيب، يبقى إيه الخسارة بتاعت الطيب. الحاجة التانية كان يمكن أن يباع بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. حملوها ذنب إنك أنتي مهتمتيش بالفقراء،
3: وكان هيأكل بقى ناس كتير الفقراء
2: دول، هيأكلهم. طب إيه وضع الفقراء دلوقتي في الموضوع؟ إيه اللي دخل الفقراء في الموضوع؟ أنتي عارفة لما تبقي جاية تعملي حاجة، طب وفين الناس اللي إيه، فين اللاجئين، فين مش عارفة الناس الأبرياء، طب فين مش عارفة فيحملوكي بذنب فوق طاقتك. أنت جاية تعملي عمل للرب، أنت رايحة الفرد واحد بس، لا شيلوها هم كمان أنك أنت ما اهتمتيش بالفقراء. يبقى
3: بيوجعوا ضميرها، بيضغطوا على الضمير.
2: يعني يبقى أول حاجة قالوها لماذا تلف الطيب، الحاجة التانية فين الفقراء في الموضوع، شيلوها عبء نفسي. ده رقم اتنين. بعد كده يروحوا يقولوا لها إيه، بعد ما قالوا لها كان المفروض يتباع ويتعطي للفقراء، يبقى حطموها نفسيا. فكأن حتى مش بس هي احبطت بسبب التعليق الاولاني، ايه الخساره، ايه القرف اللي انت عملتيه ده،
3: لكن هنحملك ذنب
2: انت، لكن زمان كمان، لكن كمان ذنب تاني انك انت ما اهتمتيش بالفقراء. انت فين، انت من ربنا، انت في، انت فاكره نفسك انت بتقربي من ربنا وانت بتعملي حاجه زي كده، ده انت بهدلتي الدنيا، ده انت كان المفروض تعملي كذا وما عملتيش كذا. نشوف بقى الكلام ده. عارف لما لما لما تيجي مراتك بكل حب تقدم حاجة، هي مفكرة في جانب معين، هي مركزة في حاجة معينة، وتيجي تقول لها وانتي بتعملي كده، طب وفين مش عارف ايه، وخدتي مصروف البيت كله وضيعتيه، عيش اللحظة، عيش الوقت اللي هي بتفكر فيه عشان تبسطك بحاجة أو عشان بحاجة تعمل بحاجة.
3: فكرتيني بحاجة كانت محطوطة كفيديو من فترة، واحدة عملت بقى جو رومانسي لجوزها وكده، فإيه فرحت عاملة شموع وعملت عشاء حلو وودت ولادها لمامتها علشان تقضي وقت حلو مع جوزها. فأول وبعدين أول ما شافته بيركن العربية تحت، راحت مطفية النور عشان تولع الإيه الشمع. وبعدين بعد ما ولعت الشمع طفت النور، فهو داخل فبأول كلمة بيقولها لها إيه، مع إن الشمع منور وترابيزة عليها أكل، بيقولها هو النور قطع عندنا إحنا بس، ولا قطع عن العمارة، أنا طالع في الأسانسير اللي كان فيه كهرباء، هو النور قطع عننا.
2: أيوة بوز اللحظة،
3: شفتي بقى.
2: لا لا، وبعدين كانوا مجموعة وأحرجوها في وسط كل الناس. لا كان الموقف صعب قوي. تعالي بقى نشوف حبيبي إزاي يعالج الأمر ده. أول حاجة قالها يسوع اتركوها، بس اتركوها، ما تركزوش عليها. حاجة تانية، لماذا تزعجونها، ليه بتحطوا على نفسيتها وتحطموها نفسيا، ليه تتعبوها، ليه بتلخبطوها نفسيا. وبعدين يأكد ويقول اللي انتوا مش عاجبكم ده وبتسموه عمل اتلاف وخسارة، قد عملت بي عملا حسنا. انتوا شايفينه 0 من 10، لكن انا شايفه 10 من 10. فهم بدأوا كلهم يركزوا ايه التقرير الغريب اللي بيقوله يسوع. بدأ الرب يرفع بمريم سنة سنة. يبقى اول حاجة بس اسكتوا، اتركوها. الحاجة التانية، ليه بتلخبطوها، لماذا تزعجونها. الحاجة التالتة، عملت بي عملا حسنا. وبعد كده يقول لها، يرفع أكتر ليفل بقى شوية، يقول إيه، إنما ليوم تكفيني قد فعلت هذا. ليوم تكفيني، عايز يقول لهم دي عملت عمل سماوي نبوي، محدش فيكم بدل ما تلخبطوا نفسيتها وتتزعجوها وتتعبوها، دي وصلت بالروح اللي جواها انها تعمل بي عمل نبوي.
3: انما انتوا نفسكم مش قادرين تدركوه،
2: انما ليوم تكفيني قد فعلت هذا. فعارفه الحته دي، وعارفين احنا كلنا الايه الترنيمه اللي بتقول فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الاوان. مريم بس هي اللي خدت النشان. نشان ايه بقى؟ تكفين جسد الرب مسبقا. لكن بقيه المريمات اللي تعبوا جهزوا الحنوط وجهزوا الاطياب
3: راحوا لقوا قام
2: بدري قوي في الفجر منا ما وصلوا. انتوا رايحين تتحنطوا مين؟ هتحنطوا الرب؟ الرب قام من بين الاموات. فمين اللي سبقت وعملت العمل النبوي العمل السماوي؟ كانت مريم عملته. اخر حاجه بقى يحطها في حته مش ممكن. يقول الكتاب كده في مرقس 14 عدد 9: الحق أقول لكم أينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا له. العالم كله هيتكلم عن العمل ده اللي هم سموه خسارة الطيب. وإيه وأين الفقراء في الموضوع؟ الرب بيقول لهم لأ اسكتوا، حدش يزعجها، حدش يكلمها. عملت عمل عظيم جدا، عملت عمل حلو، عملت عمل نبوي سماوي. الحاجة التانية اللي انتوا كمان مش هتعرفوا، العالم كله هيتكلم عن اللي هي عملته. انا حابة اسيب رسالة لأخويا وانت بتشوف او بتسمع الحلقة دلوقتي، ما تبقاش قاسي او تدين وتوبخ عمل سيدة بتعمله بكل الحب او عمل امرأة. في الحقيقة اسمع الكلمات دي، لما بتعمل الست حاجة الرب بيقول لك كده، هي بتعمل عمل حسن، بتعمل ممكن عمل سماوي، وممكن العمل اللي هي بتعمله يصل لدرجة العالمية.
3: يعني نورتي عينينا كده وانت بتكلمي عن معاملة الرب ليها. ايه الرقي ده؟ ايه الجمال ده؟ العالم يخبطنا ويطلع يعني اوحش ما فيه علشان يحبطنا علشان يكسرنا، لكن هو يضمد ويرفع ويسقف ويقول برافو، ما تخافيش، انا شايف عملك كويس وشايف انت بتعملي ايه. المسيح معاملته مع المرأة اللي كان صفاء بتقوله كان بيتميز وفريد في انه يقدر دورها ويقدر كل حاجة هي بتعملها، صغيرة أو كبيرة، حتى لو المجتمع مش مقدرها. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نشوف حتة تاني من معاملات المسيح مع المرأة.

0: أتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: لما بنتكلم عن المسيح, وده احنا كنا بنقوله في الفاصل, بس انتوا كنتوا سامعين الترنيمة واحنا كنا بنحكي, بنلاقي حاجة مختلفة جوانا, بنبتسم, بنشوف معاملات خاصة جدا ومختلفة جدا. العالم بيدور على المساواة والمرأة بتدور على المساواة, حتى لو الراجل مش بيدور على المساواة مع المرأة, لكن كل المنظمات وكل الحاجات اللي بتتعمل للمرأة في العالم بتقول بتنادي بالمساواة. طبعا في شوية نكت صفاء بيقعدوا يقولوا من كتر ما ناديته بالمساواة قلب الموضوع, فعايزين ينادي بالمساواة للرجل. لكن ما زلنا عند الحتة دية والسؤال. المسيح جه في مجتمع شرقي وهو رجل شرقي, جه كإنسان رجل في مجتمع شرقي, واللي كانوا حواليه كتير أوقات طويلة كان مثلا الـ 12 تلميذ كانوا رجالة. هل كان ينادي بالمساواة؟ هل كان بيعامل المرأة زي الرجل ولا؟ لأني هقول لك حاجة, لأن في اتهامات بتيجي للمسيح بيتقال أني لما اختار التلاميذ اختارهم رجالة, ولما اختار 70 رسول وقسمهم 2-2 كانوا برضو رجالة. فانتوا ازاي بقى بتقولوا ان كان بيعامل المرأة زي الرجل؟ ما هو اختار اقرب ناس لي اختارهم رجال. تعالي نحكي في الحتة دي.
2: اوكي, اول حاجة نجيبها من بعيد قوي قوي. الله في قصده وفي قلبه ان المرأة نظير الرجل. يقول الكتاب في سفر التكوين اصحاح 2 وعدد 18, قال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره. بس هقف عند كلمة معينا دي. يعني ايه معنى كلمة معين يا لدي؟ المعين حد بيساعد حد, وانا اقدر افهم من كلمة المعين حد عنده امكانيات او طاقة يساعد بيها حد ما عندوش الطاقة وما عندوش الامكانيات.
1: صحيح. ما هو انا لو احنا زي بعض بالظبط, طب انا هستعين بيكي ليه؟ علشان بالزبط. تساعديني. ما انت لازم يكون عندك حاجة مختلفة عشان اقول لك تعالي ساعدين.
2: بالظبط. فهو معين بمعنى حد بيساعد. معنى كده ان المراه, مش هقول اكتر عشان ما اكونش متحمسه قوي او متحيزه يعني ليها, لكن عايزه اقول هي معينه بمعنى هي بتساعد في الوقت اللي فيه الراجل مش قادر يساعد, هي اللي بتساعد. الرب خلقها لهذا الهدف, معينه. ومعينه ايه؟ نظيره, بالظبط زيه بالظبط, متساويه, مفيش كلام. المسيح لما كان على الأرض, زي ما انتي بتقولي اختار تلاميذه 12 وبعد 70, لكن الكتاب كمان يعرفنا ان كان اللي بيخدموا المسيح سيدات, اللي كانوا بيأكلوه بيشربوه ويفتحوا بيوتهم ويستقبلوه كانوا سيدات, اللي كانوا بيعملوا له قميص او بيعملوا له رداء او يجيبوا له حذاء كانوا سيدات, اللي كانوا بيمدوه بالفلوس كانوا سيدات. المفاجأة اللي لازم نعرفها كويس قوي, المسيح لما حب يجي الأرض في التجسد جاء عن طريق السيدة. المسيح لما وصل للصليب, الـ 12 تلاميذ اللي اختارهم والسبعين رسول اللي اختارهم, الجميع تركوه, الكل سابوه عند الصليب. لكن الكتاب يقول مين اللي كان واقف عند الصليب؟ كل المريمات, كل السيدات, كل النساء. مين اللي راح باكرا جدا عند القبر في وقت القيامة؟ كانت المريمات وكانت السيدات. مين اللي استقبلت أول بشارة القيامة؟ كانت مريم المجدلية. وأنا هقف هنا شوية عند مريم المجدلية. مريم المجدلية دي يقول الكتاب في لوقا 8 عدد 1 من 1 لـ 3, على أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية ويكرز ويبشر بملكوت الله, ومعاه الاثنى عشر وبعض النساء قد شفينا من أرواح شريرة. بص المسيح وهو بيتكلم بيحط الصفة بتاعت السيدات اللي كانوا ماشيين مع التلاميذ في الوقت ده. بعض النساء قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض, مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها 7 شياطين, ويكمل بعدين ويؤنى امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة وآخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. يعني ما تكسفش المسيح لما قال إن كان ماشي في وسط تلاميذه مريم التي أخرج منها 7 شياطين ويؤنى وسوسنة وكثيرات من السيدات كانوا بيخدموه من إيه؟ من أموالها، من أموالهن. المسيح شهد إن المرأة كانت في الموقف ده معاه، كانت معينة للمسيح. المسيح كان محتاج وهو بيخدم البشر وهو بيخدم كإنسان الجميع كإنسان طبعاً. محتاج معين، فعرفة استند لمين هذا المعين؟ ما كانوش ال 12 تلميذ، ما كانوش ال 70 رسول، لكن استند إلى المرأة، هي اللي ساعدته. وما تكسفش أبداً أبداً أن تكون من ضمن المرأة السيدات اللي كانوا بيخدموه مريم المجدلية اللي أخرج منها 7 شياطين. الأحلى والأجمل أن مريم المجدلية كانت هي أول واحدة وهي الشاهدة الأولى على القيامة، كانت هي سيدة. أول ما التلاميذ وصلوا للقبر وما شافوش جسد المسيح لأنه قام، رجعوا وهربوا، هي ما رضتش تسيب المكان، فضلت قاعدة لغاية ما ظهر لها المسيح وقال لها يا مريم، فقالت له ربوني، قال لها ما تلمسنيش وروحي لإخواتي وقولي لهم أن أنا قمت ويسبقوني للجليل. كانت أول واحدة تبشر بالقيامة كانت سيدة. ليه؟ لأن كان عارف المسيح دور المرأة نظير الرجل، وكان اختارها كأنها معين حتى في تبشيرها بالقيامة.
1: يا صفاء، وانت بتتكلمي كمان بحس ان هو كان بيتعامل معاها كأن مفيش حد حواليه تاني. يعني يقول لما بتقولي ومريم المجدلية التي كانت عليها شفيات من 7 أرواح شريرة، الوحي المقدس علشان يسترس ويقول كده كأني بيقول لنا المسيح كان مهتم بيها اهتمام شخصي. الوحي بيقول عنها بشكل واضح ومحدد، كان ممكن تتاخد اسمها وسط الأسماء وخلاص، لكن انه يتحط كده كأنه بيقول لا، ده بصوا كان مهتم بيها اهتمام شخصي،
2: أفرد ليها شاهد،
1: ليها رسالة مختلفة،
2: أفرد ليها شاهد يقول مين هي مريم المجدلية. في لوقا 8 من 1-3 بيقول كده مين هي مريم المجدلية، طلع منها 7 شياطين. وكأن الرب بيقول هي دي المعين، هي دي النظير. انت انا عايز اقول بس لكل راجل، ما تتكسفش ان يبقى ليك معين معاك في البيت. ما السيده اللي معاك في البيت ما هياش درجه 2، ما هياش ناقصه،
1: مش بتسد خانه
2: على فكره، ما هياش ناقصه عقل، ما هياش ناقصه دين، ما هياش اقل منك، هي نظيرك بالظبط. واللي خلى المسيح استند على هذا المعين اللي هو السيدة في حاجات حرجة جدا جدا جدا، زي ما شفنا قبل كده ان استند عليها انها تكون بعملية التكفين مبكرا على مريم اللي سكبت الطيب قبل كده، واستند عليها انها تكون هي شاهدة القيامة الاولى، واستند عليها برضو لما حب يجي للعالم. انا عايز اقول المرأة عند الرب وفي قلب المسيح ليها مكانة عالية جدا جدا. مشكلتنا احنا بس اللي مش فاهمين دورها ومش مقدرين الرب شايفها ازاي. يا رب وياريت نشوف المرأة بعين الرب، شوف الرب شايفها لغاية فين، شايفها المعين والنظير لدرجة ان يعتمد عليها. انا اسفة مع احترامي، ما اعتمدش على بطرس، ما اعتمدش على التومة، ما اعتمدش على 12 تلميذ، ما لقيش حد أصلا يعتمد عليه عشان يكون هو المبشر الأول بالقيامة، لكن اعتمد على السيد.
1: وعايزة أكمل معاكي صفاء على السؤال اللي بيتسأل أو الاتهام اللي بيتهم به المسيح إن هو اختار التلاميذ رجالة والسبعين رسول رجالة، لطبيعة الإرسالية اللي كانت تحتاج لقوة بدنية مختلفة بعد صعود المسيح. هو مش بيقلل من دور المرأة في عدم اختياره للتلاميذ نساء، لكن طبيعة الأجواء، وأعتقد أنت كمان تأيديني في ده، طبيعة الأجواء اللي كانت موجودة سياسيا وجغرافيا في الوقت دوت، وحكم الرومان اللي كان موجود وقتها، الصمت الوحي 400 سنة قبل مجيء المسيح، طلع هرطقات كتيرة وطلع مذاهب كتيرة كان من ضمنها الصدوقيين، كان المسيح كان شايف الإرسالية اللي بعد صعوده هتحتاج قوة بدنية ليها شكل معين، فكان لازم يكون فيها العنصر الرجالي اللي يتحمل القدرة البدنية على التنطيط والسفر والحبس والسجن والاضطهاد وإلى آخره. واللي كانوا سندين التلاميذ
2: كانت السيدات، يعني العمل خارجي وداخلي، الكرازة خارجية وداخلية، يعني نبشر وننادي باسم الرب يسوع أيا كان الدور، أيا كان مين جوه وبره. فإذا كان التلاميذ ليهم دور زي ما أنت فعلا بتشرحي بسبب وصفهم وبسبب طبيعتهم كرجالة يعني يتحركوا، لكن الله لا ينقص أبدا من عمل المرأة الداخلي أبدا، بالعكس أسند ليها عمل ما أسندوش لحد تاني ونجحت فيه. وهي كانت بس راحت قالت للتلاميذ أن الرب قام وهم أخذوا منها الشعلة وانتشروا إلى كل العالم. بس أنا عايزة أكد عليه أني أنا بس بفتح عينيكم على أن الرب أن المرأة تقدر تعمل أعمال الكرازة حاليا دلوقتي، تقدر تقوم بأعمال الكرازة والبشارة، بشارة الميلاد، بشارة القيامة بميلاد المسيح وصلبه وقيامته، لأنها سبقت وعملته والرب
1: كانت أول واحدة تعمله،
2: والرب أسند ليها بكل أريحية وبكل ثقة. فأنا عايزة أقول إن المسيح يثق في المرأة أنها نظير الرجل وتقدر تقوم بأي عمل كرازي زي الراجل بالظبط.
1: جميل جدا. هنطلع تاني الفاصل، وزي ما قلنا في الحتة الأولانية يقدر دور المرأة، ودينا مثال لمريم ساكبة الطيب، ادينا كمان ازاي بيقول بيقدر قيمة المرأة كمعين وكنظير زيها زي الراجل بالضبط مع اختلاف الأدوار، ودينا مثال لمريم المجدلية. وتعالوا نطلع فاصل ونرجع لحتة تانية نسلط الضوء على معاملات المسيح مع المرأة بشكل فريد متميز ومبدع.

0: معاكم غاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني ومكملين عن معاملات المسيح السيد المسيح أعظم إله وأعظم إنسان لما كان في الجسد، وهو بيتعامل مع المرأة بحساسية، برفق، بطول أنيب، بتكريم، باحترام، بحاجات كتير جدا احنا محتاجينها. وعايزة أقول لكم كلمة كده على المشي، مش بس الراجل محتاج يعامل المرأة بطريقة كويسة، عايزة أقول لك حاجة، انت محتاجة كمرأة تعاملي نفسك بطريقة كويسة، انت محتاجة كمرأة تعاملي المرأة بطريقة كويسة، وتسألي نفسك جواكي ليه انا بقلل من نفسي لما هو على مقامي، انا ليه بقى بقلل من روحي. تعالوا نشوف حتة تاني جميلة جدا هتاخدنا فيها صفاء في حتة اني خاصة في القرى، مش بس حتى في مصر، في دول كتير عربية القرى وأماكن شعبية وعشوائية، الست بتتكسف يا صفاء من اسمها. وحتى في الشارع، أنا عايز أقولك حتى قبل ما تتجوز لو أخوها ماشي وراها وعايز ينده عليها عشان يحصلها، ينده باسمه، يعني مثلا هو اسمه هاني
2: يا هاني،
1: وهي اسمها هناء، عشان انت عارفة دايما هاني هناء، أوكي. علشان ينده على أخته اللي اسمها هناء يعلي صوته يقول لها هاني.
2: بالظبط.
1: ليه بالزبط. انا اسمي هناء، انا ما اسميش هاني ليه؟ حقيقة. ايه المشكله فين؟ وكنت لسه قبل الفاصل بحكي لك، بقول لك انا مش عارفه المشكله تولدت فين، لاني لما بنبص على العهد القديم من زمان قوي، من القدم في العهد القديم، يتكلم عن حواء
2: تمام،
1: وبعدين وساره مرات ابراهيم ورفقه، ويتكلم عن فكره رعوس، أستير، نعمي، نهارك كنت بقرا في رعوس واحد، نعمي، يا جماعة أسماء عادي. الستات العادي. ولو اتكلمنا حتى على مش مستوى كتاب مقدس العهد القديم، لو اتكلمت على مستوى الحضارة مثلا المصرية القديمة، ما احنا عندنا أسماء فراعنة ستات،
2: صحيح،
1: وبنفتخر جدا بيه. المشكلة فين بجد؟
2: أولا المسيح بيوصينا، لأن ده احتياج للمرأة على فكرة، خلينا بس نفكر فيها، بغض النظر عن ان في ستات للاسف اتاقلمت على الغلط زي ما انت بتقولي كده، فعلا ان حد ينادي واحده باسم ابنها او باسم جوزها او بلقب عيله، او ده في بتوصل لدرجه اصعب، ده هنقول دلوقتي. يعني انا عايزه اقول ان المراه بيفرق معاها جدا جدا جدا انك تناديها باسمها. الرب بيوصيك النهارده تنادي مراتك، تنادي بنتك، تنادي اختك باسمها. كتاب بيعلمنا ان لما الرب جه خلق العالم كله، يقول الكتاب ان جبل الرب الاله ادم وجابه وحطه في الجنه، اول ما جاب الرب ادم، لان الرب بيهتم قوي بقصه الاسماء دي، يقول لك جاب كل الحيوانات وقال لادم ايه؟ قال له انك انت تدعوها باسماء. طب تخيلي ان الرب يدي السلطه دي لادم، انه يسمي كل الحيوانات باسماء ويدعوها بأسماء. ده الرب إدى السلطة دي لآدم، عمل كده فعلا آدم. وأول ما جت حواء والرب أحضرها ليه، خلاص هو عرف إن من سلطته إنه يطلق أسماء، فرح مسمي حواء يقول لأنها من أمرئ أخذت هذه تدعى امرأة، وبعد شوية سماها حواء بمعنى أم كل حي. فحتة الاسم دي مهمة جدا جدا عند ربنا. لما موسى جه الرب قبله في العليقة، موسى قال له لما أروح أطلع شعب إسرائيل أقول لهم اسمك إيه؟ رح رد عليه الرب وقال له قل لهم أهيا الذي أهيا. يعني حتى الرب بيعتز إن يذكر اسمه، ما فيش حاجة غلط أبدا إنك تذكر اسم المرأة. عايز أقول في ستات كتير جدا متألمة لأن ما بيتقلهاش اسمها. في واحد راجل ممكن ينادي على مراته في البيت يقول لها يا بت، ممكن يتقال لها يا بت أو يا أو باسم ابنها، لكن ما يتقالش اسمها. يا يعني إيه يا دي؟ ليه؟ الحتة دي بتضايق جدا جدا وبتجرح المرأة وبتقلل منها. الرب عمره ما بيتعامل بحاجة زي كده أبدا، ينادي الناس بأسمائهم. لدرجة إن الكتاب المقدس، في عندنا أصحاء سفر كده اللي هو سفر العدد، بيتكلم عن أعداد الشعب ويتكلم عن ترتيب العشائر وأساميهم وأسامي الأصباط والعائلات ويذكر أسماء كتيرة جدا. حتى إحنا لما بنيجي نقرأ الكتاب المقدس ساعات بنسكيب السفر ده
3: أو بسرعة عشان كتير الأسماء
2: عشان أسماء كتير. تعالي بقى في سفر العدد في وسط كل الأسماء الرب حط أسماء السيدات عادي جدا، وكان الكلام ده في البدائيات أو من بدري قوي. يقول الكتاب في سفر العدد أصحاح 27 من 1-5، فتقدمت بنات صلفحاد، بنات واحد اسمه صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسى من عشائر منسى ابن يوسف. شوفوا وصفوا الراجل هو أبوهم، وبعدين يكمل وهذه أسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وطرسة. ليه الكتاب بيذكر أسماء البنات؟ الراجل ده ما كانش مخلف غير بنات. كتاب مخجلش، الرب مخجلش إن يذكر أسماء بناته. اتقدموا بطلب إن أبوهم إزاي ما يتكتبلوش نصيب في وسط شعب إسرائيل عشان مش مخلف ولد. لا، إحنا موجودين أهو بناته ومن حقنا ناخد نصيب أبونا. أنا بقول قصة حقيقية إن الكتاب في سفر العدد زي ما الرب كان بيذكر أسماء الرجالة ذكر أيضا أسماء بنات صلفحاد عادي جدا. الرب بينادي على أولاده، كان في العهد القديم نادى على حنة، ونادى على عندنا أسماء في العهد القديم حنة، عندنا يعيل اللي قتلت سسرة، عندنا دبور.

0: تقوله أو تناديه، دي حاجة بترفع من قيمتها، دي حاجة بترفع من شأنها. أنا عايزة أقول لو في ست بتقبل على نفسها أنها تتسمى باسم ابنها أو يتنادى عليها بكده، ده مش صح يا حبيبتي، ده مش صح. أنت ليكي اسم ورب بيعتز جدا جدا باسمك. عايزة أقول في سفر الرؤية بقى يقول الكتاب عن سمرنا، عن كنيسة سمرنا، يقول لك اللي يغلب أعطيه حصاد بيضاء وعلى الحصاد اسما مكتوبا لا يعرفه إلا غيره. يعني حتى فكرة الاسم دي موجودة، يقول الكتاب نقشنا على كفيه. فالاسم ده حاجة مهمة جدا جدا عند ربنا وحاجة جميلة، وعايزة أقول بتفرق قوي قوي قوي عند الست. ما تقولهاش يا بت، ما تقولهاش يا، نديهاش باسم ابنها ولا باسم ده. لو الست مخلفة مش مخلفة ولاد يقولوا لها في الصعيد يمو الغايب، يقولوا لها يمو
1: يا معوض. ما يعني ما عندهاش ابن اسمه عوض، بس قال يعني ايه معوض؟ أيوه. عشان ربنا يعوض عليها
0: بالظبط،
1: ما عندهاش عيال.
0: ولو واحدة بتنادي واحدة ونسيت اسم ابنها تقول لها يمو بسلامته، لو هي ناسية اسم ابنها فليه نادوها باسمها، قولوا لها اسمها عادي. دي حاجة ما بتضايقش الرب، وفي نفس الوقت مش هتكسر المرأة. الاسم ده حاجة جميلة. حاجة تانية مهمة قوي، الاسم دايما بيشير يعني أنا بتنبأ على المولود بتاعي باسمه. يعني مثلا أقول أنا هسميه سعيد علشان تكون كل أيامه سعادة، والكتاب مليان قصص كل واحدة خلفت طفل سمته بحسب موقف معين أو حدث معين. فأنا بدعو برضو إنك لما تيجي تنادي أو تسمي اسم ولد أو اسم بنت، نادي بنبوة على الاسم، لأن الاسم اللي رب هيدهولك هيبقى إعلان وهيبقى نبوة. فوانت بتنادي على مراتك بتنادي، انت بتعلن اسمها اللي أكيد مربوط ببركة، مربوط بخير، وده حاجة مش غلط وحاجة مش عيب. المرأة بتحب اسمها وتحب تتنادى باسمها. لو انت تضحك عليكي وفهمتي غير كده، لا صححي مفاهيمك.
1: صح جدا، وانا معاكي جدا يا صفاء في الحته دي. اني وخلينا نبدا من المراه هي اللي تعتز باسمها وما تقبلش على نفسها ان تتنده بحاجه غير اسمها. اسمك مكتوب في شهاده الميلاد، اسمك مشيتي بيه سنين وانت في سنين الدراسه، لو اخذتي وقت دراسه اسمك كتبتيه في العقد بتاع الزواج جنبا الى جنب مع اسم جوزك، فانت اسمك اعتز بيه قبل حتى ما الراجل يكون بيعتز بيه. وما تقبليش على نفسك زي ما كنت بتقولي. احنا قدامنا وقت صغير جدا. فكان في حتة ان المسيح بيتعامل كمان مع المختلف عنه، حتى المرأة حتى لو مختلفة عنه، مش قصدين بقى الاختلاف الجنسي هو رجل وهي امرأة.
0: أيوة.
1: لكن حتى المختلف في الثقافة او التوجه. أيوة. في 5 دقايق بقى علشان الوقت بيجري. أيوة. مننا.
0: المسيح اهتم بالمرأة بالرغم من مقاييس البشر. احنا عندنا مقاييس معينة بنقيس بيها السيدة او بنقيس بيها المرأة. يعني مثلا في ايام المسيح لما كان موجود على الارض، كان في شعب زي شعب السامرة. شعب السامرة ده شعب درجة تانية، شعب برا، كان فيه كنعانيين، كان فيه شعوب مختلف. أي حد من الناس دي كان بيطلق عليهم، أنا أسف اللفظ بس ده اللي كان بيتقال عليهم، كلاب. يعني شعب درجة تانية، حتى لدرجة إن القصة المعروفة عن المرأة الكنعانية اللي خرجت من نواحي سور لما كان المسيح هناك، وهي خرجت تصرخ من أجل ابنتها لأنها كانت مجنونة جداً. المسيح قال لها، هو مش قصده طبعا يقول لها انت من ضمن الكلاب، لكن بيقول لها لا يصح ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. عاوز يقول لها انت سمعت كتير قوي قوي انك انت مصنفه من ضمن الكلاب، او مصنفه بمعنى درجه تانية، انت مش من شعب اسرائيل، ما ينفعش اخد الخبز بتاع البنين واطرحه كده. المسيح قصد من الحوار ده قدام تلاميذه، قصد حاجه مهمه جدا جدا، يخلي الست تطلع الجوهرة اللي جواها. فردت بكل تواضع، حتى الكلاب يا سيد ليها حق إنها تأكل حتى ولو من الفتات اللي ساقط من مائدة أرباب، أنا بس مش عايزة منك غير الفتات. لما قالت كده الرب راح بدأ يتكلم عنها قدام كل الوافين. لم أجد في كل إسرائيل، في إسرائيل البنين، في إسرائيل الشعب رقم واحد، في إسرائيل الشعب المكرم المختار اللي المسيح المفروض جه علشانه، ملقيش في كل البنين، ملقيش في كل إسرائيل إيمان بمقدار هذا.

0: طوبها وبركها وقال لها ثقي يا ابنتك خلاص شفيت، وفعلا شفيت ابنتها في الحال. احنا ساعات كتيرة جدا بنصنف السيدة، هي دي ساكنة فين؟ في الحتة هي من الحتة دي، زي ما كان بيتقال عن المسيح أمين الناصرة يأتي شيئا صالح، هي دي بنت مين، هي دي من عيلة مين. الرب ليه بيهتم بقيمة المرأة بالرغم من مقاييس البشر، فأنت قيمتك في الرب عالية جدا جدا جدا. بلاش نحكم على المرأة من موقف، من نسب، من تعليم قليل،
1: من شكل،
0: من ظروف حياة صعبة،
1: لأني برضو احنا حطينا كمجتمع شرقي تحت ضغط الشكل بشكل غير عادي. فكل استاد دلوقتي بيجروا يحاولوا يعملوا عمليات تجميل، ليه؟ عشان في ستاندر معين.
0: بالزبط.
1: بيحاولوا يعملوا يلبسوا لبس ما عرفش شكله ايه، بيحاولوا يخلوا جسمهم عامل ازاي. ليه كل ده؟ عشان اتحط ان دي المرأة الجميلة او اللي يبان عليها ان هي مقبولة في المجتمع.
0: دي حقيقة. عندنا فكر غريب جدا من ضمن الحاجات اللي بتقلل من قيمة المرأة، احنا واخدين فكرة عن المرأة ان هي اناء، مجرد اناء للمتعة بس، اناء
1: والخلفة والانجاب يعني.
0: هي اناء يعني معناها ان هي حاجة ناقصة عقل ودين. ليه؟ مين قال كده؟ واخدين عن المرأة إنها نجسة بطول الوقت. تخيلي المرأة نازفة الدم مثلا، دي في نظر طبعا شعب إسرائيل في وقتها نجسة، لكن تخيلي النجسة دي تجرأت إنها تلمس القدوس يسوع المسيح وسمح ليها، والدرجة إن الرب أجاب وقال قوة خرجت مني لمجرد ما لمسته. فعايز الرب يقول إيه بالقوة اللي خرجت منه؟ أنا مش بعترض كونها انها بتنزف، دي ده مرض، ده غصب عنها، ده حاجه دي مش هتنجسها ولا هتنجسني. ويقول الكتاب خرجت قوه منه، ولما هي خايفه بقى ومرعوبه من الموروثات دي ومن الكلام اللي بيتقال كده، جه الرب وقال لها ثقي يا ابنه لا تخافي، ايمانك قد شفاكي.
1: تعرف يا صفاء ان لغايه دلوقتي احنا في مجتمعاتنا عندنا فكر ان المراه في وقت معين اللي هو وقت البريود في الشهر ان ما ينفعش لا تصلي ولا تصوم ولا تروح تعمل اي طقوس ولا اي شعائر دينيه. مش بس في المسيحيه يعني،
0: بشكل عام.
1: ما اعرفش جبنا ده منين، لما المسيح نفسه
0: وافق
1: ان هي تلمسه، لما الله خالق فينا احنا كستات هذا الامر
0: بشكل طبيعي،
1: شكل فسيولوجي بيولوجي طبيعي جدا، هو اللي بيخلينا كستات
0: طبعاً
1: عندنا القدره على استمرار الحياه. بالزبط. والانجاب.
0: بالزبط.
1: ازاي هو يخلق حاجه ويقول عليها نجسه؟
0: لا يعيبها المراه، ما يعيبهاش يحصل فيها ده، ما يعيبهاش. والدليل على كده ان مش بس رد المسيح بانه قبل انها تلمسه، لكن جاوب كمان بايه؟ بقوه شفاء ليها. يعني متهيألي دي يعني كافيه،
1: ده قوه شفاء واستعاده لكرامتها وسط هذا المجتمع
0: حقيقي
1: اللي كان بينبذها. مين لمسني؟ حتى لو هي خافت
0: جابها قدام كل الجامعه،
1: حكت، راح قال لها انت خلاص برئتي من ده،
0: جاءت وقالت الحق كله. وهو قصد خليها تقول ليه؟ عشان يعلم الناس اللي واقفه كلها، يا جماعه ما عادش حاجه اسمها نجسه، لا الكلام ده مش صح. والدليل على كده انها برؤت وشفيت، وانا موافق انها كانت تلمسني. رب عظيم
1: جدا ومعاملاته جميله، ولو فضلنا نقعد نتكلم عن معاملات
0: كتير
1: المسيح مع المراه عندنا امثله كتيره
0: كتير
1: جدا
0: كتير.
1: شكرا يا صفاء جدا على الحلقه دي، وعايزه اقول لكل واحد وواحده كانوا بيسمعونا النهارده، ارجع للكتاب المقدس وشوف معاملات المسيح مع المراه، المراه اللي دفعت الفلسين، البنت الصغيره اللي راح يشفيها، حمات بطرس، اناء كتير، ابن الارمله نايين اللي شفى ابنها، وكتير مرسى ومريم، يعني كتير جدا في الكتاب المقدس. حاول تدرس وحاولي تدرسي دوت وشوفي قد ايه المسيح متميز وفريد. ومش بس مع دول، لكن معانا احنا كمان. استردي قيمتك وكرامتك ودورك اللي المسيح فعلا ادهولك. قابلكم على خير الاثنين اللي جاي وقالوا عنهم.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. في التليفونات الذكية مرات كتيرة بنلاقي تليفون الشاشة بتاعته بتبقى مالتي تاسكين، يعني بتعمل أكتر من حاجة في وقت واحد، فينفع تفتح فيديو تتفرج عليه، ينفع تفتح جزء تاني من الشاشة تكتب عليه، ينفع تفتح حاجة تالتة وساعات حاجة رابعة كمان، فالشاشة بيبقى فيها أكتر من حاجة شغالة، ودي تقنية جميلة الحقيقة. في بعض الناس بتعرف تعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، وفي بعض الناس أحادية التفكير يركز في حاجة واحدة علشان يعملها. لكن كمان في مرات بنتعرض لمواجهات متعددة، فمرات تلاقي بعض المواجهات كلها جت في وقت واحد كده، فتحس يا نهار أبيض، هو إيه اللي حاصل ده؟ ليه كل الأمور جت في وقت واحد؟ الحقيقة في كلمة ربنا في ملك اسمه يهوشافاط. يهوشافاط الملك ده في مرة من المرات اتقابل مع ثلاث جيوش جم عليه في نفس الوقت. الثلاث جيوش دول هما بنو عمون ومؤاب وجبل سعير. الحقيقة حرب صعبة جدا على ملك واحد، ولقى نفسه مش قادر، هيعمل ايه؟ الحرب صعبة عليه وهو المسؤول، والشعب بيطالبه بأنه هو يكون قد المسؤولية. لكن هذا الملك الجميل يهوشافاط لما لقى نفسه بيتعرض لكذا مواجهة مرة واحدة وهو مش قادر يعمل حاجة، بيقول الكتاب في أخبار الأيام الثاني أصحاح 20 والآية رقم 12، بدأ يهوشافاط يصلي وقال كده: يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. الحقيقة يهوشافاط أدرك أنه المشكلة أكبر من إمكانياته، المشكلة أكبر من قدراته. ياما ممكن نتقابل مع مواجهات في البيت، مواجهات في العمل، مواجهات حتى مع نفسينا، ياما مرات تكون الأحمال تقيلة. حبائي، دعوة لينا النهاردة، لما تلاقي المشكلة كبيرة ارمي حملك على الرب. يهوشافاط قرر انه يجي يصلي يطلب الرب، قال له كده: يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ أنا مش عارف أقضي عليهم، لكن أنت تقدر تخلصني، أنت تقدر تنقذني، أنت تقدر تعبر بي الأزمة دي، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا. الناس كتيرة، الأزمة كبيرة، الجمهور اللي جاي علينا كتير. يا رب، الناس اللي ضدنا كتار وقدراتنا ما تقدرش تعمل حاجة. بس كأنه الرب عاوز يكشف قلب يهوشافاط علشان يتضع أمامه ويطلب وجهه. وده الدرس اللي ربنا عاوز يعلمه لنا: اوعى تعتمد على ذراعك، اوعى تعتمد على قوتك، اوعى تعتمد على إمكانياتك، لكن صدق إنه إلهك يستطيع. لما تلاقي المشكلة كبيرة ما تدورش على حد من الناس. حبائي، يقول الكتاب: ملعون من يتكل على ذراع البشر. لكن أنا عايز أتكل على الرب إلهي، أنا عايز أتكل على إلهي القدير اللي عنده زي ما بيقول الكتاب للموت مخارج. يهوشافاط هتعمل ايه؟ قال: انا جاي بالمشكلة قدام الرب، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك اعيننا. احنا مش عارفين نعمل ايه، لكن عينينا عليك. انا مش عارف اعمل ايه قدام الثلاث قوات اللي جايين علينا دول، لكن عينينا عليك يا رب. انا مش عارف اعمل ايه، يمكن يكون ده هو لسان حالي وحالك وحالك النهاردة. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف أعمل إيه قدام أزمات كتيرة بتعرض ليها. الحقيقة بجرب حلول من هنا وبجرب من هنا وبأستلف من هنا وبروح لفلان وبحاول من كل الجهات أني أعمل أي حاجة، لكن مش عارف أعمل حاجة، لا أعلم ماذا أعمل، مش عارف أتصرف إزاي. لكن النهاردة أنا جاي قدام جلالك يا رب، أنا جاي أعلن خضوعي ليك، أنا جاي النهاردة أثبت عيني عليك. لا أعلم ماذا أعمل، ولكن نحوك أعيننا. جملة جميلة وعبارة رائعة ودرس أكتر من رائع بيقدمه لنا الملك يهوشافاط. لما تلاقي المواجهات أكبر منك،
لما تلاقي التحديات ضغطة عليك، لما تلاقي في كذا جبهة مفتوحة في وقت واحد، لما تلاقي نفسك مش عارف تلاقيها منين ولا منين، قول لرب الحقيقة أنا مش عارف أعمل حاجة، لكن عيني عليك يا رب. أنا بصلي النهاردة يا رب عينينا تتثبت عليك، نزل عينينا من على المشكلة رب، ارفع عينينا من على الأزمة، ودينا نثبت عينينا عليك، ادينا نظرنا يكون عليك، ساعدنا نشوفك وإحنا مش عارفين نعمل حاجة، نشوفك القدير الذي عنده للموت مخارج. نعم تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. شكرا أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في أيام كده لو جه حد سألك فيها أخبارك إيه، هيبقى ردك متلخبط، تايه، مش عارف أختار حاجة، كأن كل الدنيا حواليا متلخبطة. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في الأيام دي، أنا تايه، حتى قرار يمين شمال، مفروض أعمل إيه الوقت ده؟ مش عارف أجاوب على أي أسئلة من دي. من سنتين كنت لسه متعلمة سواقة جديد، وكنت بودي ابني التمرين في مكان بعيد شوية، وكنت اول ما انزل من البيت لاني مش حافظه الطرق بشغل الجي بي اس طول الطريق لغايه ما اوصل جوه المكان اللي انا المفروض اوصل له. وقعدت كتير قوي بعمل كده، وبعد كده حسيت في مره كده وانا نازله انه انا حفظت بتهيألي الطريق، فممكن اجرب المره دي امشي من دماغي. وفعلا طفيت الجي بي اس في اول الطريق، كنت حاسه طب ما تمام، هو انا فاكره وعارفه امشي عادي. بس جيت في حته كانه مفترق طرق، وانا المفروض يا ادخل الدخله دي يا ادخل الدخله اللي بعدها. توترت جدا لان انا مش عارفه اختار، فاديت انتظار وركنت على جنب ورحت بسرعه مشغله الجي بي اس تاني، وفضلت لغايه ما وصلت المكان مشغلاه. واكتشفت ان انا بعمل كده اوقات مع ربنا. انا اوقات كتيره ببقى عايزه امشي ورا خطواتك، انا عايزه اتبعك، عايزاك تختار لي انت الطريق، وهفضل طول الوقت انا متواصله معاك لان انا من غيرك ممكن اتوه. بس بعد شويه كاني بعتمد على نفسي، واحس ان انا عارفه اعملها، انا عارفه امشي الطريق من غيرك، انا قادره اكمل وانا مش متواصله معاك، ما هي ماشيه كويس اهي. بس بنيجي في مفترق طرق وبتخرب بجد، لاني في الحته دي انا ببقى حاسه انه لا الحقني، انا محتاجه ارشادك، انا مش عارفه اختار. ولو قررت ان انا ما اجريش على الرب واقول له الحقني اختار لي الطريق، تقريبا هختار طريق يسوحني شويه، غالبا يا اما هعك يا إما هروح في حتة رب مش عايزني أروحها. بعد ما أوصل لليفل من الإحباط ومن اليأس ومن الفشل، أرجع تاني وأقوله رب الحقني، أنا محتاج الطريق، أنا محتاجك تقولي أعمل إيه. الكتاب المقدس مش بيسيبنا محتارين، والرب وعدنا إنه لينا وعد كده بيقول أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أنا عارف الطريق كويس قوي وعارف إزاي همشيك فيه، بس أنت خليك متواصل معايا، افتح الجي بي اس بيني وبينك، خلي فيه بيننا تواصل عشان أعرف أقولك الدخلة دي ولا مش الدخلة دي، الطريق ده ولا مش الطريق ده. ما توصلش المرحلة من التعب والاستنزاف عشان خاطر ترجع تاني يمشي في الطريق بتاعي. رب وعدنا وقال كده أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك، أنا إيدي في إيدك طول الطريق، ما تخافش، أنا عارف الطريق كويس. مهما كان عندك خبرة من السنين في خدمتك في الحاجات اللي بتعملها، هتوه لو إيدك مش في إيد الرب، هتوه لو رفعت عينك من عليه وقررت أنا عارف، طب ما أجرب مرة دي أعملها لوحدي. ما تعملهاش لوحدك، كل اللي في الكتاب المقدس لما قرروا في مرات يعملوها لوحدهم غرقوا وخربت وباظت للآخر، وما كانش في حل في الآخر غير إن هم يرجعوا للرب. بس بعد تعب ومرار وحصاد صعب جدا مروا بيه، أنا بقول ليا وليك النهاردة ولكل حد بيسمعنا، ما تستناش لما الدنيا تخرب، ارجع للرب تاني وقوله رب أنا عارف أنه أنا لازم أتبعك، أنت اللي عارف الطريق، ارشدني، خليني أمشي وراك ورا خطواتك، مش عايز أمشي من دماغي، مش عايز يا رب أختار طرق تتغرقني وتبعدني عنك، مش عايز أتعب بعيد عنك، لكن النهاردة بختار بقرار يا رب إرادي أن أنا همشي وراك، أنا هتبعك، أنا هختار طرقك، أنت مش هختار الطرق اللي تريحني. آمين.

أيوة يا رب، محتاج صوتك يا رب، محتاج يا رب فعلا أنه تعال يا رب كلمني تاني يا رب، تعال قولي أنا حاسس بحيرتك، حاسس بلخبطتك، حاسس بأنك تهت مني في الطريق. يا رب تعال تاني، رجعني يا رب للطريق المظبوطة، خليني يا رب أسمع صوتك من تاني، أسمع صوتك في طريقي، ما حدش عنك يمين وشمال يا رب، ما تسيبنيش لغاية ما أحصد نتيجة يا رب سلوكي بعيد عنك يا رب، ما تخلنيش يا رب أتوه من إيدك. النهاردة بختار أحط إيدي في إيدك من تاني يا رب، تمسكني يدك من إيدي اليمين يا رب وتمشي معايا السكة بالكامل يا رب. مش عايزة أتوه بعيد عنك، لكن عايزة دايما أمشي في طرقك، مش عايزة أختار بإيدي طريقي يا رب، لكن أنت اللي تختارهولي يا رب، أنت اللي تمشي يا رب. بفتح وداني وبسمع صوتك من جديد يا رب، أذناي تسمعان صوتك يا رب طول الوقت يا رب. أنت اللي قلت كده إنه خرافي تسمع صوتي يا رب، أنا عايزة أكون بسمع صوتك بوضوح يا رب، ما توهش منك، لكن يا رب كده تعلمني وترشدني الطريق يا رب. أنت عينك عليا طول الطريق، بشكرك، بشكرك لأن ده وعد ليا فيك يا رب، إن طول الطريق عينك عليا، إيدك ماسكة إيديا، وإنك لغاية يا رب نهاية عمري أنت ضامن الطريق ليا، إن أنت هتبقى معايا في كل خطوة. افتح عيني على خطواتك يا رب، مش عايزة أختار أنا، اختار أنت، اختار أنت يا رب طريقي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنت أخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف، الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب، مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقى هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي، وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يديرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلصوا المحبة ونستخلصوا الغفران ونتعلموا كيف نحبوا وكيف نغفروا للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم، لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترنا لكم اليوم، ونجون كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي عطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل، ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبته الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه، كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروح على الصليب يعلمنا نكران النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية تفاصيل مش واجدة عن الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبع وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للأمانة حد

0: متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه أو كل الناس بتزم فيه. من أكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الأعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا أصلبه أصلبه. موقف الناس بيتغير وأراء الناس بتتغير. علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة أكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كاليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل، ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخل ليقيم معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
2: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك. وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
2: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له. ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معاه. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معاه صح.

مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.

0: رب علمني طريق فرائدك فأحفظها إلى النهاية، فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي، دربني في سبيل وصاياك لأني به سررت، حول عيني عن النظر إلى الباطل، في طريقك أحيني. يا الله، أزل عاري الذي حذرت منه، لأن أحكامك طيبة. هأنذا قد اشتهيت وصاياك، فبعدلك أحيني يا رب. ولتأتي رحمتك خلاصك حسب قولك. يا الله، لا تنزع من فمي كلام الحق، لأني انتظرت أحكامك، فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد، وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التي أحببت، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائدك. بكل قلبي طلبتك يا رب، فلا تضلني عن وصاياك. آمين.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني مدير الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن إحنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءة الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي تستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح الثالث.

0: وكان موسى يرعى غنم يثرون حميه حبر مديان. فساق الغنم إلى جهة بعيدة في الصحراء حتى وصل إلى حوريب جبل الله، فظهر له ملاك في لهيب نار من وسط عليقة، ورأى موسى العليقة مشتعلة بالنار من غير أن تحترق، فقال في نفسه: أقترب لأرى هذا المنظر العجيب، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الله أنه اقترب لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: لبيك. فقال: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه هو أرض مقدسة. ثم قال: أنا رب آبائك، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الله له: رأيت شقاء شعبي في مصر، وسمعت صراخهم بسبب مسخريهم، وعلمت بآلامهم، فنزلت لأنقذهم من يد المصريين وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض طيبة واسعة، أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى بلاد الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. إن صراخ بني إسرائيل وصل إلي، ورأيت ظلم المصريين لهم، فتعال أرسلك إلى فرعون لتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وأخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال الله: أنا أكون معك، وهذه علامة لك على أني أنا أرسلتك. متى أخرجت الشعب من مصر تعبدوني على هذا الجبل؟ فقال موسى لله: لنفرض أني ذهبت إلى بني إسرائيل وقلت لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم، فيسألونني: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أنا الله الذي اسمي أنا هو. تقول لبني إسرائيل: الله الذي اسمه أنا هو أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: تقول لبني إسرائيل: الله الذي اسمه الدائم أرسلني إليكم، هو رب آبائكم رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اسمي إلى الأبد، الاسم الذي أدعى به جيلا بعد جيل. اذهب واجمع شيوخ بني إسرائيل وقل لهم: الله رب آبائكم رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي وقال: إني جئت لأنظر حالكم وما فعله المصريون بكم، فصممت أن أخرجكم من شقائكم في مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فيسمع الشيوخ لك، فتذهب أنت والشيوخ إلى ملك مصر وتقولون له: الله رب العبرانيين قابلنا، فاتركنا نذهب على بعد 3 أيام سفر في الصحراء لنقدم ضحايا للمولى إلهنا، وأنا عارف أن ملك مصر لن يترككم تذهبون إلا إذا أجبرته يد قوية. لذلك أمد يدي وأضرب مصر بكل العجائب التي أعملها معهم، وبعد ذلك يطلق سراحكم وأجعل هذا الشعب ينال رضا المصريين، حتى إنكم عندما تخرجون لا تكون أيديكم فارغة، بل تطلب كل امرأة من جارتها أو ساكنة دارها جواهر من فضة وذهب وثيابا فتلبسونها أولادكم وبناتكم، وبهذا تنهبون المصريين.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: السلام لكم أعزائي المستمعين، سلام ورحمة ومحبة لكم أينما كنتم. أعزائي، كلنا في كل يوم صباح نصحى في بداية يومنا أو في بداية يومك تقول صباح الخير، صباح الخير يا أمة، صباح الخير يا أبا، صباح الخير يا أخي، يا أختي، يا صديقي، أي شيء. المهم، إذا قلت قبل هذا كله صباح الخير يا رب، أقوم الصبح أقول ربي صباح الخير، صباح خيراتك يا رب، صباح بركاتك يا رب، صباح نورك يا إلهي، صباح حبك يا إلهي. إيش إذا قلت هذا؟ كفرت، أنا كفرت، أجحفت، عصيت. ليش؟ هذا إلهي وأبي، خالقي، نافخ الروح فيا، أنا صنعة يديه، والروح هذا الذي فيني نسمة منه وما اداهاش لأي مخلوق إلا لي. أنا من بين كل الكون هذا الذي قدامي أنا مميز بنسمة الروح الذي تدب فيا، هي منه، من روحه. أش دليل يا رحاب؟ دليلي وأدلتي ملموسة ومحسوسة لكل إنسان فيه روح. عزيزي المستمع اليمني ابن بلادي، هل تشعر بالحب والحنان من إلهك وخالقك؟ هل تشعر بربنا الذي نعبده؟ أم هناك أفكار زائفة طغت علينا فنظرنا لله على أنه هو المنتقم الجبار المتسلط الذي يلعن أي خاطي ويوجد لنا النار وشراب من نار وحمم من نار؟ لا، هذا مش إلهنا. سواء كنت خاطئ أو صالح، كلنا خلقه، كلنا صنعة يديه، أولاده بالروح، أولاده الغاليين عليه قطعة من روحه. تقدر تكلمه بالكلام الذي ما بتقولش لحد، لا لأبوك ولا لأمك، كلمه، هو حب كامل، حب إلهي ومحبته عجيبة. كلمه بعشم وهو يريد يشتي يملأك بالمحبة، بالفرح، بالسلام، بس انت افتح باب قلبك وهو ينتظرك. الشيطان واللي معه غيروا صورة ربنا في عيوننا. ربنا حنون جدا ويحبك دائما، فمهما عملت أيضا يحبك، لأنه إذا اتصف بصفة له الكمال، وهو حب ومحبة، وكمال الحب تجدها فيه. صباح الخير يا رب، صباح الخير يا رب، قولها بإيمان ومن قلبك. الشيطان بيحط ستار بيننا وبين الحقيقة. إبليس جعلنا ننظر لأنفسنا بسوء، بعمى، وعمى عيوننا عن حب وحنان ربنا. تعامل مع ربك كصديق، كصاحب، هو ممكن يجلس معك على الأرض كمان، يكون معك على أي حال أنت عليها. هو لا يتعالى عليك أو يشوفك شيء حقير أو مقرف، أنت غالي عليه. هذه هي الحقيقة، الله محبة، هذه هي الحقيقة الفاصلة بين الحب وإبليس، هذه هي الحقيقة الملموسة المحسوسة في حياتنا، هذه هي الحقيقة الذي إبليس مجند كل جنوده وقدراته عشان يحجبها علينا، عشان يزيفها. وكل مشاكل البشرية بسبب تشويه هذا الحقيقة، حقيقة الحب، الحب الإلهي الكامل. هذا هو ربنا، محبة كاملة دائمة، اطمع فيه واعشم فيه. لا تعيش في الفقر الروحي والشيطان يضحك عليك ويقول لك من أنت. اردع الشيطان وقل له أنا روحه، ابنها الغالي، أنا صنعة يديها الحبيبة. ازرع هذا في عقلك، في قلبك، في فكرك، ازرع الحب في كيانك وعطفيض أنت من هذا الحب. هو معك للحب، للحماية، للسلام. هو معنا عشان يظلل علينا ببركته، مش عشان يراقبنا ويترصدنا ويترصد وقعاتنا وغلطاتنا. لا، فرق كبير جدا بين هذا وذاك. هو يريد يفتخر بنا، يريد يفتخر بك أنت. صباح الخير يا رب، يا حبيبي، تقدر تقول له حبيبي وتقدر تقول له أبي. لا تقفلش على نفسك الباب، ارفع قلبك لربك وقل له عرفني عليك. ومن هذا النقطة، نقطة المعرفة، لي معكم كل يوم سؤال. سؤالنا لهذا اليوم هو كالتالي: في آخر الزمان عيجي عيسى يكسر الصليب ويكتر الخنزير، مقولة سمعتها كثير وبنسمعها. السؤال ليش وما هي الفائدة الذي تعود علينا من هذا العمل؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني وكانت الإجابات كالتالي:
1: الاستفادة من ظهور المسيح بعد المهدي وكسر الصليب هي نصرة الإسلام والقضاء على الفسوق والفتن.
2: الحكمة من ظهور المسيح بعد المهدي، اختلف العلماء، كل واحد يجيب يعني حكمة وسبب. ما على ما درسنا وفهمنا أنه الحكمة من ظهور المسيح أنه يقضي على الفساد والفتن اللي بيكون بهذاك الوقت، وينصر الإسلام والمسلمين والرسالة الإسلامية.
3: الحكمة من ظهور المسيح بعد المهدي أو الاستفادة: أول شيء الرد على اليهود أنه حي وأنهم أدعوا أنهم قتلوه، والسبب الثاني أنه ينصر الإسلام ويقضي على الفساد وعلى الفتن والشر.
4: الاستفادة من ظهور المسيح بعد المهدي هي حكمة من الله، وهي نصرة الإسلام والمسلمين.
5: حكمة أو الاستفادة أعتقد أنها ردع الفساد والفتن والفسوق، وحكمة وبالنهاية الله وحده العالم. اختلفت الأقاويل واختلف العلماء.
6: الحكمة من ظهور المسيح بعد المهدي لينصر رسالة النبي محمد، وبالأخير الحكمة ما يعلمها إلا الله.
0: ورجعنا لحكمة لا يعلمها إلا الله، هذه الكلمة كم بتكسر راسي. يعني إن رب الكون يقوم يرسل لك أو يخبرك بتعليم أو يلزمك به من دون ما تعرف ليش أو ما فائدته أو ما هي حكمته منها أو ما هي الحكمة من هذا؟ طيب لا يخبرنيش بهذا ما دام ما عاد أعرفش الحكمة أو المغزى أو الفائدة. فما دام حجبت علي معرفة المغزى والفائدة، خلاص ما فائدة من المعرفة نفسها. ثانيا، ما بالشيء اسمه إن المسيح الذي في السماء وعيجي من السماء يتبع واحد أرضي، كان المهدي كان أي شخص آخر، كيف الذي فوق عيجي عسكري أو تابع للذي تحت، قلب للحقائق، ولا أقبله أبدا ولا يقبله عقل. وبعد هذا كله علمونا إن المسيح الذي رفعه أو رفعه إلى الله وهو ذا الحين عند الله عن ينزل في آخر الزمان يجي يكسر الصليب ويقتل الخنزير. فيا ليت شعري أشفع الصليب والخنزير هذا الحيوان المسكين للبشرية من شقاء وتعاسة، عشان هذا العظمة تنزل من السماء عشان يكسر ويقتل شيء يرفضها العقل والمنطق والقلب. أنا كيمنية كإنسانة كبشرية عايشة أم أربعة جهال، أي ظلم أو تعاسة أو شقاء جالي من وراء الصليب ولحمة الخنزير لو ما ربنا عينزل المسيح يكسر ويقتل؟ هذا قلب للحقائق، تزييف. طيب، جاء من السماء المسيح الذي شفى الأعمى والأبرص وأحيى الموتى عشان يجبر القلوب، جبر قلب أرملة أو وحيدة، عظمة. جاي هذا العظمة يقتل هذا الحيوان الذي ما له أي ذنب ولو جع قلب حرم عليه، تمام. وجي يقول لي ليش الخشبة اللي هي الصليب؟ ما هو الرابط بين إنهاء الظلم والجبروت والغمة على البشرية وبين خشبة الصليب؟ هذا لغز ما قد وقع ولا عد يوقع. الصليب يا عزيزي هو خشبة، أي مسيحي هو لا يقدس الصليب كخشبة أو قطعة معدن وإذا كسرت عيكتسر راسه، لا. الصليب هو معنى لا أكثر، معنى للبذل للعطاء، معنى للمحبة الحقيقية. فالمحبة الحقيقية هي البذل والعطاء، هذا هو الصليب عند أي مسيحي، عند أي شخص تابع للمسيح. ما تفرقش معه كسرته أحرقته رجمته، هو بالأخير خشبة غير مقدسة أبدا. المقدس هو المعنى، ما يحمل من معاني هذا الصليب. واللي أحزن عليه وأسعى جاهدة للتخلص منه هو إننا عارفة وواثقة كل الثقة وكل المعرفة إن أهل بلادي وأنا كنت منهم لا نعرف شيء عن الصليب أو ماذا يعني الصليب لمن يتبع المسيح. المعلومات التي في بلادنا على الصليب جلها أو ذروتها إن العلماء والشيوخ مختلفين، هل صلب أو ما صلبش، هل خدعوا وشبه لهم رجال غيره أو ماشي، بس هذا هي المعلومات، هذا هو الذي نعرفه عندنا عن الصليب وبس. والمسيح هيجي يكسره وتقوم القيامة، هو الخنزير هيقتله على أساس بالقتل والكسار، خلاص عتنتهي كل المآسي، القتل عينتهي، الظلم عينتهي، الاستبداد والحروب والدمار عتنتهي، أي تحقير للعقول قبلناه. يا قومي وين احنا سارحين، وين احنا رايحين، وقفوا شوية هكذا وفكروا يا منعاه جهل. نحن جاهلين ماذا يعتقد أهل الصليب في الصليب، أو ما هو المعنى الذي يحمل لهم الصليب، أبدا ما عندناش أدنى فكرة، حتى ما بنحاولش نسأل أو نفهم أو حتى نقرب من الحقيقة. حتى إننا اليوم يقودنا أوباش يسمون أنفسهم أسياد، وجرعوا الشعب اليمني ويلات الفقر والعذابات بأيدي الشعب نفسه. إحنا اليمنيين بسبب الجهل بنعذب أنفسنا بأنفسنا، بنقتل أنفسنا من أنفسنا. أمريكا وإسرائيل بريئة مننا، براءة الذئب من دم يوسف على قولتهم. هذا هي الحقيقة الملموسة والمحسوسة، نحن شعب الحقيقة حتى ما نقربش منها، حرام عن ندخل النار. عزيزي عزيزتي اليمنية، متى وأي حين يا قومي تفتحوا عقولكم وقلوبكم وتفتشوا وتعرفوا على الحقيقة؟ الموضوع طويل ويطول الكلام والتفكير حوله، لكننا سنستمر في البحث والتفكير لنصل إلى الحقيقة، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله، ولكم مني كل المحبة والتقدير.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختنا سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، هل اختبرت حنان الله وعطفه؟ هل شعرت برعايته وعنايته بك؟ اسمع ماذا قال المرنم في هذه التسبيحة المدونة في الكتاب المقدس. قال في المزمور 98: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وذراع قدسه، أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. ترى ما هي الترنيمة التي يمكن أن تنشد أنت بها صديقي؟ هل هي ترنيمة الابتهاج والفرح؟ أم على العكس أنت حزين ولا تتمتع بحنان الله ومحبته العظيمة لك؟ تعال معي نستمع إلى المجموعة في فريق التسبيح من مصر وهي تنشد وتقول: يا راويني يا يسوع بحنانك.

تحدث المبشر المعروف مودي عن جندي خاض معركة وتسنى له بطريقة ما أن يزحف عائدا إلى خيمته بعد أن أطلق النار عليه، وحينما عثر عليه فيما بعد وجد منبطحا ووجهه نحو الأسفل وأمامه كتابه المقدس مفتوحا ويده ملتصقة بإحدى صفحات الكتاب وقد جف دمه على الصفحة، وما أن رفعت يده حتى ظهرت الكلمات المطبوعة واضحة، فإذ بيده كانت فوق هذه الآية: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. وعلق مودي قائلا: إنني أريد ديانة من هذا النوع تستطيع أن تعزيني في ساعة الوفاة أيضا، إن قيامة الرب يسوع من بين الأموات هي رد الله النابض بالرجاء على صرخة الإنسان اليائسة. فهل أدركت صديقي أن الرب يسوع هو حي ويستطيع أن يحييك أنت أيضا لأنك ميت بالذنوب والخطايا؟ تعال معي نستمع إلى فريق الحياة الأفضل في ترنيمة أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا.

وعبر أحدهم عن معاناته وهو بعيد عن الله، مع أن الله كان يناديه باسمه ويتكلم إليه ويقرع على باب قلبه داعيا إياه لكي يعود عن طرقه الملتوية ويتوب عن خطاياه. فقال: يا مف بعدي أرب مني ونداني باسمي وحكاني، وعلى بابي يوقف مستني، وما عرفته إنه اللي فداني. يا ما كتير سمعت الصوت ومن جهلي ما تركته يفوت، وأنا واقع في حبال الموت متمرمر قلبي في زماني. تعال معي صديقي نختم هذه الحلقة بهذه الترنيمة الاختبار، عساها تكون مبعثا للأمل والرجاء في قلبك. يرنمها لنا عيسى كعبر وعبير نصير من الأردن.

إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.

الرب يبارك فيه شخصنا العزيز. أسأل الله حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965.

0: ممكن تلاقي آراء جميلة تبسطك وترفعك لفوق وتبقى خلاص قربت توصل للسما من كتر الفرح، وآراء تانية ممكن تنزلك لغاية سابع أرض. ومش بس كده، لكن تلاقينا كمان بنسأل الناس على شخصياتنا. ممكن نقول لهم إيه رأيك في شخصيتي؟ وطبعاً الإجابات هتكون أصعب وأصعب. محدش موافق على حد، ومحدش راضي عن تصرفات حد. لكن السؤال الكبير، يا ترى ليه مهم قوي إني أبص على نفسي في عينين الناس؟ يا ترى إمتي بستمدها من الناس؟ يا ترى لو الناس قالت عليا أنت هايل، أنت رائع، يبقى أنا فعلاً كده؟ ولو الناس قالت عليا معلش محتاج تغير في نفسك حاجات كتير، يبقى كده أنا حكمت على نفسي بالموت؟ إيه رأيكم نسأل السؤال ده لشخص مختلف؟ تعالوا نسأله لربنا. إيه رأيكم نروح كل واحد يسأل ربنا ويقول له يا ترى يا رب إيه رأيك فيا؟ أنا بعتقد إنه أهم واحد ناخد رأيه هو الله شخصيا. مش مهم الناس اللي زيهم، لكن يهمني إني أخد رأي واحد كبير وكبارة. لازم أخد رأي واحد فعلا مختلف. ينفع نروح نسأل ربنا ونقول له يا رب يا ترى رأيك فينا إيه بصراحة؟ وعايز أقول لكم هو أكتر واحد أمين، يعني مش هدفه إنه يهبطك أو يحبطك علشان هو يرتفع، ومش هدفه إنه ينفخك علشان يكون بينفقك، حاشا لله. أكتر حد أمين ممكن يكون بيقولك على حقيقتك بمنتهى الحب هو الله. بيبهرني جدا في الكتاب المقدس لما الله كان بيتكلم عن النبي داود وقال وجدت داود ابن يسى رجلا بحسب قلبي. يا سلام، كلام جميل جدا. تخيل إنه ده التقرير اللي طالع من الله شخصيا عن داود النبي. يا بختك يا داود. لكن عارفين داود ما كانش إنسان كامل، عمل أخطاء، وأخطاء فادحة جدا ذكرها الكتاب المقدس، منها إنه اتدبر للقتل بسبق الإصرار والترصد، وكمان زنى. طب إزاي يا رب تقول على داود اللي عمل كل العمايل دي إنه إنسان بحسب قلبك؟ ببساطة شديدة، لأنه القلب النقي مش هو اللي لا يخطئ أبدا، لكن القلب النقي هو اللي بيروح يعترف سريعا بخطأه ويتوب عنه ويطلب الصفح والغفران. صديقي وصديقتي، السؤال اللي بيحير ناس كتير، يا ترى شكلي ايه؟ يا ترى رأيك فيا ايه؟ تعالوا بينا نتوجه بيه للشخص الصحيح، تعالوا بينا نتقدم بيه لله شخصيا اللي في ايده انه يغيرنا ويخلينا على ابهى صورة.
1: آخر فقرة لنا أحبتي فقرة المزامير، الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
2: كتاب المزامير، المزمور التاسع والعشرون.

قدمي لله أيتها الكائنات السمائية، قدمي لله مجدا وعزا، قدمي لله مجدا لاسمه.

اعبد الله لأنه مجيد وقدوس. صوت الله يدوي فوق المياه، صاحب الجلالة أرعد، الله أرعد فوق المياه الغزيرة. صوت الله يدوي بقوة، صوت الله يدوي بجلال. صوت الله يكسر شجر الأرز، الله يكسر أرز لبنان. يجعل لبنان يقفز كالعجل، وجبل حرمون يقفز كالثور الصغير. صوت الله يقدح لهيبا وبرقا، صوت الله يزلزل الصحراء، الله يزلزل صحراء قادش. صوت الله يلوي البلوط ويجرد الغابة، وفي بيته الكل يهتف مجدا. الله على العرش ملك فوق الطوفان، الله على العرش ملك إلى الأبد. الله يعطي قوة لشعبه، الله يبارك شعبه بالسلام.

أهلا وسهلا بكم أحبائي، سعيد جدا جدا أني أكون معاكم النهاردة، ألتقي معاكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. برحب بكم ومبسوط خالص أن احنا نكون مع بعض وقت مبارك باسم يسوع. مصدق أن ربنا هيباركنا قوي قوي النهاردة، ومتشجع جدا وبستنى الوقت ده علشان نقضي وقت مع بعض، نتشارك ونتكلم وكمان نصلي. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. برحب بكل الناس الجديدة اللي بتتابعنا النهاردة لأول مرة، أهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بكل أصدقاء البرنامج، أهلا وسهلا بيكم. الحقيقة برنامجنا عنوانه اسمه كده يا سامع الصلاة، والكلمات دي جات في سفر المزامير. كاتب المزمور بيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنيجي النهاردة ونصلي، لأنه بيسمع الصلاة في كل مرة بنيجي نتجمع قدامه في الحلقة بنصلي، بنحط طلبات الصلاة بنصلي لأجلها. عشان كده عايز شجعك في بداية الوقت، لو عندك أي طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي لأجلك. لو عايز تبعت لي على الخاص ما فيش مشكلة خالص، ابعت لي هنكون برضو بنصلي من أجلك. فيعني مرحب بكل طلبات الصلاة عشان هنكون بنصلي مع بعض لأجل كل إخواتنا اللي محتاجين صلاة. كمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تبعت لينا سواء على صفحة الراديو أو على صفحات الشخصية، عشان نكون بنشكر رب معاك. جميل أن احنا زي ما صلينا مع بعض نشكر رب كمان مع بعض. فلو عندك استجابة صلاة يعني ابعت لنا علشان نشكر الرب ونبارك الرب معاك. النهاردة هنصلي كمان لأجل دولة. تعرفين ان كل حلقة بقالنا وقت كل حلقة بنصلي من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل اليونان. فلو انت عايش في اليونان أهلا بيك، لو انت يوناني مش عارف تفهمنا ازاي بالعربي بس أهلا بيك برضو. لو انت تعرف حد عايش في اليونان منشن له الحلقة علشان هنصلي من أجل هذه البلد. كمان هنصلي من أجل فئة غالية جدا على قلب الرب، هنصلي انه الرب يتدخل في يعني في الفئة دي وفي حياة الفئة دي وفي ظروف الفئة دي من الناس. هنصلي من أجل الغارمات. لو انت بتعرفش يعني ايه الغارمات، هنصلي من أجل كل السيدات اللي مسجونين بسبب ان هم معرفوش يدفعوا قسط حاجة، وقد تكون مبالغ يعني بسيطة لكنهم تعثروا في سدادها وكان لازم القانون يتدخل ويسجنوا أو يحبسوا. نصلي الرب يتحنن على النفوس دي، نصلي الرب يمد إيده ويتحنن عليهم. فنهاردة هنصلي من أجل الغارمات وهنصلي من أجل اليونان. تعالوا في بداية حلقتنا نطلب بركة الرب للوقت ونصلي أن الرب يدينا وقت مبارك. بابا السماوي شكرا ليك من كل قلب، شكرا يا رب لأنك موجود حاضر بحسب وعدك يا رب. أنت موجود وسطينا لا تحدك مسافة يا رب، لكن بنشكرك لأنك موجود وسطينا النهاردة مهما كان بعد المكان يا رب. مصدقين النهاردة أنك حاضر وسطينا يا رب، مصدقين النهاردة أنك بتتكلم لينا يا رب. تعالى اعلن عن ذاتك في وسطينا يا رب. النهاردة هنصلي وهنطلبك، النهاردة هنحط شكوانا قدامك، النهاردة هنصلي لأجل ناس متألمين يا رب، النهاردة هنصلي من أجل نفوس في أزمات وفي تحديات وفي ضيقات وفي أمراض. هنصلي أنك تزور الناس يا رب وتبارك الناس يا رب. عشان كده ادينا روح صلاة النهاردة، ادينا ننسكب أمامك يا رب. يا رب كمان عايزين نفرح بيك. أنا بصلي أنك تكلمنا كمان في الوقت ده من إيديك الحلقة بالكامل. أنا بصلي أنك توصل النهاردة لكل حد بيسمعنا ويتابعنا. لأجل خاطر اسمك الغالي أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لي كل المجد. أمين. عنوان حلقتنا النهاردة يمكن غريب شوية. عنوان حلقتنا: شر زائد شر يساوي خير. يمكن العنوان فعلا غريب، هقوله تاني: شر زائد شر يساوي خير. هنتكلم اكتر عن معنى العنوان ويعني ايه شر زائد شر يساوي خير. هو ممكن الشر يعني الشر لوحده مش خير، فشر زائد شر يساوي خير. الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا وهو ده اللي هنعرفه مع بعض بعد ما نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح. تعالوا نرنم الكلمات اللي جاية نبتدي بيها الوقت ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا وقتنا بالعبادة والتسبيح. وتاني برحب وبجدد ترحيبي بكل الناس اللي دخلوا معنا دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي متابعانا من أي مكان في العالم. شر زائد شر يساوي خير، هل ده ممكن؟ هل ده كلام منطقي؟ غالبا الإجابة هتكون لا، أو الإجابة الأولية على الأقل هتكون لا، استحالة شر زائد شر يساوي خير، لا يمكن. الشر أصلا ما ينفعش يساوي خير، فكأنك بتحط شر على الشر وتقولي إنه ده يساوي خير. الموضوع صعب جدا، شر زائد شر يساوي خير، ده أمر صعب. حقيقة يمكن يبدو منطقيا الكلام ده، إنه شر زائد شر ما ينفعش يكون خير، لكن الحقيقة أنه هنشوف مع بعض من كلمة ربنا أنه ممكن يكون الله عاوز يوضح ليا وليك النهاردة مفهوم جديد وسكة جديدة من سكك ربنا، اللي فيها الله بيتكلم على أنه حسابات ربنا مختلفة عن حساباتنا، حسابات الرب مختلفة عن حساباتنا، ورأي الرب مختلف عن آرائنا، وتوقعاتنا وانتظارنا مختلفين تماما عن القصد الإلهي. فإحنا مرات بنشوف الشر شر، يعني لما نشوف ألم وجع، يعني الحقيقة الطبيعي إنه نقول إنه ده شر. لكن هل ممكن إنه يكون هذا الشر يقدر، يعني الله يقدر بشكل أو آخر يحوله الخير؟ طب السؤال الثاني اللي ممكن يطرح نفسه، هل لو الشر ده لما يتوقف الأمر عند هذا الشر، لكن كان في شر تاني، هل لو كان في خطأ من حد من الناس حصل في حقك، هل لو كان في إخفاق منك أنت شخصيا، هل لو كان في حرب روحية مرمية عليك، هل لو كان في أي أمور ضدك، ظلم وقع عليك، وغيره وغيره وغيره من الحاجات، هل يمكن إنه الله يخرج من هذه الأمور كلها جنبا إلى جنب كده الخير؟ الحقيقة هنشوف مع بعض من كلمة الرب إنه أيوة، هي دي سكة ربنا. خليني أقرأ معاك آية من كلمة الله في رسالة رومية أصحاح 8، رومية 8 وعدد 28. رسول بولس بيقول الكلمات دي: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. هقرأ معاك مرة تاني هذه الكلمات: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. إيه اللي ربنا بيقوله؟ ربنا بيتكلم على فكرة جديدة، فكرة يبدو أنها برا المنطق. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير، كل الأشياء، كل اللي بيحصل يعمل جنبا إلى جانب للخير. فأقدر أقول كل الأشياء دي بما فيها الشرور، فشر زائد شر يساوي خير. طب أزيدك من الشعر بيت بلاش مرتين: شر زائد شر زائد شر زائد شر، ضيف زي ما ضيف عدد مرات تكرار كلمة شر، يساوي خير. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا، يعني جنبا إلى جانب للخير. كل الأشياء تعمل معا، فالشر زائد الشر زائد الشر زائد الشر يساوي خير. الظلم زائد الإخفاق زائد الفشل زائد الضيق زائد الاحتياج زائد الأزمة جنبا إلى جانب يستطيع الرب أن يخرج منهم خير. فلو أنت النهاردة شاعر بالظلم، لو أنت النهاردة شاعر بالإخفاق، لو أنت النهاردة شاعر بأنه في أزمة في حياتك، خليني أقول لك المعادلة بتشتغل إزاي. شر زائد شر يساوي خير، تعبير غير منطقي، بس كتاب بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء تعمل معا للخير، فكرة تبدو أنها غير منطقية، لكن خليني أقول لك أنه شر زائد ظلم قد يكون واقع عليك، زائد مرض، زائد إخفاق، زائد فشل، زائد أي حاجة، يستطيع إلهك أنه يحول هذه الأمور كلها التي تعمل جنبا إلى جنب وكأنها ضدك، لكن يقدر الرب يخرج منها حاجة للخير، يقدر الرب يحولها من شرور إلى خير. فأقدر أقول أنه شر زائد شر يساوي خير. لو أنت ظنيت أن الأمور كلها ضدك، لو أنت ظنيت أنه فشلك زائد إخفاقك زائد عدم نجاحك زائد ظلم الناس ليك زائد افترة زائد أمور صعبة زائد مشكلة زائد احتياج مادي كلها تقدر تنهي عليك، عندي خبر كويس ليك، كل هذه الأمور تعمل جنبا إلى جنب للخير، لأنه إلهك يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ده إلهي اللي أنا عايش معاه، ده إلهي اللي أنا بسلك في طرقه، ده إلهي اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، ده إلهي اللي كلمته بتعلن عنه إنه يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. إحنا ما بنشوفش للأسف الفكرة بتاعت كل الأشياء تعمل معا الخير دي. احنا عايزين الخير يبقى واضح جدا، عايزين الخير يبقى كلير قوي، فمش قابلين قوي فكرة انه ممكن ظلم، ممكن حاجة يطلع منها حاجة للخير. بالعكس احنا بنحس انه لما بنشوف الشر بنقول ياه، يعني ياريته كان حصل خير. بس الحقيقة احنا مش هنفضل قاعدين نقول ياريته كان حصل خير، لانه النهاردة في خبر من كلمة الرب بيقول انه اله الخير هو الرب. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، شجعك لو معاك كتابك المقدس وتقدر تفتح معايا هذه الكلمات. افتح كتابك المقدس على سفر المزامير، مزمور 16 وعدد 2، أقرأ معاك الآية دي، آية أكتر من رائعة. أو خليني أقرأ معاك عدد واحد كمان، عدد 1 و2 من مزمور 16. احفظني يا الله لأني عليك توكلت، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كاتب المزمور، وده داود بالمناسبة اللي كتب هذا المزمور، بيقول له كده احفظني يا الله لأني عليك توكلت، أنا متكل عليك، أنا مسنود عليك، أنا مستخبي فيك. داود كان كتير بيتعرض لأزمات ولضيقات ولمطاردات ولمضايقات، بس بيقول له احفظني يا الله، احفظني، صلاة جميلة، احفظني يا الله، انقذني، خبيني، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. انا انا انا انا بطلب منك انك تحفظني لاني عليك توكلت، لان انا متكل عليك، انا اتوكل عليك، انا في يوم ضيقي بتكل عليك، وانا كمان اقدر اصلي الصلوه دي، وانت كمان تقدر، وحضرتك كمان تقدر تصلي الصلوه دي. احفظني يا الله لاني عليك توكلت، قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. انت سيدي، يعني ايه سيدي؟ يعني الماستر بتاعي، اللي صاحب الامر والنهي، انت الكبير في حياتي. مش المال هو سيدي، مش الشر هو سيدي، مش الخطية هي سيدي، بس داود بيقول له انت سيدي، انت كل حاجة بالنسبة لي، انت اللي تؤمر وتنهي في حياتي، انت اللي تقول وانت اللي تقول لا في حياتي، وانا عبدك أطيع الصوت. أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، خيري لا شيء غيرك، أنت الخير، أنت الخير، أنت الخير، أنا مش منتظر منك الخير. داود وكأنه بيقول له أنا مش مستني من جلالك أنك تديني الخير، لكن أنا مستنيك أنت، لأنك أنت بنفسك هو الخير. أنت مش فقط إله الخير، ده أنت شخصيا هو الخير. انت الرحمة وانت النعمة، انت الخير، انت الكل يا رب. انت مش مجرد هتديني حاجة، لا يا رب، انا مش عامل زي الطفل اللي بيجري على بابا عشان ياخد منه حاجة، ده انا مستني بابا لانه بابا هو كل الخير بالنسبة لي، بابا هو كل الخير بالنسبة لي. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك، انت اله الخير، انت اله الخير، انت الخير نفسه. عشان كده الناس بتدور على الخير، الناس بتدور على الخير، الناس بتبحث، الناس بتتساءل. في سفر المزامير مزمور 4:6 بيقول الكتاب: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. سؤال عند كتير من الناس. كاتب المزمور بيتساءل كده، ده داود برضو اللي كاتب المزمور بيقول كده: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. ناس كتيرة بتقول مين يورينا خير، مين يشوف لينا الخير ويقودنا للخير، مين يدينا الخير وسط ناس صعبة، وسط ناس قاسية يمكن تكون عايش وسطيهم، وسط زمن جاي عليك قوي، وسط ظروف صعبة قوي، وسط أزمات شديدة وطحنة، يمكن بتتساءل من يرينا خيرا، مين يورينا الخير وسط الظروف الصعبة دي، مين يقدر يورينا الخير. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، لكن يكمل ويقول ارفع علينا نور وجهك يا رب، يكفيني اني ارى نور وجهك. هذا يكفي، هذا يكفي، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى ابتسامة رضا إنجاز التعبير من وجهك، يكفي أني أشوفك وأني أستمتع بحضورك. ده يكفيك يا داود، يقول آه ده يكفيني. ناس بتتساءل مين يورينا الخير، بس كأنه بيقول أنا كفاية بالنسبة لي أشوف ربنا، كفاية بالنسبة لي أني أتقابل مع ربنا، كفاية بالنسبة لي أني أكلم ربنا وأشعر برضا الرب عني. يا ما أجمل هذا الإحساس، ما أجمل هذا الإحساس. عشان كده وانت في حياتك وانا في حياتي بنشوف كتير هذه الامور، وبنقول مرات كتيرة يعني مين يورينا الخير، ولا سيما لو كنت شاعر انه منين، يعني انا مش فاهم قوي الظروف، مش عارف قوي، وبالعكس ده انا شايف انه كله شر، كله شر، انا مش لاقي الخير ومش قادر استنتج الخير، وما عنديش زي ما بيقول المصري ما عنديش خلق ولا طولة بال اقعد استنتج من الخير فين. انا كل اللي شايفه شر، كل اللي شايفه ضيق، كل اللي شايفه ازمة ومشاكل وتحديات، كل اللي شايفه مشكلة، لكن الحقيقة الرب هو اله الخير. عايزين نقرب من شخصية في كلمة ربنا تعرضت لأمور مليانة بالشر، مليانة بالظلم، مليانة بالافتراء، مليانة بالخزي والعار، مليانة بالصدمة. الشخص اللي أحكي لكم عنه ده بلغة النهاردة كده كان ينفع يكون عنده تروما، بيعاني من أزمات شديدة، أزمات طاحنة في حياته. لكن كيف نجح الرب أنه يحول كل الشرور اللي حصلت في حياة هذا الشخص إلى الخير؟ هو ده يكون موضوع كلامنا، بس خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مراحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. الحقيقة يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن فكرة انه ازاي الرب بيتكلم، انه زي الكلمات اللي قرناها في رسالة روميا صح 8 وعدد 28، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عايز اتكلم معاك النهاردة عن شخصية كتابية، عن واحد من كتاب مقدس، رجل بطل كده من ابطال الرب في العهد القديم. تعرض الحقيقة لضيقات شديدة قوي، تعرض لتضييق من أصعب الناس، وتعرض لمضايقات صعبة جدا جدا في حياته، وكان الطبيعي أنه يبقى عنده تروما، يبقى عنده أزمة، يبقى عنده صدمة. بص قول زي ما تقول، يعني الشخص ده كان مفروض يكون يعني بمر بظروف صعبة جدا جدا، لكن تعالوا نقرب شوية من هذه الشخصية ونشوف كيف عبر الرب بهذا الشخص من كل هذه الأزمات، طلعوا منها، مش بس طلعوا منها، ده طلعوا منها بمجد كمان. الشخصية اللي بتكلم عليها دي هي يوسف، يوسف ابن يعقوب في العهد القديم في سفر التكوين. يوسف اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، يوسف ليه إخوات. يوسف كان شخص عنده يعني حاجة كده مش موجودة عند كل إخواته، كان بيحلم أحلام وكان بيصدق فيها قوي، كان الرب بيعلن ليه حاجات من خلال الأحلام. اللي حصل مع يوسف إنه نتيجة أحلامه اتغاظوا منه قوي اخواته، ولا سيما انه ابوه كان كمان يعني بيكرمه بالزيادة، فجاب له قميص ملون، يعني حاجة كده جميلة يعني، وهم الحقيقة شقيانين وتعبانين ومش مقدرين قوي من وجهة نظرهم، يعني مش مقدرين قوي من يعقوب ابوهم، فكانوا حاسين انه يوسف ده صعب يعني، بس احنا متغاظين منه جدا جدا، وبيقعد يحلم احلام كده ويقول كده ان الشمس والقمر شفتهم بيسجدوا في حزم كتيرة، وكل واحد مننا كأنه عنده حزمة، وانا حزمتي قامت كده في النص، والحزم بتاعتكم انتوا راح تسجد ليا. فلو ايه، بلاش الشخص ده، احنا يعني متضايقين منه قوي قوي قوي. لغاية لما في يوم من الأيام أبوه قال له روح شوف إخواتك، افتقد سلامتهم، خد لهم أكل وراح كده وقالوا، ولما شافوه جاي قالوا كده هوذا صاحب الأحلام، يلا نخلص منه، دي فرصتنا. والحقيقة لولا إن واحد من الإخوة يعني استرحمهم كده، قالوا ما بلاش نموته، احنا نعمل حاجة تانية، احنا نرميه في البير، بير مش مليانة مية، بير جافة، بئر جافة. عايزك تتخيل المشهد ده، بير حفرة، كتاب ما قالش عمقها ايه، بس اكيد يعني بير عميق يعني، وهذا البئر الجاف، عايزك تتخيل انه هذا الشاب اللي اسمه يوسف بيترمي جوه البير، بيتحدف جوه البير. من مين بقى؟ مين اللي بيرموه؟ مين اللي بيأذوه دلوقتي؟ دول اخواته، دول اخواته الكبار، دول اكتر ناس مفروض يكونوا بيخافوا عليه ويحافظوا عليه ويساعدوه لو تعرض لاي خطر، لكن بكل اسف اخواتهم اكتر ناس اذوه، زي ما ممكن يكون انا او انت او انتي. لو انت بتسمعني دلوقتي، يمكن تعرضت الاذى من اقرب الناس، يمكن تعرضت الغدر من اقرب الناس، يمكن تعرضت الظلم من اقرب الناس، توقعت ان فلان يساعدك، توقعت ان فلان ده هيمسك بايدك، هيعبر بيك، هيساعدك، هيؤزرك، هيشددك، هو اكبر منك يمكن، هو بيحبك، او هو حتى لو اصغر منك لكن من لحمك ومن دمك، فانت بتتكلم على شخص بيحبك، لكن يا خسارة لما يجي الغدر ولما تيجي الخيانة من اقرب حد، بتبقى صعبة قوي قوي قوي. عايز اتكلم النهاردة الناس جات لها الطعنات من اقرب ناس في حياتها، ربنا جاي يشجعك، رب جاي يشجع ناس، ممكن تكون انت واحد منهم، ممكن تكوني انت واحدة منهم. رب جاي يشجعك ويقولك انا موجود، لسه موجود في المشهد. ربنا جاي يشجعك ويقولك انا ما زلت موجود، انا في القصة، انا ما خرجتش بره المشهد، انا موجود وانا عندي مراحم وانا عندي احسان وانا عندي مكافآت ليك. انا اقدر انقذك، انا اقدر اخرج من الشر خير، انا اقدر احول الشر الى خير، انا اقدر اطلعك من هذه الامور اللي يمكن هدفها انها تستحوذ عليك، تخنقك، تضيق عليك. خليني اقول لك انه ده صوت الرب ليك، انا اقدر اخرجك، انا اقدر اعبر بيك. فلو انت تعرضت لظلم ومن اقرب الناس ليك، لو انت تعرضت انك تترمي في البير زي ما يوسف اترمى في البير، قد اكيد مش بتكلم على بير حرفي، لكن قد تكون اترميت في بير الغدر، بير الخيانة، اتزقيت في سكة، قد تكون سكة مخدرات، يمكن حد بيسمعني اتزق في سكة مخدرات، اتزقيت في سكة ايا كانت شكل هذه السكة او اسم هذه السكة او الطريق، اتزقيت في البير بتاعها، اترميت وتحدفت. بس ربنا جاي يشجعك، ربنا جاي يتكلم ليك، ربنا جاي يقولك النهاردة انه انا عندي رحمة جديدة ليك، انا عندي رحمة جديدة ليك، انا اقدر احول الخير، انا اقدر احول الشر اللي في حياتك لخير، انا اقدر احول الشر اللي في حياتك لخير. عايز صلي معاك النهاردة لو انت تعرضت الاذى من اقرب حد ليك، عايز اصلي النهاردة مع ناس بتسمعني يمكن تكوني تعرضتي للتحرش او للاذى الجسدي من ناس قريبة منك، كان يكون اخوكي، ابوكي، ابن عمك، ابن خالتك، انكل الكبير، وحسيتي انه اقرب ناس ليا اللي كانت مفروض تحامي عني تحميني هي اكتر ناس اذتني. عايز اصلي معاك النهاردة رب يشفي نفسيتك. عايز اصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا، الرب يتقابل معاهم. عايز اصلي مع زوجات النهاردة ممكن يكونوا تعرضنا للاذى سواء جسدي او نفسي من أزواجهن، من أقرب حد المفروض يكون رجلك وظهرك وسندك لكنه أكتر حد تعبك. عايز أصلي كمان مع رجالة تعرضت للخيانة وتعرضت للغدر من أقرب حد ليك، من شريكة حياتك اللي المفروض تكون هي اللي شايلاك وسنداك، لكن للأسف تخلت عنك في وقت مرضك وفي وقت ضيقك. عايز اصلي لاجلك النهارده ان الرب ينتشلك، ان الرب ياخدك في حضنه ويسندك. عايز اصلي لاجلك النهارده يا اختي الغاليه ان الرب ياخدك في حضنه وطيب قلبك ويمسح دموعك. عايز اصلي النهارده مع ناس متالمين جدا جدا جدا، عايزين نصلي النهارده واحنا عارفين انه الهنا واله الخير، زي ما قرينا في سفر المزامير، قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. يا رب أشكرك لأنك إله الخير، يا رب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. ناس كتير بتدور على الخير مش عارفين نجيب الخير منين، لكن الحقيقة أنت هو الخير يا رب، انت هو الخير يا رب. جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة بنصدق في نعمتك، جايين النهاردة وبنصدق في رحمتك، جايين النهاردة بنصدق انك موجود يا رب، جايين النهاردة بنصدق انك اله كل نعمة يا رب، مصدقين فيك النهاردة. انا بصلي لناس دلوقتي يا رب متألمة، ناس موجوعة، انا بصلي ناس موجوعة من اقرب حد ليها. بصلي دلوقتي يا رب النهاردة في اسم يسوع من أجل بنات اتعرضوا للأذى يا رب من أقرب ناس ليهم. بصلي النهاردة لناس، لبنات اتعرضت للأذى من أكتر حد كان مفروض يقف جنبيها ويحامي عنها لكنه للأسف أذاها. يا رب يمكن الشر ده مش عايز يتمحي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي للبنات دي يا رب، تطيب القلب، تاخدهم في حضنك وتشفي تشفي تشفي تشفي يا رب، اشفي اشفي النفوس دي، اشفي البنات المتألمة دي. انا بصلي النهاردة من اجل مقابلات جديدة بينك وبينهم. تعالى النهاردة رب، تعالى اشفي، تعالى النهاردة بالمراحم الجديدة تحنن يا رب، تحنن، قول كلمة النهاردة يا رب من فضلك، تعالى بمقابلة جديدة معاهم. انا بصلي في اسم يسوع يا رب لاجل يا رب شباب ايضا اتأذوا، انا بصلي لاجل ازواج اتأذوا، زوجات اتأذوا، بصلي من اجل نفوس يا رب اتأذت في اسم يسوع النهاردة، نفوس اتأذت من اقرب الناس. تعالى يا ابن الله الحي، تعالى تعالى تقابل النهاردة معاهم يا رب. يا رب يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، عايزين شفاءك النهاردة يا رب، عايزين شفاءك النهاردة، عايزينك توصل بشفاء كامل يا رب. أنا بصلي في اسم يسوع شفاء يا رب، شفاء شفاء شفاء شفاء يا رب. يمكن يبدو شر، لكن أنا أؤمن النهاردة أنك تحول الشر ده الخير يا رب، تحول هذا الشر إلى خير يا رب. مصدق في إيدك القديرة. أنا بصلي من أجل ناس دلوقتي بيعانوا يا رب، أؤمن النهاردة أنك تيجي تحول هذه المعاناة وهذه الشرور إلى خير يا رب. يا رب مصدق فيك النهاردة، تيجي بنعمة غير عادية، تيجي بنعمة غير عادية. تعال النهاردة وتقابل معانا، تعال النهاردة والتقي بينا يا رب، تعال النهاردة والتقي بينا. أشكرك أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل كرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. شفنا قبل الفاصل يوسف كواحد من النماذج اللي في كلمة ربنا، اللي الحقيقة تعرض للظلم، تعرض للغدر من إخواته بسبب حاجات عادية، بسبب إنه يعني أمور يعني كان ممكن تتعالج، يعني متضايقين منه. ولما تقرأ أكتر في سفر التكوين تعرف إنه يعني أكيد يوسف كان عنده بعض الأخطاء، لكن ما كانش الحل إنه نرمي يوسف في البير. هل وقفت القصة عند كده؟ الحقيقة لا، لكن تستمر معاناة يوسف في إنه تيجي قافلة من الإسماعيليين ويقرر إخواته إن هم يبيعوه. تخيل إنه يوسف بيتباع، بيتباع عبد. يوسف ده حر، يوسف بيتباع عبد. مين اللي بيبيعه؟ إخواته. بيبيعون ناس غريبة. القافلة دي كانت نازلة مصر، فيوسف هيسيب أرضه وينزل بلد تانية ويتباع عبد. ومين اللي هيقبضه تمن العبد ده؟ اللي هو يوسف، إخواته. حساس صعب جدا جدا جدا، يعني رميته في البير لكن دلوقتي بيبيعوه. وياما ناس ممكن تكون بتبيع ناس، ياما ناس ممكن تكون بتأثر عليك، بتبيعك، بتتخلى عنك، ياما ناس ممكن تكون تعبت علشانهم وبعوك، ياما ناس

يعني محترمة جدا، وفي ناس جميلة، وفي ناس يعني تشتري الناس كده مش تبيعهم، يعني في ناس حلوة كتير، مش عايز أسود الصورة يعني، لكن الحقيقة إنه في كتير ممكن تلاقيهم يعني مش أفضل حاجة. ياما ممكن تكون شفت النماذج دي سواء معاك أو مع غيرك، اتعرضت إنك تتباع، حد باعك في مقابل وظيفة، تخلى عنك، أنكر إنه يعرفك، رفض إنه يساعدك. ياما ممكن تكون حسيت بالأحاسيس دي وكتمت في نفسك النهارده الرب جاي يشفيك، النهارده ربنا جاي لناس متألمة، ناس متألمة، النهارده الرب جاي يتكلم لزوجة ممكن تكون بتسمعني وانت حاسة إنه زوجك هو السبب في معاناتك. زوجك مش بس ظلمك، ده زوجك بيظلمك كل يوم، زوجك وكأنه بيطعنك كل يوم، وبقيت حاسة أو بقيت حاسس إنه هي الحياة كده، أنا هكمل كده، الشخص ده هو اللي في حياتي، والشخص ده هو اللي أذيني، وهو اللي تعبني، وهو وهو وهو، وقد يكون بالفعل كده. بس قبل ما نصلي إنه الشخص ده يتغير، هنصلي إنه الرب يتقابل معانا إحنا شخصيا، هنصلي الرب يتقابل معاكي، الرب يتقابل معاك، والرب يتقابل معايا، الرب يتقابل معانا في المنطقة دي، في منطقة وجعنا دي اللي فيها اتبعنا، اتبعنا غدر، اتبعنا من أقرب الناس لينا، بدل ما أقرب حد ليا يبقى هو مصدر حمايتي، يبقى هو مصدر أماني، يبقى هو مصدر وجعي. إحساس صعب جدا إنك تشوف إنه أقرب حد ليك، إنه أقرب حد ليكي هو الشخص اللي بيوجعك، هو الشخص اللي بيوجعك، لكن مازال الرب حنين. يا رب أؤمن إنك حاضر دلوقتي يا رب، وأنا هنا في الاستوديو أنا بصلي بالإيمان باسم يسوع يا رب لناس كتيرة بتسمعنا دلوقتي متألمين ومازالوا متألمين. يا رب بصلي دلوقتي يا رب لنفوس تعبانة جدا جدا جدا، بصلي دلوقتي يا رب لناس يا رب تعرضوا للظلم، تعرضوا للوجع، تعرضوا للخيانة، تعرضوا للإساءة، وممكن يكون حصل كده من أقرب حد ليهم. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع، تعال بشفة، تعال بشفة، اشفي النفوس يا رب، اشفي النفوس، اشفي النفوس الغالية دي. اتقابل النهاردة مع كل حد متألم نتيجة انه الوجع جه من أقرب حد، يا رب من فضلك يا رب تعال النهاردة يا رب، تعال بلقاء جديد، تعال النهاردة بلقاء جديد، تعال اظهر ذاتك، تعال اعلن مجدك، تعال اكرم اسمك يا رب. لا تسمح انه هذه تكون هي النهاية، ما تسمحش انه دي تكون النهاية، لكن صلاتي انك تتراءى في المشهد يا ابن الله الحي باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، لكل المجد، امين امين امين. يوسف ما وقفتش الحكاية عند هنا، لكن ياخدوا الاسماعيليين القافلة دي وينزلوا بالمصر، وهناك يتباع ويبقى عبد في بيت واحد اسمه فوطيفار رئيس الشرطة، رئيس يعني الشخص المسؤول عن الشرطة في ذلك الوقت، حاجة كبيرة، منصب رفيع محترم مقدر في مصر. وحكي الكتاب المقدس انه هو هناك سيده وثق فيه، بس في كل مرة يوسف قاعد بيتباع ويتبهدل، ودلوقتي بيشتغل في البيت، بينظف البيت، يكنس البيت، يمكن يمسح البيت، معرفش كان بيطبخ ولا لا. بس عايزك تتخيل انه يوسف اللي كان مفروض يكون مدلل في بيت ابوه، وكان مدلل فعلا، وكان ابوه بيحبه وبيقدره، يوسف فجأة لقى نفسه خدام في البيت، عفوا مش خدام، عبد. يوسف لقى نفسه عبد، ملهاش كلمة تاني. انا بتوقع انه يوسف بيقول هو ايه اللي بيجرالي، هي مالها ملطشة معايا كده ليه، يعني ايه انه يعني اخواتي يغدروا بيا ويرموني في البير، في البير الناشف، يمكن يكون وهم بيرموه انا معرفش ايده اتجلطت ولا اتكسرت ولا حصل له ايه، بس اتوجع. يعني ايه اخواتي يرموني في البير، يعني ايه اخواتي يبيعوني، يعني ايه فجأة الاقي نفسي في بلد تانية وانا عبد، ازاي هي بقت كده، ازاي وصلت معايا الدنيا للحالة دي،
ده لسان حال يوسف يمكن، وممكن يكون ده لسان حالك انت دلوقتي ولسان حالك انت دلوقتي.

وانت بتسمعني وجواك احساس انه هو ازاي بقيت كده، ازاي وصلت انا دلوقتي للحتة دي، ازاي بقى انا وضعي صعب بهذا الشكل، ازاي وضعي بقى قاسي بهذا الشكل، ازاي لقيت نفسي كده بنحدر بنحدر بنحدر بنحدر، غدر على ظلم على إساءة على وجع، ايه ده يا رب، وكأنه الرب مش موجود. يا صديقي خليني اقول لك خبر كويس، إلهك موجود في المشهد، الرب موجود في المشهد، الرب ضابط الكل، الرب ضابط الكل. يمكن يوسف مش فاهم ايه اللي بيحصل، يمكن يوسف مفيش جواه 1% أمل في أنه اللي بيحصل ده خير، مفيش جواه أي توقع للخير، ما عندوش أي تخيل هو ممكن يكون ده خير، هو اللي بيحصل ده خير، إن أتباع من إخواتي، إن أترمي في البير وأتباع من إخواتي وأتظلم وأشتغل عبد، هو ده خير، هو ده خير، فين الخير، فين الخير؟ ممكن تكون بتسمعني وبتقول هو فين الخير، فين الخير لما فلان اتظلم واتسجن، فين الخير لما فلان جاله مرض صعب، فين الخير لما فلان كان عنده احتياج مادي ومكانش لاقي حد يساعده، فين الخير، فين، فين الخير اللي احنا مش شايفينه ده، فين ده، فين الخير؟ الحقيقة احنا مش شايفين حاجة، بس الحقيقة انا عايز اقول لك خبر كويس، الهك هو اله الخير، بيعمل في الخفاء ويعمل خلف الستار انجاز التعبير، ويعد الخير وبيجهز الخير، والقصة ما بتنتهيش عند الحتة دي، لكن القصة لسه ليها كمالة، القصة لم تقف عند هذا الحد، ولم يقف شر اللي ممكن يكون بيحصل ليوسف عند هذا الخير، لكن الحقيقة خليك مستني الخير. هل يا ترى القصة وقفت عند كده؟ لا، ما وقفتش عند كده. وانت بتسمعني قول له انتظرك يا رب، انتظرك يا رب، انتظرك وسط هذه الأمور، انتظرك تحول الشر إلى خير. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني وإحنا ما زلنا مكملين عن إزاي إن الرب بيحول الخير. عايز أتكلم النهاردة لناس متألمة. شفنا قبل الفاصل يعني إيه إن يوسف يتباع من إخواته. الأول يترمي في البير ويتباع من إخواته وينزل لبلد غريبة ويبقى عبد، بس الحقيقة ما انتهتش القصة على كده. لكن يتعرض يوسف لتجربة قاسية جدا. السيدة اللي في القصر اللي هي مرات السيد اللي بيخدمه يوسف تحاول تعمل معاه الخطية، تقول له اعمل معايا الشر، يرفض يوسف، يقول كده انها كانت بتعمل كده، بتطلب منه كده يوما فيوما يوما فيوما، بتطلب منه كده يعني ايام كتيرة، مرات متعددة. ويوسف يهرب ويهرب ويهرب ويهرب لغاية لما جت في مرة قالت له بص افعل الشر. قال لها عبارة مشهورة، ما زالت عبارة خالدة، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ايه الجمال ده يوسف؟ ايه المخافة اللي مالية قلبك دي؟ ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ يوسف يقول هذه الكلمات، ازاي اعمل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ونشوف انه بكل اسف بدل ما يكرم يوسف، بدل ما يكافئ يوسف، يتظلم يوسف، مش عارف للمرة الكام دي بقى احسب انت، ويدخل السجن ويتسجن. يتسجن يوسف ويعدي عليه سنين جوه السجن. هو يعني بتوقع انه كان بيفكر يا رب فين الخير، فين الخير؟ ده انا زمان كنت بحلم انه في خير، وانه انت موجود، وانك انت دعيني اعمل حاجات حلوة ليك، وانه يعني انا شفت حزمتي واقفة، انت واضح ان عندك اكرام ليا، لكن الحقيقة يعني ما فيش، يعني واضح انه ما فيش حاجة، يعني الخير مش موجود. يعني يدخل السجن يوسف ويعدي تعدي سنين سنين سنين، ويدخل من ضمن المساجين واحد خباز للملك، واحد ساقي الملك. والحقيقة يكرم الرب يوسف بأنه يديله كده عطية عن تمييز أو تفسير الأحلام. فالساقي ورئيس الخبازين وهم في السجن يدخلوا يعني السجن ويحلموا حلم، وفي سفر التكوين أصحاح 40 يفسر لهم يوسف أحلامهم، يحلموا الاثنين حلم ويفسر لهم الحلم، ويقول له أنه يعني رئيس الخبازين أنت هتموت يعني، لكن الساقي يقول له كده أنك هترجع تاني تكرم فرعون وتكون ترجع لوظيفتك يعني. بس قال لهم من فضلك، يعني بيقول كده في عدد 14 من تكوين 40، وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خيرا تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا، عفوا رئيس الخبازين، أنا قلت رئيس الساقي، أنا عكست يعني. فلما رأى رئيس الخبازين إنه عبر جيدا قال ليوسف، كنت أنا أيضا في حلمي، وإذا ثلاث سلال بدأ يحلم يشاركه هو كمان بالحلم، وقال له كده إنه أنت بعد ثلاث أيام هتتقطع رقبتك. فيتوقع إنه يعني تفسير ده يتحقق يعني. فبيقول كده في عدد 21، ورد رئيس السقاط إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون. يرجع تاني رئيس السقاط لوظيفته بعد ما يوسف كان قال له تفسير الحلم. بس يوسف قال له من فضلك افتكرني، افتكرني قدام فرعون، أنا مظلوم هنا. يتنسي يتنسي يوسف. تعدي وقته يحلم فرعون حلم، والحقيقة يقولوا له استنى، ده احنا افتكرنا ده في واحد مسجون يقدر يفسر لك الأحلام، ويطلبه يحلق يوسف ويروح يقابل الملك ويفسر له الحلم ويديله رأيه. وفرعون يقول له أيوة مفيش أحسن منك، أقيمه على الأرض عشان تفسيرك للحلم بيقول إنه الأرض هتكتاس في مجاعة. مين يقدر عنده حكمة إلهية يدير الأرض في مجاعة إلا أنت يا يوسف؟ ويكرم يوسف ويطلع يوسف من السجن للملك. وتعدي على يوسف ثلاث ملابس، يلبس ثلاث قمصان، قميص ملون، قميص أبوه في البيت، قميص العبيد في بيت فوطيفار، ثم قميص السجن، وبعدها قميص الملك. أربع قمصان. هل يستطيع الرب أنه يخرج الخير؟ شر زائد شر يساوي خير. عد معايا، يتظلم من إخواته يترمي في البير، زائد يتباع من إخواته الإسماعيليين، زائد يشتغل عبد في بيت فوطيفار، زائد تتبلى عليه زوجة فوطيفار، زائد يتسجن، زائد يتنسي من ساقي الملك. كل دول جنب بعض كده يساوي خير. يوسف يصبح الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. هللويا، مبارك الرب الذي يحول الشر إلى خير. يا رب بباركك أنا وكل إخواتي دلوقتي لأنك تحول الشر إلى الخير. يا رب أشكرك لأنه الشرور مهما كانت والضيقات، يا رب أشكرك لأنك تحولها إلى الخير. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، لأنك تيجي النهاردة بتعويضات السماء. يا رب تيجي النهاردة بنعمة جديدة لكل حد فقد رجاءه يا رب، في اسم الرب يسوع المسيح. مجدك يستعلن بقوة يا ابن الله الحي. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تشجع وارفع راسك لأنه الخير يتحول، عفوا، لأنه الشر يتحول إلى خير. فاصل صغير بس قبل الفاصل يلا استعدوا عشان هنصلي من أجل اليونان، وهنصلي من أجل الغارمات، وكمان عندنا طلبات صلاة. فاصل سريع جدا وهنصلي بعد.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، يلا بينا علشان نصلي. عايزين نصلي دلوقتي من أجل اليونان. نصلي من أجل اليونان. لو أنت عايش في اليونان عايزين نصلي معاك دلوقتي. لو أنت تعرف حد عايش في اليونان عايزين منشن الحلقة دي للناس اللي عايشين في اليونان. فهنصلي مع بعض من أجل اليونان. يلا هنصلي مع بعض من أجل اليونان. لو أنت تعرف حد منشن له الحلقة دي قول له هنصلي النهاردة في برنامج سامع الصلاة من أجل اليونان. هنصلي من أجل البلد دي، الرب يباركها. هنصلي من أجل الناس اللي شغالة هناك، الناس اللي عايشة هناك، أنه ما يكونوش عايشين وخلاص، لكن هنصلي أنه كل حد، كل رجل، كل سيدة، حد، كل حد عايش هناك، هنصلي انه يكتشف دوره ومقاصد السماء ليه وليه الرب جابه في هذه الارض. وهنصلي كمان من اجل البلد الرب يزورها. يلا بينا، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم تعالوا نصلي مع بعض من اجل اليونان. يا رب شكرا ليك يا رب لانك موجود، انت اللي وسطنا. نصلي من اجل الملوك والحكام وجميع الذين هم في منصب. يا رب بنصلي من اجل رئيس اليونان، بنصلي يا رب من أجل هذه البلد الغالية، بنصلي من أجل رئيس البلاد في اليونان، بنصلي من أجل حكمة لهذا الشخص في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب اظهر ذاتك لي، بنصلي من أجل المعاونين بتوعه يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا يا رب، قرارات حكيمة يا رب للبلد دي، قرارات حكيمة يا رب لأجل إصلاحات جديدة ولأجل اقتصاد يا رب للبلد دي. بنصلي من أجل الأمن في هذه البلد، بنصلي من أجل الصحة، بنصلي من أجل التعليم، بنصلي من أجل المغتربين يا رب، الناس اللي من الشرق الأوسط اللي عايشين في اليونان. بصلي يا رب زيارة يا رب، لو في أختي بتسمعني دلوقتي أو أخ، أنا بصلي أنك تكتشفي مقاصد الله من وجودك في هذه الأرض يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد مغترب عايش في اليونان، تعالى بزيارة، تعالى بإعلان، تعالى بتشجيع يا رب علشان نكتشف مقصدك ليه أوجدتنا في هذه الأرض يا رب. بركة خاصة لهذه البلد، بنصلي يا رب أنك تزور اليونان يا رب، أن نورك يشرق عليها في اسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل الغارمات. عايزين نصلي من أجل أي سيدة سجنت بسبب أنها مش عارفة تسدد قسط، قد يكون قسط تلفزيون ولا قسط تلاجة ولا قسط حاجة، وتعثرت في السداد. الرب يجي يتحنن عليها وهي مسجونة، وكمان يشغل الرب قلوب ناس تدفع الحاجة المبالغ دي، والرب يعني يعوضهم كده. أمين. تعالوا نصلي باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل يا رب أحبائنا يا رب الغارمات. تعالى النهاردة من فضلك، تعالى النهاردة بزيارات جديدة، تعالى النهاردة افتقد أحبائنا يا رب، افتقد أحبائنا باسم الرب يسوع. من فضلك زور يا رب كل سيدة غارمة يا رب، زور كل واحدة يا رب مسجونة بسبب أنها مش عارفة تسدد الاحتياج ده، مش عارفة تسدد القسط ده، عليها مديونية يا رب. يا رب اتحنن يا رب، اتحنن في الغضب، اذكر الرحمة، قول كلمة يا رب، قول كلمة يا رب. من فضلك تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى اعلن ذاتك، تعالى اكرم اسمك يا ابن الله الحي. مصدقين فيك، مصدقين فيك انك تقول كلمة مختلفة باسم الرب يسوع. اشكرك لانك بتسمع الصلاة ولكل المجد. امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل ايتن، ايتن ميلاد. انا مش عارف ايتن معانا على الحواء ولا لا، لكن ايتن بتقول انا كان في وقت بيغمى عليا كتير قوي، وعملت اشعات وتحاليل كتير قوي وما ظهرش حاجه، ورحت عند دكاتره كتير برضو ما حدش عارف في ايه. بعد كده كنت كويسه، وفي يوم معين اغمى عليا، فضلت اسبوع بعد كده تعبانه قوي ومش بنزل. بعد كده كنت تمام، بعد كده باسبوعين او ثلاثه خلعت درسين، ومن ساعتها وانا تعبانه جدا. خرجت من موضوع الدرسين دول على دور برد وسخونه مش بتقف، ومش بقدر اقوم من على السرير. ولحد دلوقتي كنت نزلت خدمه وقعدت اكمل حياتي، لكن بتحسن شويه شويه. يا ايتن الف سلامه عليكي، بنتي الغالية الجميلة، ألف سلام عليكي. أنا نفسي نتحد النهاردة ونصلي من أجل أيتن أنه الرب يوقف السلسال ده من التعب وتكرار التعب. فعايزين نصلي من أجلك دلوقتي وانت بتسمعينا، لو انت سمعيني على الهواء، نصلي أنه الرب يزورك دلوقتي بشفاء غير عادي. يلا بينا أحبائي، لو انت بتسمعني من أي مكان في العالم، خلونا نصلي من أجل أيتن، بنتنا الغالية أيتن. يا رب نعلن النهاردة أنك أنت تيجي بالإيمان، يا رب نستقبل منك تيجي بالإيمان بلمسة خاصة لأيتن يا رب باسم الرب يسوع المسيح. زيارة خاصة جدا لبنتك يا رب، تعالى النهاردة بشفة يا رب. إذا كان التعب متكرر في الوقت اللي فات، فأنا بصلي أنك تيجي بقوة غير عادية على بنتك الغالية يا رب، تيجي تشفيها، تيجي بمقابلة جديدة مليانة بالشفة يا رب. تعالى النهاردة على حياة الشابة الغالية دي يا رب، تعالى على حياة بنتك، ما يكونش حياتها بتتعطل بسبب أتعاب أو دور برد أو أمور كتيرة بتتكرر، لكن بصلي من أجل شفة كامل يجي على بنتك في اسم الرب يسوع. مجدك يستعلن في حياتها باسم الرب يسوع المسيح. زورها زيارة خاصة يا رب، أنا بصلي بالإيمان تستقبل آيتن دلوقتي شفاء كامل باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من أخت لينا بتقول كده: عايزين نصلي من أجل واحدة اسمها صباح، بتتألم ألم شديد، أخذت كل مسكنات الدنيا ومحتاجة تعمل عملية ترقيع في جدار وبطانة الرحم والخلايا ماتت، بقيت صعب العملية والحالة صعبة وأهلها مدمرين نفسيا بسببها، أرجو الصلاة من أجلها. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا نصلي، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا صباح. يا رب بنيجي النهاردة يا رب زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا صديقهم، بنيجي نجيب أختنا صباح قدامك، بنصلي من أجلها يا رب. مد يمينك على بنتك، اصنع مع بنتك معجزة للخير باسم الرب يسوع المسيح. تعالى بنعمة جديدة، تعالى بشفاء جديد يا رب. زور يا رب أختنا الغالية صباح، تعالى في اسم يسوع. إذا كانت تعبت من المسكنات، أنت تستطيع كل شيء يا رب. وقف الألم في حياة بنتك يا رب، تعالى بمجدك اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة صباح يا رب. منتظرينك بمجد، تزورها بمجد وتصنع معها آية للخير في اسم المسيح. بنصلي واسقنك بتسمع لينا وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. خليني أقرأ الرسائل اللي جات. أبو أبانوب، أهلا بيك يا حبيبي، إزيك، إيه الأخبار يا ألبير؟ يقول: صلاة من أجل لمسة شفاء. آمين آمين آمين آمين يا حبيبي باسم يسوع. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع أبانوب يا رب. أبو أبانوب بنصلي من أجل أخونا ألبير، بنصلي من أجل زيارة خاصة لي دلوقتي في اسم الرب يسوع، لمسة شفاء جديدة لابنك في اسم المسيح. واثقين يا رب أنك بتسمع وتستجيب ولي كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل: ماما الغالية زيك، الأخبار؟ تقول: أرجو الصلاة من أجل مارسيل، يوجد ورم في القدمين منذ مدة وارتفاع في السكر. آمين يا رب. بنيجي نضع بين إيديك أختنا مارسيل، واثقين يا رب أنك تصنع مع بنتك آية للخير. مد يمينك على مارسيل، تعالى بشفاء كامل. شفنا إيدك بتصنع أمر مع مارسيل، احنا بنصدق أنك تيجي تكمل معاها كل عمل صالح. شفاء كامل لحياة بنتك باسم الرب يسوع المسيح. آمين. جات لنا رسالة من أخونا صمويل صبحي. يا صمويل حبيبي ازيك؟ بيقول كده: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، الله يحامي عن أولاده. آمين آمين آمين. كلمات دي في تكوين 50 وعدد 20 عن يوسف. آمين يا حبيبي، الرب يباركك. شكرا قوي لمداخلتك الغالية ومشاركتك الجميلة. جات لنا رسالة من مارجو نبيل. مارجو دي مراتي. يا جوجو ازيك؟ مارجو بتقول: صلاة من أجل هبة تعاني من تعب شديد بالساق. آمين. تعالوا نصلي من أجل أختنا هبة. تعالوا النهاردة نتحد مع مارجو عشان نصلي. جات لنا رسالة عايزين نصلي من أجل أختنا هبة، فتعب شديد بالساق. تعالوا نصلي النهاردة نتحد مع أختنا هبة ونصلي أن الرب يتحنن عليها. يا رب من فضلك جايين قدامك وبنقول لك: زور هبة يا رب، زور أختنا هبة يا رب، اتحنن على بنتك يا رب، تعالى المس يا رب قدم بنتك، تعالى النهاردة قول كلمتك، اصنع معاها معجزة يا رب. يا رب أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي في البرنامج بنصلي أنك تيجي تقول كلمة، مد يمينك على هبة. يا رب أنا بصلي أنك تصنع معاها آية للخير، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا أيضا رسالة من الأخت فيولا، رزق الله أهلا بيك يا طنط، زي حضرتك؟ تقول أرجو الصلاة من أجل عفيفة نادي، عندها سرطان في الدم باسم يسوع. تعالوا بينا نصلي وإحنا بنتحد مع الأخت فيولا، وهي بتقول طلبة صلاة من أجل الأخت عفيفة نادي عندها سرطان في الدم. الرب يقدر يقول كلمة، الرب يمد إيده لأختنا الغالية عفيفة. يا رب بنيجي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي واللي معانا على اللايف، بنصلي باسم يسوع لأجل الأخت عفيفة. يا رب مد يمينك، مد يمينك، قول كلمة يا رب، زيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع. يا رب ما في اسم مرض أقوى منك، لكن احنا بنعلن انك انت أقوى يا رب، انت أقوى يا رب. اعلن شفاءك لبنتك، اعلن شفاءك لبنتك، اطلق شفاء خاص لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين يا ابن الله انك بتصنع مع بنتك آية للخير. يا رب شفناك كتير بتعمل وبتشفي وبتغير وبتحرر، واثقين انك هتمد ايدك للأخت عفيفة في اسم المسيح، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا. عايزين نصلي من أجل الأخت عايدة. يا طنط زي حضرتك؟ يا رب تكوني بخير. مش عارف الأخت عايدة معانا على الهواء لا، لكن مشغول قوي. نصلي من أجل الأخت عايدة، من أجل زيارة خاصة من الرب ليها، شدة من الرب ليها والجسدها، ولا تتعطل حياتها ولا تتعطل خدمتها. يا رب أجي أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي معانا على الهوا، بنصلي من أجل الأخت عايدة باسم الرب يسوع. يا رب زيارة خاصة لبنتك، غطاء دمك الكريم عليها. يا رب مد يمينك لجسدها، اصنع معاها آية للخير. يا رب أنا بصلي من أجل كل أتعاب الجسد، أي أوجاع، أي أمراض في الجسد. تعالى باسم يسوع اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مد يمينك يا ابن الله الحي في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. لو شفت الشر بيحاوط، لو شفت الشر كتير، لو شفت شر زائد شر زائد شر، افتكر يوسف يترمي في البير، يتباع من اخواته، ينزل لبلد غريبة، يبقى عبد تتبلى عليه واحدة، يتسجن ظلم، لما جات له فرصة انه حد يكرمه ينساه، لكن بعد ده كله يطلع من السجن للملك. كل هذه الامور يحولها إلهك للخير. أنا عايز أقول لك تشجع وثق في الرب النهاردة، أنه مهما كان عزيزي المتألم، عزيزتي المتألمة، ثقي تماما وثق تماما أنه إلهنا يحول كل هذه الأمور إلى الخير. مبارك اسم الرب إلى الأبد، هاللويا. أشكر رب قوي قوي قوي لأجل وقتنا النهاردة، وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا، كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا، أشكركم جدا على متابعتكم. خلونا في روح الصلاة، صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين الجاي الساعة 6 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

كان في بنت معايا في الجامعة اتعرضت لظرف صعب جدا، وهو إن باباها ومامتها انتقلوا في حادثة صعبة جدا، وهي أصلا بنت وحيدة ما عندهاش إخوات. طبعا دخلت في اكتئاب صعب قعدت سنين تتعالج منه، لكن كان لافت نظري حاجة غريبة قوي. كنا لما نتقابل مجموعة صحاب في أي مناسبة ويبقى في حد جديد ما يعرفهاش ويسألها عن اسمها، كانت تقول أنا أم قلب مكسور، وتلقائي كان الشخص يفهم إنها اتعرضت لحاجة صعبة جدا ومش قادرة تتخطاها ولسه واقفة عندها. لدرجة إن كان في شاب صاحبنا كان بدأ يتشدلها ويعجب بيها، لكن هي لما عرفت وحست بده قالت له بوضوح ما تتعلقش عشان هتتوجع. كان واضح جدا إنها كانت عايشة في الدنيا دي بوجعها ومخليها لقابها كمان. والحقيقة البنت دي لسبب أو لآخر فكرتني بواحدة ست في العهد القديم عملت نفس الحاجة. الست دي كان اسمها نعمي، ولما الناس كانوا بينادوها باسمها كانت بتقول لهم لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. ياه للدرجة دي؟ تقريبا كانت بتجاوب بعكس معنى اسمها. متخيلين؟ هو إيه اللي ممكن يحصل لما الجرح اللي بنتعرض له في حياتنا يبقى هو اللقب اللي بيوصف شخصيتنا؟ وده اللي هنحكي فيه في الحلقة دي. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسألوا عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. خلينا نعترف إن كلنا بننجرح في حياتنا، ومش هكون ببالغ لو قلت إننا طول الوقت معرضين لأنواع كتير من الجروح، من أهل بسبب جهلهم ببعض الأمور، أو من علاقات متعبة ومرهقة في حياتنا، أو حتى لو علاقة كويسة وارد جداً الفهم الخاطئ يسبب لنا جروح أو وجع، أو من رفض من ناس كنا متوقعين يقبلونا، أو من إحمال من أشخاص كنا نتوقع منهم اهتمام زيادة بينا، أو تواجد أكبر في حياتنا، أو قرب أكتر مننا، أو من فقدان لأشخاص غاليين علينا ومؤثرين في حياتنا. ودي من أكتر الحاجات اللي فعلاً مؤلمة اللي مفيش حد متعرضش ليها، من كلام قاسي وصعب ومؤلم ممكن نسمعه في حياتنا، من موقف مؤلم أو محبط ممكن نتعرض ليه في يومنا، من مقارنة بنتعرض ليها من شخص قريب مننا بتسبب لنا جروح أو ثقل أو وجع. عشان كده الجرح مش ضعف، بالعكس الجرح إنسانية. المشكلة الحقيقية بتبدأ لما الجرح ده يفضل مفتوح، عشان وقتها إنجاز التعبير بينتشر ويتوغل في كل أنحاء كياننا، وطبعاً بيكبر فبنشوفه هو بس وما بنعرفش نشوف أي حاجة تاني معاه، ونفضل واقفين هناك بقى لغاية ما ربنا يكرمنا ونكتسب شوية وعي أو إدراك مختلف يخلونا نتحرك لقدام. طب إمتى بقى يتحول الألم لهوية؟ أول حاجة لما نبدأ نشوف كل حاجة من خلاله، فتبقى خايف تعمل حاجة أو تاخد أي خطوة لقدام عشان خايف تتألم تاني، أو خايف تبادر في علاقة عشان ما تتعرضش فيها للترك، أو خايف تشتغل في شغلانة معينة لحسن تتجرح من الناس اللي معاك، خايف تنبسط أو تستمتع بحاجة عشان فرحتك ما تتقلبش النكد، أو لما كمان تبدأ تفسر ردود أفعال الناس بناء عليه، فتتوقع مثلا لوحدك كده إن الشخص الفلاني ده هيعمل فيك زي ما عمل فيك حد قبل كده، أو إن البنت دي لو تقدمت لها مثلا هترفضك زي ما فلانة رفضتك، أو مثلا تبقى بتتوقع الأذى قبل ما يحصل، وده نتيجة للجروح القديمة اللي موجودة بالفعل ولسه ما تشفتش منها. أحيانا توقع الأذى بصورة تلقائية بالشكل ده بيخليه يحصل فعلا، ويبقى اسمها نبوة ذاتية التحقيق، أو كمان تبني قراراتك على أساسه، وخصوصا القرارات المصيرية، جواز، سفر، فرصة شغل وهكذا. شكله إيه بقى الواقع اللي بيعيشه الأشخاص اللي سايبين جروحهم تتحول لألقاب في حياتهم؟ وإيه الحوار الداخلي اللي ممكن يكون بيدور جواهم؟ وإيه قناعاتهم يعني؟ يعني مثلا تلاقي واحدة جواها قناعة إنها هتكون مرفوضة من كل الناس، كل ده عشان بس اترفضت مرة واحدة من حد، أو شخص اتعود ما يجيبش حقه في أي موقف ولسان حاله دايما يقول أنا طول عمري مظلوم، وده عشان اتظلم من ناس قبل كده، أو واحدة تفكر أنا مش فارقة مع حد، وده عشان ما لقيتش اهتمام وتقدير من ناس معينة كانت متوقعة منهم اهتمام،
محتاجة أقولك وأقولك في النقطة دي إنه إن شئنا أم أبينا هيفضل الألم والوجع جزء أساسي ومحوري في منظومة خبراتنا الحياتية اللي بتشكل وعينا وبتبني قناعاتنا واللي على أساسها بنبني عاداتنا وناخد قراراتنا. تعالوا بقى أحكي لكم عن شخصية ذكرها الكتاب المقدس بمرضها وألمها. حاجة غريبة مش كده؟ يحكي لنا الكتاب المقدس عن واحدة ست اتألمت فعلاً جسدياً لفترة طويلة بسبب مرضها، وواضح كمان إنها اتألمت نفسياً، ولسبب ما يذكر لنا الوحي المقدس لقبها باسم المرض اللي كانت بتعاني منه، وهو المرأة نازفة الدم. إحنا ما نعرفش اسمها إيه، لكن كل اللي نعرفه عنها هو المرض بتاعها. لكن المسيح اتصرف بشكل مختلف خالص وهو بيشفيها وبيتعامل معاها، حتى وهو بيناديها ناداها بلقبها الطبيعي اللي المفروض يكون واللي المفروض تتنادى بيه، قال لها يا ابنة. واو، الجميل انه ناداها بيا ابنة قبل ما يقول لها ايمانك قد شفاكي، عشان مرة كمان يرجع لها هويتها الأساسية اللي ضاعت في وسط مرضها وألمها، وبعدين يشفيها من وجعها، فبقيت الابنة المشفية بدل المرأة نازفة الدم. سؤال بقى مهم، هو احنا ليه أصلا بنتعلق بالجروح وبنرفض نسيبها ونسمح لها تكون ماضي حتى لو بطريقة غير واعية مننا؟ الحقيقة في أسباب كتير، زي مثلا إنها تكون بتبرر انسحاباتنا أحيانا في مواقف معينة، أوقات تانية بتكون بتوفر علينا مخاطرة البدايات الجديدة والتوقعات المختلفة، وبنستسهل نتوقع نفس التوقعات القديمة من الناس الجديدة في المواقف الجديدة، وده نوع من الأمان السلبي المزيف اللي بيضيع علينا فرص حلوة ومفيدة كتير. السبب الشائع بقى إنها بتحمينا من الخذلان، بمعنى إننا بدل ما ناخد مخاطرة العلاقات الجديدة مثلا ونكون مستعدين نتحمل القبول أو الرفض، النجاح أو الخسارة، نقفل الباب أصلا ونتوقع الرفض والخذلان وننسحب وشكرا على كده. طب إيه بقى خطورة تحول الجرح لهوية بالشكل ده؟ أول حاجة هي الوقوف في نفس المكان. طبيعي أي تقدم بيحمل معاه قدر من المخاطرة، لكن الشخص اللي محبوس في الماضي ده اللي روحه مش حرة ومش منطلقة كده ما بيعرفش يطور من نفسه، ما بيعرفش يتقدم ولا يتعلم حاجات ومهارات جديدة، لأنه بيفضل مثقل وتقلان بوجعه وألمه وإحباطاته. تاني حاجة هي خسارة علاقات مهمة وفرص أهم، وده طبيعي جداً لأن الفرص مش هتستنانا نجهز لها ونتعالج ونبقى تمام وبعدين نكسبها، لأ، الفرص هتسيبنا وتروح للي جهز لها وواقف في المكان الصح ومستنيها عشان يعرف يستفيد بيها. تعالوا نتفرج على شخص عرف يتعامل باتزان مع جروح صعبة في حياته. تعالوا نفكر في يوسف. الراجل ده كان عنده كل الأسباب اللي تخليه يقول بكل ثقة أنا ضحية. ده واحد اتخان، اتباع، اتسجن، اتنسى، اتظلم، لكن بمنتهى القوة والشجاعة والنضج والقبول في نفس الوقت لما اخواته وقفوا قدامه قال لهم جملته الشهيرة: أنتم قصدتم لي شر، أما الله فقصد به خيرا. يوسف عرف يشوف نفسه من منظور الله مش من منظور الألم اللي تعرض له. إزاي بقى الكتاب المقدس ممكن يحررنا من هوية الألم اللي عندنا دي؟ أول حاجة بيعيد تسميتنا زي ما عمل مع المرأة نازفة الدم، يعني المكسورة تبقى محبوبة، المرفوض يبقى مختار، المهملة تبقى متشافة ومحبوبة. تاني حاجة إنه بيعيد التفسير لما يكشف لك من خلال علاقتك الشخصية بيه إزاي الألم ده جزء من الخطة وجزء من الرحلة، إزاي هيشكل وعيك وهيفهمك مبدأ مهم كان صعب عليك تدركه لوحدك. كمان بيغير الاتجاه من الماضي للمستقبل بأنه بيرفع عينيك من على الماضي المؤسف عشان تستنى وتصبر لرجاء وأمل جديد في المستقبل. إزاي على أرض الواقع نتحرر من هوية الألم دي؟ يمكن أنت حاسة أنك متروكة أو مخزولة أو مهملة، يمكن أنت حاسس أنك اتظلمت، اتكسرت، جرحت، والحقيقة أن كل ده فعلاً حقيقي وأذية كبيرة كمان، لكنه مش لقبك، مش دي حياتك، مش ده مستقبلك. لو عايز بجد تختبر أنت واقف فين تجاه الألام والجروح اللي تعرضت لها في حياتك، اسأل نفسك الأسئلة دي. لما حد بيقرب منك بتتوقع الأذى؟ طب لما حد بيمدحك
بتشك في صدق كلامه؟ طب لما حد بيقدم لك محبة بتتوتر كده وترتبك وممكن تنسحب كمان؟ طب لما حد بيتأخر عليك في الرد أو في الاهتمام أو في التقدير بتتوتر وتبدأ تشك في غلاوتك عنده؟ إجابتك هتقولك أنت واقف فيه.

خلينا شاركك بتدريب عملي يساعدك تعرف هويتك الحقيقية. أول حاجة، سمي الجرح باسمه، يعني قول أنا اتكسرت، أنا اتظلمت، أنا اتخذلت. تاني حاجة، حط النص التاني من الحقيقة كمان، يعني في كل مرة تفتكر إنك اتخذلت تفتكر كمان إن ربنا بارك وادالك الفرصة الفلانية. تلاتة، افتح باب قلبك واسمح لربنا يشفي أعماقك كل يوم عن اللي قبل من خلال علاقتك الشخصية بيه كل يوم. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: صباح السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة، أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلم الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان، أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت، سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة: الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
4: إفتا،
2: أي
4: انفتح.
2: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبر أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
6: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم: إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري.

0: كثيره يعني.
1: ما يمكن نمشي مع هالنجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
2: يعني نعمل دراسات
3: يا عشان ما نقوم نخطا.
2: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارد ذات والجو يعني شيء
1: كويس.
2: خلاص الحقر لنا من الليل.
3: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
2: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
3: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
2: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
0: جميل جدا
2: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
0: ممكن نشارك فيه.
1: اي ممكن هو يبدا. احنا
2: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
0: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
3: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
1: الأول قال له يا أخي
2: إن كنت ابن الله فقل
3: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
0: بكلمة الله.
2: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
3: اللي هي دي أورشليم، صح؟
2: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
1: يوصي
2: ملائكته.
1: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
3: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
2: مكتوب كمان،
3: قال له: لأنه مكتوب
2: لا تجرب الرب
3: إله.
1: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله لو انت بس شنو
3: سجدت
1: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
2: بعد ذاك بنشوف إبليس تركه
3: والملائكة، بعد ذاك
2: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
3: طبعا.
2: يعني واضحة وبسيطة، و تقدر يعني يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
0: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
2: أن تصير هذه,
0: أن تصير هذه
2: الحجارة
0: قبزا.
1: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
3: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
1: بكلمة الله,
3: كلام بيمر
1: أكيد.
2: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني بليز دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب, لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
3: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
2: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
1: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
3: يعني العبادة والسجود بس
0: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
1: أكيد.
2: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة, هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا؟
3: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجري فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
2: إنسان.
3: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
1: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
2: صام
1: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
2: بالضبط.
3: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
2: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
0: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
2: هو الساقو.
0: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
1: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
3: مكار
1: شديد.
3: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة أكل يا عم؟ الرب قام
1: وجاب بحاجات بسيطة يعني ما جاب بحاجة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بدأ بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
0: بالخبز.
1: أي أقلب خبز بس.
2: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
0: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
3: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له لما إيسم يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال له شنو؟ قال له يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
2: مكتوب.
3: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
2: ليس ده غريب. ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش زي ما قال أيمن.
3: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه أصبر. قال له لأنه مكتوب.
2: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
1: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق. قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
2: انتحار يعني. انتهر
0: فيه. لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
2: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
3: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
2: زي ما قال شكك آدم وحواء. لما حقا
1: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
2: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم. قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
1: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
2: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
1: أكيد.
2: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
1: أي صح.
2: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول. فهو حيكون ذكي اضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به.
1: أكيد.
0: وأنا دار أقول برضو ممكن أن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله. يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه يعني عشان لأن الشيطان الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله هو بتوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
2: بالضبط.
3: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله صام 40 يوما صح صام معناته هو كان في الشركة مع
2: في
3: الله
2: في شركة مع الله صح؟
3: داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله إنه أنا أكون داري يوريني يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك أنت حق إبليس ما هنا أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي لكن لا هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
2: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
1: هي اللي بتطلعنا منها.
2: جميل يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
1: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إبليس مكار هو بيجي بطرق مختلفة يعني ما يجي بطريقة معينة بيجي يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة يمكن يجيك مرض فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة لا إبليس بيجيك برضو كده
3: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي يعني المسيح كان في غمة جوع جاوب شنو في البداية
2: بالأكل
3: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطلع عشان كده إنه ربنا
2: ده أساس الحياة يا إيمان الغذاء الأكل لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي ما عنده الأكل
0: ودائما طبعا زي ما يعني أنت قلتوا يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة اللي هو محتاج فهنا إذا الشخص يعني سابق بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر فنحن ممكن الناس يتماسك بكلمة الله عشان يعرفوا القطط بتاعت إبليس
3: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وأنت لو كنت ابن الله حسوا هم ده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، بس كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطة إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
2: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
1: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
2: جميل.
0: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
2: عظيم.
3: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
2: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
3: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز يعني أنا على لقزاته
2: تكون فادة
3: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
2: بنحلل لنفسنا بعد
3: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما
2: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
1: لا الليلة دائما بس
3: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
2: كويس نسمعها يا إيمان
3: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم خربة زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحد تاني كمان. لا لا ما بنغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
2: لا لا أنا حصلي لك ما في مشكلة.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب، نجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
3: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
4: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية

لقاءنا هذا معكم الجلسة الرائعة المباركة هذه نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، أن احنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له أنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب

0: رب علمني طريق فرائدك فأحفظها إلى النهاية، فهمني فألاحظ شريعتك وأحفظها بكل قلبي، دربني في سبيل وصاياك لأني به سررت، حول عيني عن النظر إلى الباطل، في طريقك أحيني. يا الله، أزل عاري الذي حذرت منه، لأن أحكامك طيبة. هأنذا قد اشتهيت وصاياك، فبعدلك أحيني يا رب، ولتأتي رحمتك خلاصك حسب قولك. يا الله، لا تنزع من فمي كلام الحق، لأني انتظرت أحكامك فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد، وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التي أحببت، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائدك. بكل قلبي طلبتك يا رب، فلا تضلني عن وصاياك. آمين.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني مدير الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة وال النور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءة الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح الثالث.

0: وكان موسى يرعى غنم يثرون حميه حبر مديان. فساق الغنم إلى جهة بعيدة في الصحراء حتى وصل إلى حوريب جبل الله، فظهر له ملاك في لهيب نار من وسط عليقة، ورأى موسى العليقة مشتعلة بالنار من غير أن تحترق، فقال في نفسه: أقترب لأرى هذا المنظر العجيب، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الله أنه اقترب لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: لبيك. فقال: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه هو أرض مقدسة. ثم قال: أنا رب آبائك، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الله له: رأيت شقاء شعبي في مصر، وسمعت صراخهم بسبب مسخريهم، وعلمت بآلامهم، فنزلت لأنقذهم من يد المصريين وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض طيبة واسعة، أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى بلاد الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. إن صراخ بني إسرائيل وصل إلي، ورأيت ظلم المصريين لهم، فتعال أرسلك إلى فرعون لتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وأخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال الله: أنا أكون معك، وهذه علامة لك على أني أنا أرسلتك. متى أخرجت الشعب من مصر تعبدوني على هذا الجبل؟ فقال موسى لله: لنفرض أني ذهبت إلى بني إسرائيل وقلت لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم، فيسألونني: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أنا الله الذي اسمي أنا هو. تقول لبني إسرائيل: الله الذي اسمه أنا هو أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: تقول لبني إسرائيل: الله الذي اسمه الدائم أرسلني إليكم، هو رب آبائكم، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اسمي إلى الأبد، الاسم الذي أدعى به جيلا بعد جيل. اذهب واجمع شيوخ بني إسرائيل وقل لهم: الله رب آبائكم، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ظهر لي وقال: إني جئت لأنظر حالكم وما فعله المصريون بكم، فصممت أن أخرجكم من شقائكم في مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فيسمع الشيوخ لك، فتذهب أنت والشيوخ إلى ملك مصر وتقولون له: الله رب العبرانيين قابلنا، فاتركنا نذهب على بعد 3 أيام سفر في الصحراء لنقدم ضحايا للمولى إلهنا، وأنا عارف أن ملك مصر لن يترككم تذهبون إلا إذا أجبرته يد قوية. لذلك أمد يدي وأضرب مصر بكل العجائب التي أعملها معهم، وبعد ذلك يطلق سراحكم وأجعل هذا الشعب ينال رضا المصريين، حتى إنكم عندما تخرجون لا تكون أيديكم فارغة، بل تطلب كل امرأة من جارتها أو ساكنة دارها جواهر من فضة وذهب وثيابا فتلبسونها أولادكم وبناتكم، وبهذا تنهبون المصريين.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: سلام لكم أعزائي المستمعين، سلام ورحمة ومحبة لكم أينما كنتم. أعزائي، كلنا في كل يوم صباح نصحى في بداية يومنا أو في بداية يومك تقول صباح الخير، صباح الخير يا أمه، صباح الخير يا أبا، صباح الخير يا أخي، يا أختي، يا صديقي، أي شيء. المهم، إذا قلت قبل هذا كله صباح الخير يا رب، أقوم الصبح أقول ربي صباح الخير، صباح خيراتك يا رب، صباح بركاتك يا رب، صباح نورك يا إلهي، صباح حبك يا إلهي. إيش إذا قلت هذا؟ كفرت، أنا كفرت، أجحفت، عصيت. ليش؟ هذا إلهي وأبي، خالقي، نافخ الروح فيا، أنا صنعة يديه، والروح هذا الذي فيني نسمة منه، وما اداهاش لأي مخلوق إلا لي. أنا من بين كل الكون هذا الذي قدامي أنا مميز بنسمة الروح الذي تدب فيا، هي منه، من روحه. أش دليلش يا رحاب؟ دليلي وأدلتي ملموسة ومحسوسة لكل إنسان فيه روح. عزيزي المستمع اليمني ابن بلادي، هل تشعر بالحب والحنان من إلهك وخالقك؟ هل تشعر بربنا الذي نعبده؟ أم هناك أفكار زائفة طغت علينا فنظرنا لله على أنه هو المنتقم الجبار المتسلط الذي يلعن أي خاطي ويوجد لنا النار وشراب من نار وحمم من نار؟ لا، هذا مش إلهنا. سواء كنت خاطئ أو صالح، كلنا خلقه، كلنا صنعة يديه، أولاده بالروح، أولاده الغاليين عليه قطعة من روحه. تقدر تكلمه بالكلام الذي ما بتقولش لحد، لا لأبوك ولا لأمك. كلمه، هو حب كامل، حب إلهي ومحبته عجيبة. كلمه بعشم وهو يريد يشتي يملأك بالمحبة، بالفرح، بالسلام، بس انت افتح باب قلبك وهو ينتظرك. الشيطان واللي معه غيروا صورة ربنا في عيوننا. ربنا حنون جدا ويحبك دائما، فمهما عملت أيضاً يحبك، لأنه إذا اتصف بصفة له الكمال، وهو حب ومحبة، وكمال الحب تجدها فيه. صباح الخير يا رب، صباح الخير يا رب، قولها بإيمان ومن قلبك. الشيطان بيحط ستار بيننا وبين الحقيقة. إبليس جعلنا ننظر لأنفسنا بسوء، بعمى، وعمى عيوننا عن حب وحنان ربنا. تعامل مع ربك كصديق، كصاحب، هو ممكن يجلس معك على الأرض كمان، يكون معك على أي حال أنت عليها. هو لا يتعالى عليك أو يشوفك شيء حقير أو مقرف، أنت غالي عليه. هذه هي الحقيقة، الله محبة. هذه هي الحقيقة الفاصلة بين الحب وإبليس. هذه هي الحقيقة الملموسة المحسوسة في حياتنا. هذه هي الحقيقة الذي إبليس مجند كل جنوده وقدراته عشان يحجبها علينا، عشان يزيفها. وكل مشاكل البشرية بسبب تشويه هذه الحقيقة، حقيقة الحب، الحب الإلهي الكامل. هذا هو ربنا، محبة كاملة دائمة، اطمع فيه واعشم فيه. لا تعيش في الفقر الروحي والشيطان يضحك عليك ويقول لك من أنت. اردع الشيطان وقل له أنا روحه، ابنها الغالي، أنا صنعة يديها الحبيبة. ازرع هذا في عقلك، في قلبك، في فكرك، ازرع الحب في كيانك وعطفيض أنت من هذا الحب. هو معك للحب، للحماية، للسلام. هو معنا عشان يظلل علينا ببركته، مش عشان يراقبنا ويترصدنا ويترصد وقعاتنا وغلطاتنا. لا، فرق كبير جدا بين هذا وذاك. هو يريد يفتخر بنا، يريد يفتخر بك أنت. صباح الخير يا رب، يا حبيبي، تقدر تقول له حبيبي وتقدر تقول له أبي. لا تقفلش على نفسك الباب، ارفع قلبك لربك وقل له عرفني عليك. ومن هذا النقطة، نقطة المعرفة، لي معكم كل يوم سؤال. سؤالنا لهذا اليوم هو كالتالي: في آخر الزمان عيجي عيسى يكسر الصليب ويكتر الخنزير. مقولة سمعتها كثير بنسمعها. السؤال: ليش وما هي الفائدة التي تعود علينا من هذا العمل؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني وكانت الإجابات كالتالي:
1: الاستفادة من ظهور المسيح بعد المهدي وكسر الصليب هي نصرة الإسلام والقضاء على الفسوق والفتن.
2: الحكمة من ظهور المسيح بعد المهدي: اختلف العلماء، كل واحد يجيب يعني حكمة وسبب. ما على ما درسنا وفهمنا أنه الحكمة من ظهور المسيح أنه يقضي على الفساد والفتن اللي بيكون بهذاك الوقت، وينصر الإسلام والمسلمين والرسالة الإسلامية.
3: الحكمة من ظهور المسيح بعد المهدي أو الاستفادة: أول شيء الرد على اليهود أنه حي وأنهم أدعوا أنهم قتلوه، والسبب الثاني أنه ينصر الإسلام ويقضي على الفساد وعلى الفتن والشر.
4: الاستفادة من ظهور المسيح بعد المهدي هي حكمة من الله، وهي نصرة الإسلام والمسلمين.
5: حكمة أو الاستفادة أعتقد أنها ردع الفساد والفتن والفسوق، وحكمة وبالنهاية الله وحده العالم. اختلفت الأقاويل واختلف العلماء.
6: الحكمة من ظهور المسيح بعد المهدي لينصر رسالة النبي محمد، وبالأخير الحكمة ما يعلمها إلا الله.
0: ورجعنا لحكمة لا يعلمها إلا الله، هذه الكلمة كم بتكسر راسي. يعني إن رب الكون يقوم يرسل لك أو يخبرك بتعليم أو يلزمك به من دون ما تعرف ليش أو ما فائدته أو ما هي حكمته منها أو ما هي الحكمة من هذا؟ طيب لا يخبرنيش بهذا ما دام ما عاد أعرفش الحكمة أو المغزى أو الفائدة. فما دام حجبت علي معرفة المغزى والفائدة، خلاص ما فائدة من المعرفة نفسها. ثانيا، ما بالشيء اسمه إن المسيح الذي في السماء وعيجي من السماء يتبع واحد أرضي، كان المهدي كان أي شخص آخر، كيف الذي فوق عيجي عسكري أو تابع للذي تحت؟ قلب للحقائق، ولا أقبله أبدا ولا يقبله عقل. وبعد هذا كله علمونا إن المسيح الذي رفعه أو رفعه إلى الله وهو ذا الحين عند الله ينزل في آخر الزمان يجي يكسر الصليب ويقتل الخنزير. فيا ليت شعري أشفعل الصليب والخنزير، هذا الحيوان المسكين للبشرية، من شقاء وتعاسة عشان هذا العظمة تنزل من السماء عشان يكسر ويقتل شيء يرفضها العقل والمنطق والقلب. أنا كيمنية، كإنسانة، كبشرية عايشة أم أربعة جهال، أي ظلم أو تعاسة أو شقاء جالي من وراء الصليب ولحمة الخنزير؟ لو ما ربنا ينزل المسيح يكسر ويقتل، هذا قلب للحقائق، تزييف. طيب، جاء من السماء المسيح الذي شفى الأعمى والأبرص وأحيى الموتى عشان يجبر القلوب، جبر قلب أرملة أو وحيدة، عظمة. جاي هذا العظمة يقتل هذا الحيوان الذي ما له أي ذنب ولو جع قلب حرم عليه، تمام. وجي يقول لي ليش الخشبة اللي هي الصليب؟ ما هو الرابط بين إنهاء الظلم والجبروت والغمة على البشرية وبين خشبة الصليب؟ هذا لغز ما قد وقع ولا عد يوقع. الصليب يا عزيزي هو خشبة، أي مسيحي هو لا يقدس الصليب كخشبة أو قطعة معدن وإذا كسرت عيكتسر راسه، لا. الصليب هو معنى لا أكثر، معنى للبذل، للعطاء، معنى للمحبة الحقيقية. فالمحبة الحقيقية هي البذل والعطاء. هذا هو الصليب عند أي مسيحي، عند أي شخص تابع للمسيح. ما تفرقش معه كسرته، أحرقته، رجمته، هو بالأخير خشبة غير مقدسة أبدا. المقدس هو المعنى، ما يحمل من معاني هذا الصليب. واللي أحزن عليه وأسعى جاهدة للتخلص منه هو إننا عارفة وواثقة كل الثقة وكل المعرفة إن أهل بلادي وأنا كنت منهم لا نعرف شيء عن الصليب أو ماذا يعني الصليب لمن يتبع المسيح. المعلومات التي في بلادنا على الصليب جلها أو ذروتها إن العلماء والشيوخ مختلفين، هل صلب أو ما صلبش، هل خدعوا وشبه لهم رجال غيره أو ماشي، بس هذا هي المعلومات، هذا هو الذي نعرفه عندنا عن الصليب وبس. والمسيح هيجي يكسره وتقوم القيامة، هو الخنزير هيقتله على أساس بالقتل والكسار، خلاص عتنتهي كل المآسي، القتل عينتهي، الظلم عينتهي، الاستبداد والحروب والدمار عتنتهي، أي تحقير للعقول قبلناه. يا قومي وين احنا سارحين، وين احنا رايحين، وقفوا شوية هكذا وفكروا يا منعاه جهل. نحن جاهلين ماذا يعتقد أهل الصليب في الصليب، أو ما هو المعنى الذي يحمل لهم الصليب، أبدا ما عندناش أدنى فكرة، حتى ما بنحاولش نسأل أو نفهم أو حتى نقرب من الحقيقة. حتى إننا اليوم يقودنا أوباش يسمون أنفسهم أسياد، وجرعوا الشعب اليمني ويلات الفقر والعذابات بأيدي الشعب نفسه. إحنا اليمنيين بسبب الجهل بنعذب أنفسنا بأنفسنا، بنقتل أنفسنا من أنفسنا. أمريكا وإسرائيل بريئة مننا، براءة الذئب من دم يوسف على قولتهم. هذا هي الحقيقة الملموسة والمحسوسة، نحن شعب الحقيقة حتى ما نقربش منها، حرام عن ندخل النار. عزيزي عزيزتي اليمنية، متى وأي حين يا قومي تفتحوا عقولكم وقلوبكم وتفتشوا وتعرفوا على الحقيقة؟ الموضوع طويل ويطول الكلام والتفكير حوله، لكننا سنستمر في البحث والتفكير لنصل إلى الحقيقة، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله، ولكم مني كل المحبة والتقدير.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما هو برنامج ترانيم وتأملات الأختنا سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، هل اختبرت حنان الله وعطفه؟ هل شعرت برعايته وعنايته بك؟ اسمع ماذا قال المرنم في هذه التسبيحة المدونة في الكتاب المقدس. قال في المزمور 98: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وذراع قدسه، أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. ترى ما هي الترنيمة التي يمكن أن تنشد أنت بها صديقي؟ هل هي ترنيمة الابتهاج والفرح؟ أم على العكس أنت حزين ولا تتمتع بحنان الله ومحبته العظيمة لك؟ تعال معي نستمع إلى المجموعة في فريق التسبيح من مصر وهي تنشد وتقول: يا راويني يا يسوع بحنانك.

تحدث المبشر المعروف مودي عن جندي خاض معركة وتسنى له بطريقة ما أن يزحف عائدا إلى خيمته بعد أن أطلق النار عليه، وحينما عثر عليه فيما بعد وجد منبطحا ووجهه نحو الأسفل وأمامه كتابه المقدس مفتوحا ويده ملتصقة بإحدى صفحات الكتاب وقد جف دمه على الصفحة، وما أن رفعت يده حتى ظهرت الكلمات المطبوعة واضحة، فإذ بيده كانت فوق هذه الآية: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. وعلق مودي قائلا: إنني أريد ديانة من هذا النوع تستطيع أن تعزيني في ساعة الوفاة أيضا، إن قيامة الرب يسوع من بين الأموات هي رد الله النابض بالرجاء على صرخة الإنسان اليائسة. فهل أدركت صديقي أن الرب يسوع هو حي ويستطيع أن يحييك أنت أيضا لأنك ميت بالذنوب والخطايا؟ تعال معي نستمع إلى فريق الحياة الأفضل في ترنيمة أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا.

وعبر أحدهم عن معاناته وهو بعيد عن الله، مع أن الله كان يناديه باسمه ويتكلم إليه ويقرع على باب قلبه داعيا إياه لكي يعود عن طرقه الملتوية ويتوب عن خطاياه. فقال: يا مف بعدي أرب مني ونداني باسمي وحكاني، وعلى بابي يوقف مستني، وما عرفته إنه اللي فداني. يا ما كتير سمعت الصوت ومن جهلي ما تركته يفوت، وأنا واقع في حبال الموت متمرمر قلبي في زماني. تعال معي صديقي نختم هذه الحلقة بهذه الترنيمة الاختبار، عساها تكون مبعثا للأمل والرجاء في قلبك. يرنمها لنا عيسى كعبر وعبير نصير من الأردن.

إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: الرب يبارك فيه شخصنا العزيز. أسأل الله حبيبي على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: يا ترى شكلي إيه؟ سؤال كلنا سألنا لنفسنا. هتلاقي البنت بتسأل يا ترى أنا شكلي حلو؟ يا ترى أنا قوامي كويس؟ يا ترى أنا بلبس كويس؟ يا ترى رأي الناس فيا إيه؟ وتلاقي الولد بيقول يا ترى أنا مناخيري كبيرة؟ يا ترى هو أنا تخين زيادة؟ هو أنا رفيع زيادة؟ وانا طويل ولا قصير؟ طب انا يعني الناس بتحبيني كده وحبوب ولا ايه؟ هتلاقي السؤال ده دايما بنسأله لنفسنا، شكلنا ايه قدام الناس؟ ممكن تلاقي اراء جميلة تبسطك وترفعك لفوق وتبقى خلاص قربت توصل للسما من كتر الفرح، واراء تانية ممكن تنزلك لغاية سابع ارض. ومش بس كده، لكن تلاقينا كمان بنسأل الناس على شخصياتنا. ممكن نقول لهم إيه رأيك في شخصيتي؟ وطبعاً الإجابات هتكون أصعب وأصعب، محدش موافق على حد ومحدش راضي عن تصرفات حد. لكن السؤال الكبير، يا ترى ليه مهم قوي إني أبص على نفسي في عينين الناس؟ يا ترى إمتي بستمدها من الناس؟ يا ترى لو الناس قالت عليا أنت هايل أنت رائع يبقى أنا فعلا كده؟ ولو الناس قالت عليا معلش محتاج تغير في نفسك حاجات كتير يبقى كده أنا حكمت على نفسي بالموت؟ إيه رأيكم نسأل السؤال ده لشخص مختلف؟ تعالوا نسأله لربنا. إيه رأيكم نروح كل واحد يسأل ربنا ويقوله يا ترى يا رب إيه رأيك فيا؟ أنا بعتقد إنه أهم واحد ناخد رأيه هو الله شخصياً، مش مهم الناس اللي زيهم، لكن يهمني إني أخد رأي واحد كبير وكبارة، لازم أخد رأي واحد فعلاً مختلف. ينفع نروح نسأل ربنا ونقوله يا رب يا ترى رأيك فينا إيه بصراحة؟ وعايز أقول لكم هو أكتر واحد أمين، يعني مش هدفه إنه يهبطك أو يحبطك علشان هو يرتفع، ومش هدفه إنه ينفخك علشان يكون بينفقك، حاشا لله. أكتر حد أمين ممكن يكون بيقولك على حقيقتك بمنتهى الحب هو الله. بيبهرني جدا في الكتاب المقدس لما الله كان بيكلم عن النبي داود وقال وجدت داود ابن يسى رجلا بحسب قلبي. يا سلام، كلام جميل جدا. تخيل إنه ده التقرير اللي طالع من الله شخصياً عن داود النبي. يا بختك يا داود. لكن عارفين داود ما كانش إنسان كامل، عمل أخطاء وأخطاء فادحة جداً ذكرها الكتاب المقدس، منها إنه دبر للقتل بسبق الإصرار والترصد، وكمان زنى. طب إزاي يا رب تقول على داود اللي عمل كل العمايل دي إنه إنسان بحسب قلبك؟ ببساطة شديدة، لأنه القلب النقي مش هو اللي لا يخطئ أبداً، لكن القلب النقي هو اللي بيروح يعترف سريعاً بخطأه ويتوب عنه ويطلب الصفح والغفران. صديقي وصديقتي، السؤال اللي بيحير ناس كتير، يا ترى شكلي إيه؟ يا ترى رأيك فيا إيه؟ تعالوا بينا نتوجه بيه للشخص الصحيح، تعالوا بينا نتقدم بيه لله شخصياً، اللي في إيده إنه يغيرنا ويخلينا على أبهى صورة.
0: آخر فقرة لنا أحبتي فقرة المزامير، اللي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة.

قدمي لله أيتها الكائنات السمائية، قدمي لله مجدا وعزا، قدمي لله مجدا لاسمه، اعبدي الله لأنه مجيد وقدوس. صوت الله يدوي فوق المياه، صاحب الجلالة أرعد، الله أرعد فوق المياه الغزيرة. صوت الله يدوي بقوة، صوت الله يدوي بجلال، صوت الله يكسر شجر الأرز، الله يكسر أرز لبنان، يجعل لبنان يقفز كالعجل، وجبل حرمون يقفز كالثور الصغير. صوت الله يقدح لهيبا وبرقا، صوت الله يزلزل الصحراء، الله يزلزل صحراء قادش. صوت الله يلوي البلوط ويجرد الغابة، وفي بيته الكل يهتف مجدا. الله على العرش ملك فوق الطوفان، الله على العرش ملك إلى الأبد. الله يعطي قوة لشعبه، الله يبارك شعبه بالسلام.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح